0: مثله في المعروف والإحسان. طيب، وبعد ذلك وختم الله تبارك وتعالى والله عزيز حكيم. لا يغرك أنك يعني أنت تملك القوة على هذه الضعيفة، فإن الله عزيز حكيم، عزة بحكمة وليس عزة بجهل، إنما عزة بحكمة. شوف بعدها يا أبو محمد، بعد ذلك قال الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح، أو تسريح بإحسان. تعال شوف هل تعال، بس لو نحلل هذه الآيات ونجلس نتكلم عن هذه الآيات أيام معدودة، ما استطعنا أن يعني نصل إلى يعني جزء مما يريده الله ويربينا الله سبحانه وتعالى. نحن كأسر يربينا على هذا القرآن. ما يمكن يكون الإمساك بغير معروف، هذا خلاف الفطرة، خلاف الحياة اللي قائمة على الود، خلاف الحياة اللي قائمة على الرحمة. ما يمكن يا حياة برحمة يا حياة بغير رحمة، ما يمكن يا أبو محمد. فلذلك الله سبحانه وتعالى يعطينا الضوابط،
1: فإمساكم بمعروف أو تسريح،
0: أو تسريح عند إحسان. خلاص يا أخي، ما تريد، ما في نصيب، الإحسان هو اللغة التي تكون بينكم.
1: الله.
0: شوف، خلنا نشوف بعد ذلك. بعد ذلك قال إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. بعد ذلك تلك حدود الله فلا تعتدوها. والله ثم والله، إذا كان الإنسان عنده ذرة من إيمان، ذرة من إيمان، لا يستطيع أن يتعدى حدود الله ليظلم، مو يظلم الناس، يظلم نفسه
1: سبحان الله،
0: ولا يظلم زوجته ولا يظلم أبنائه. لذلك قضية الـ الـ الـ الـ العيش مع القرآن، العيش مع هذا الإيمان، مع هذا الدين، هو الذي يعطيك القوة الدافعة للتعامل مع هذه الحياة، يعطيك الرضا الكبير سبحانه وتعالى.
1: وكل هذه الأوامر التي جعلها الله سبحانه وتعالى أمام الإنسان وأمره أن يتوقف عندها، لا سبحان الله، كعلى كلامك دكتور، لا يتأتى له أن يقوم بها إن لم يكن هناك ذرة من إيمان.
0: نعم
1: سبحان الله. يعني
0: لا، وللحين أبو محمد اسمع أبو محمد، يعني هذه الآيات ما زالت متتابعة وكلها في سورة واحدة، كلها متتابعة. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. يا الله يا الله، امساك بمعروف أو تسريح بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ظلم نفسه، من يقول هذا الكلام؟ يقول البصير بالنفوس، العليم بالنفوس سبحانه وتعالى. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. لا يمكن للنفوس يا أبو محمد، لا يمكن هذه النفوس أن تستقيم على طاعة وتستقيم على خير وتتنازل عن حقها إلا إذا كانت تراقب الله وتخاف من الله. إلى آخر هذه الآيات التي تكلمت عن
1: العلاقة بين الزوجين،
0: العلاقة بين الزوجين،
1: وكلها شيخنا يعني إذا نظرت إليها بالفعل تجدها مبنية على مسألة الإيمان، الإيمان بالله عز وجل في جانب، والإيمان بالحساب يوم القيامة في جانب آخر. يعني أن لا يكون الانتظار انتظار المردود في الدنيا، إنما الخوف من العاقبة في الآخرة. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. ثم يذكر الله عز وجل أنه عليم بحال الإنسان، عليم بإيمانه، عليم بما يدفعه لمثل هذه الأشياء. والله عز وجل إن فعلت خيرا سيجعل لك خيرا، وإن فعلت غير ذلك سيعاقبك عليه.
0: صحيح صحيح. لكن أنا أريد، ما دام نحن نتكلم عن استراتيجيات في التعامل مع هذه، أنا أريد أن يفهم الإنسان المسلم أن هناك قوة، وأنا أسميها قوة، الإيمان قوة، الإيمان يعطيك قوة في جسدك، قوة في عقلك، قوة في تصرفاتك. طيب اسمع يا أبو محمد، كذلك بعدما تكلم عن هذه الآيات والطلاق والمشاكل اللي بين الزوجين، قال وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. لا يعرف آيات الله إلا أهل الإحسان، لا يقف مع الآيات إلا أهل الإحسان، لا يتعامل مع الآيات إلا أهل الإحسان. ثم بعد ذلك قال وإن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينهم إن الله بما تعملون بصير. وإن تعفوا أقرب للتقوى. ها يا أهل التقوى، ها هذه الحياة الزوجية ليست قائمة على الشراكة، ليست قائمة على الشراكة بينك وبين زوجتك، إنما قائمة على العفو، قائمة على الإحسان، قائمة على التقوى. لذلك هذه الآيات، من يقرأ هذه الآيات، من يعيش مع القرآن، من يعيش مع الإيمان، من يعيش مع هذا الدين، يجد عونا عظيما. إن لم يكن من الله عونا للفتى فإن أول ما يقضي عليه
1: اجتهاده.
0: هكذا هي الآيات التي ترشدنا إلى بيان الطريق الصحيح لمن يريد أن يصل إلى أسرة قوية ناجحة. هذا هو الإيمان وهذا الطريق.
1: شيخنا قبل أن نختم هذه الحلقة، أنت أردت أن نتحدث عن تعليق شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله تعالى عليه فيما يتعلق في جانب الهدى وحاجة الإنسان إلى الهدى. أحيانا لما يبدأ الإنسان في بناء أسرته دائما يفكر بأمرين أساسيين، ذرية من بعده والرزق والمال، وبالتالي يجتهد على تحصيل هذين الأمرين وينسى ما ذكره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. فما المقولة التي أردت أن نختم بهذا اللقاء؟
0: يا سلام، الله يكرمك ويسعدك يا أبو محمد. آمين. يقول ابن تيمية رحمه الله أن الحاجة إلى الهدى والإيمان والدين أعظم من الحاجة إلى النصر والرزق، لا بل لا نسبة بينهما. الحاجة إلى الإيمان، الحاجة إلى الدين، الحاجة إلى التقوى، الحاجة إلى الإحسان، الحاجة إلى المعروف، في هذه الحياة هي التي تستطيع بها هذه القيم، تستطيع بها أن تسلك طريقا تسعد فيه في الدنيا والآخرة.
1: سبحان الله.
0: فلذلك نحن حريصين كل الحرص إلى يعني تغذية هذا الإنسان بهذا الإيمان وربطه ربطا مباشرا مع الإيمان بالله، الإيمان باليوم الآخر، العيش مع القرآن. وحنا الآن يعني محتاجين لهذا القرآن في شهر رمضان، في الشهور الطيبة المباركة، أن نعيش مع هذا القرآن الكريم، لعل الله سبحانه وتعالى أن يرفع بهذا القرآن حياتنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما
1: ويضع به آخر. نفع الله بك شيخنا الدكتور شافي بن سفر الهاجري، أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، على ما أفدتنا به في هذه الحلقة. وشكرا لكم مستمعين الكرام، كنا معكم في برنامج بيوتنا، هذا البرنامج الذي يعنى ببناء الأسرة المنشودة. نلتقي وإياكم بإذن الله في حلقة قادمة. إلى ذلكم الحين، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: بيوتنا، إعداد وتقديم عبد الله البوعينين، ضيف البرنامج الشيخ الدكتور شافي بن سفر الهاجري.
3: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
4: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
3: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية. ولك يا عمي كل شي فيها.
4: شو يعني كل شي؟
3: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
4: في عندهم دواء بالصيدلية؟
3: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
4: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
3: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
4: تفتح كل يوم؟
3: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
4: شو العنوان؟
3: فارماسي فور ليس، 154 وولدرن رود، شستر هيل.
4: والتليفون؟
3: 9644-8727.
4: أول دواء
3: أول. يا سلام.
5: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
6: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
5: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
6: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
5: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04-66-08-4098. بتعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينز تاون بسوق الكبير، الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
7: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. New Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
5: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
8: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرايقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
9: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
8: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
10: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
11: لماذا لم يؤمن اليهود والنصارى بالنبي صلى الله عليه وسلم؟
12: أنا متأكد أن بعض الناس كان يتمنى حذف بعض الآيات وبعض الأحاديث.
11: سنصاب بالفضول عندما نريد أن نتعرف أين ورد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة وفي الإنجيل.
12: قاعدة إنه الموثوق يحكم على غير الموثوق.
11: هل الموضوع دين ولا الموضوع سلطة ونسف للوجود؟
12: هذه الشهوة التي توجد عند الإنسان الفاسد يريد أن يتخلص من أي شيء ذو قيود،
11: وبالتالي هات نحاول نطمس حتى في كتبنا. فهم محاولاتهم أدت إلى تزوير كتبهم كمان مساكين.
12: إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون.
11: سلام الله عليكم أخواني أينما كنتم. هذه هي الحلقة 10 من سلسلة 100 سؤال في التاريخ، والتي نطرح فيها الأسئلة الملحة في تاريخنا الإسلامي. نحن الآن في المحور الثالث من هذه السلسلة، محور السيرة النبوية الشريفة، مع ضيفها الدائم الأستاذ محمد إلهامي. أهلا وسهلا بكم أستاذ محمد، دائما تتحفنا بالإجابات التي لا نمل من سماعها حقيقة، جزاكم الله خيرا.
12: الله يرفع قدرك ويبارك فيك.
11: احنا قبل ما نسأل حقيقة وصلنا لسؤال 23، تمام. السؤال 23، ولكن في الحلقة السابقة كنا ختمنا الحلقة بسؤال رقم 22 والذي يتحدث عن دلائل النبوة. والحقيقة انه يعني شعرنا انه كمان لدينا شوية كلام ممكن نضيفه في هذا السياق نعزز فيه ما طرح في الحلقة السابقة.
12: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هو السؤال كان بيقول كيف نقنع غير المسلم بصحة أو بصدق بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب شوف، هذا السؤال نحن ذكرنا إنه الباعث على التشكيك في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعثته هو هذه الشهوة التي توجد عند الإنسان الفاسد والإنسان الظالم والإنسان الذي يعني غلبت عليه شقوته وشهوته، في أنه يريد أن يتخلص من أي شيء ذو قيود، تمام؟ فهذه أحد وسائل التشكيك. ولكن عدد الدلائل، يعني مثلا واحد زي الإمام البيهقي كتب كتابا كبيرا اسمه دلائل النبوة، كتاب من 6 مجلدات، موضوع في 6 مجلدات بيتكلم عن دلائل النبوة. وهناك كتب أصغر، وهناك كتب أخرى يعني أصغر وأكبر، وهناك كتب نظرت للأمور من زوايا مختلفة. الآن طبعا لا يتسع أننا أقول ما هي دلائل النبوة، لكن من أبرزها ومن أشد الأمور التي يمكن أن نواجه بها المعاصر، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمورا لم تكن وقعت في عصره، وهذه الأمور لا يمكن أن يتوصل إليها بالذكاء ولا بالعبقري. مثلا طبعا مشهور أننا أقول لك غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، وذكرنا كلمة الرجل المؤرخ إدوارد جيبون أنه في ذلك الوقت لم يكن شيء أبعد جنونا من تحقق هذه النبوءة. عارف أنت في اللحظة اللي بتناقش فيها ما بعد الإمبراطورية البيزنطية، واحد قال لك ده الإمبراطورية البيزنطية ستغلب الفرس، ده شيء لا يمكن، وفي بضع سنين، ده شيء لا يمكن التوصل إليه بالعبقري. أن يقول مثلا صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرا، لها مصر ستفتح مصر، هذا أمر لا يتوصل إليه بمجرد العبقرية. أن يقول لتفتحن القسطنطينية ورومية، قالوا يا رسول الله أي المدينتين تفتح أولا؟ قال مدينة هرقل القسطنطينية، هذا أمر لا يتوصل إليه بالعبقرية ولا بالتوقع. خصوصا ونحن لو نظرنا في التاريخ زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لو أنت محلل سياسي يعني وعندك اطلاع هائل، لم يكن يقع في خلدك إلا أنه فتح روما لازم يكون الأول. ليه؟ لأن القسطنطينية في ذلك الوقت كانت هي القلعة النصرانية الكبيرة والقوة العاتية في النصرانية، بينما كانت روما مدينة ضعيفة وقد اجتاحتها القبائل الشمالية ومتفككة. يعني لو واحد بيتحرك بالمنطلق الاستراتيجي هيفكر في فتح روما أولا. النبي قال مدينة هرقل افتحوا أولا اللي هي القسطنطينية، وفعلا فتحت القسطنطينية وما تزال رومية لم تفتح. يعني نتكلم عن نص النبوءة تحقق، ولذلك زمننا دا ينبغي أن يكون أكثر الأزمنة يعني استبشارا بتحقق بقية النبوءة للنبي صلى الله عليه وسلم. أنا بقول لك هذه أمور كم طرقها الكاتبون في السيرة النبوية. طيب في أمور بقى معاصرة أشد من هذا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تقوم الساعة حتى يكلم الرجل طرف عصاه. طرف عصاه، انت دلوقتي مش بتشوف واحد ماسك عصا وفي اخرها الموبايل كده وبيتكلم وبيصور نفسه سواء بيعمل بس مباشر ولا بيكلم حد؟ يكلم الرجل طرف عصاه، وان يخبر فخذ الرجل الرجل بما احدثه اهله من بعده. فخذ الرجل يخبر الرجل بما احدثه اهله من بعده، يعني ايه اللي حصل في البيت بعد ما هو مشي؟ مش كلنا ماسكين الموبايل دلوقتي وحاطينه عند الفخذ عند رجلنا وبنتكلم فيه نشوف؟
11: هيك تفسيرها بيطلع. يا سلام.
12: ويكلم الرجل طرف عصاه، وأن يحدث فخذ الرجل الرجل بما صنع أحدث أهله من بعده. لا تقوم الساعة حتى تتقارب الأسواق، الأسواق تبقى قريبة. طب الآن أي حد لما يحب يشتري حاجة بيعمل إيه؟ شو بيطلع الموبايل بتاعه ويدخل على أمازون ولا يدخل على تريندي ولا
11: في المثال اللي ضربته في إحدى اللقاءات، الرسولا كسرى كيف النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهما بموته.
12: نعم
11: ذهلا، يعني
12: صحيح
11: هذا في وقته طبعا.
12: أيوة أنا بقول لك في أشياء حتى المعاصرين يعني لم يفهمها الأقدمون، لم يفهمها إلا المعاصرين. حاجة زي يتكلم الحديد، وزي أن يحدث فخذ الرجل الرجل بما أحدث أهله من بعده، حاجات يعني شيء لا يمكن أن يتوصل إليه بالعبقرية. وكقوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا. شوف الكلمة دي كلمة على وجازتها، فيها التاريخ القديم وفيها المستقبل. كقوله صلى الله عليه وسلم حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا، تعود يعني كانت قبل ذلك مروجا وأنهارا وتعود بعد ذلك مروج أنهار. هذا قيل لقوم لم يروا لا مروج ولا أنهار، ولم يسمعوا في تاريخهم عن المروج والأنهار. فعلا تثبت البحوث الجيولوجية بأنه كان في الجزيرة العربية نهران يقطعانها من الشمال للجنوب ومن الشرق إلى الغرب، وكانت في ذلك الزمن القديم مروجا وأنهارا. والآن أنت الآن لو فتحت بي بي سي أو سي إن إن وكتبت يعني تغير المناخ في الجزيرة العربية وعودة الجزيرة العربية مروجا وأنهارا، ستجد دراسات علمية بتتكلم عن حالة التغير المناخي وكثرة الأمطار التي بدأت تمطر في السعودية الفترات السابقة، وكيف إن هذه الأمطار بدأت تصنع وديانا تشق أودية من الماء، وهذا يعني يصنع غطاء أخضر. طيب هذا القول هذا كلام لا يمكن أن يعرفه إنسان بمجرد الخيال أو بمجرد الذكاء، هذا قول علم، وهذا علم لا يؤتاه إلا نبي، لأنه علم غيب بالمستقبل البعيد وعلم غيب بالماضي البعيد كذلك. حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل ما روي في القرآن الكريم من أخبار الأنبياء السابقين، وما روي من أخبار الأنبياء السابقين هناك أنبياء لم يرد ذكرهم في الكتاب المقدس مثل عاد وثمود، هؤلاء لم يرد ذكرهم في الكتاب المقدس، والنبي صلى الله عليه وسلم ينطق بكل هذا وهو معروف أنه لم يقرأ ولم يكتب ولم يكن له معلم من غيره، ولذلك ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كان معجزة لأهل عصره، كان معجزة حقيقية لأهل عصره. يعني ولقد نقول ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، أن يأتي رجل بعد الأربعين بكلام فصيح يتحدى به أساطين العرب، يعني هذا يعني هذا أمر هائل، وهو وقع عليهم التحدي ولم يطيقوه، يعني لا يعرف عن القرشيين أنهم حاولوا معارضة القرآن الكريم لشدة ما فيه من الفصاحة والبلاغة. طيب وإذا أردنا أن نتكلم يعني أكثر في مسألة دلائل النبوة، طيب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الانبعاث الإسلامي، يعني هل أنا قرأت حتى توماس كارلايل مستشرق بريطاني وغيره يقول إنه يعني لا يمكن أن يكون لا يمكن أن يسمح الله بأن يكون نبي مبطل يحقق كل هذا القدر من النجاح ويفرض أفكاره ودينه على كل هذه البقعة الواسعة من الأرض، يعني ليس من عادة الباطل أن ينتشر كل هذا الانتشار وأن يبقى كل هذا البقاء. فتوماس كارلايل يقول دعوا الحقائق تنشر نفسها كما تريد، فإنه لا يمكن أن يكون كذابا من يقنع الملايين من أبناء هذه الخليقة بأنه صادق، فضلا عن المعجزات التي واجه النبي صلى الله عليه وسلم بها أهل عصره، منها انشقاق القمر، منها يعني زيادة خروج الماء من بين أصابعه، منه ما شفى به المرضى، ومنها كلام الدواب للنبي صلى الله عليه وسلم، منها حنين الجزع، يعني سلسلة معجزات النبي صلى الله عليه وسلم،
13: قصة الأرضة
12: يعني وكثير. بس قصدت القول إنه بعض المعجزات لم يكن فقط أمام المسلمين، بل بعضها رآه المشركون أيضا ولم يحروا معه جوابا، يعني ما عرفوش يردوا عليه إزاي. فلذلك حقيقة يعني الخوض في دلائل النبوة، أنا أقول لك كنت بكلمك عن دلائل النبوة بتاع البيهقي، ماذا فعل الإمام البيهقي؟ صار يذكر كل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم باعتبارها دليلا على أنه نبي من عند الله معصوم، حتى الأشياء التي ذكرها للصحابة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ويح عمار تقتله الفئة الباغية، سيدنا عمار في لحظتها أدرك أنه هو مقتول على يد مسلمين، فقال أعوذ بالله من الفتن، ما قالش يعني والكلام ده إمتى؟ في تجديد بناء المسجد النبوي. فأنت واخد بالك أنه هو وقال لزوجاته مثلا أيكن صاحبة الجمل الأهدب تنبحها كلاب الحوأب يقتل حولها خلق كثير، لغز تركه لم تفهمه إلا عائشة بعد أن وقع ما وقع لها في معركة الجمل، وكقوله لمعاوية في الحديث الذي يحسنه بعض المحدثين يا معاوية إن حكمت فاعدل. طيب معاوية من بين الصحابة ورجل يعني تأخر إسلامه قبيل الفتح، تمام، وقال إن يهتدوا باللذين من بعدي يرشدوا، اللذين من بعدي أبو بكر وعمر، يعني أمور تركها النبي صلى الله عليه وسلم لأهله. طبعا في زماننا هذا أيضا كثير من الأمور التي يعني ذكرت بأنها من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، يعني أمور لم تكن معارف العصر هذا قد اكتشفتها أو توصلت إليها، فأن تنطق بها يعني ينطق بها الكتاب، يعني وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. وحتى اللمسات القرآنية لمسات لطيفة يفهمها أهل كل عصر بحسب ما أوتوا من العلم ومن الثقافة ومن المعرفة، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، تمام. فيعني أنت تدري الإشارة إلى كروية الأرض في كتاب الله تبارك وتعالى، فما جاء ما جاء حتى في الأدوية النبوية كما يكتشف في حبة البركة وما شابه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم امتلأ القرآن الكريم وامتلأت سنته وسيرته بالأمور التي لا يمكن أن تصدر عن رجل بمجرد العبقرية العقلية أو بمجرد الذكاء والنظر الثاقب، هي أمور على هيئة العلم، فعلى هيئة العلم هكذا كانت، تمام. فهذه من دلائل النبوة. أنا أدعو من أراد أن يتبحر في هذا الموضوع أن يرجع إلى هذه الكتب وما يعني وشبيهاتها في مسألة معجزات النبي ودلائل نبوته.
11: يعني عزيزي الكريم، يعني إذا أنت في ذرة شك في قلبك بعد هذا الكلام، يعني نم قرير العين، وإذا لم تكن مسلما فندعوك لأن تتعرف على الإسلام وجمال الإسلام، فأهلا وسهلا بالجميع. طيب، هذا كان استكمال لما طرحناه في الحلقة السابقة، وجزاكم الله خيرا على هذه الإجابة الوافية الآن يا حقيقة أستاذ محمد. سننتقل الآن إلى سؤال من أعجب الأسئلة، سؤال رقم 23، سؤال حقيقة عارف من الأشياء المحيرة في السيرة النبوية، أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جاءت عليه التوراة والإنجيل. طيب، مش هاي القضية اللي يعني ممكن تصيب الإنسان بالفضول؟ سنصاب بالفضول عندما نريد أن نتعرف يعني أين ورد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم
12: في التوراة
11: وفي الإنجيل. والسؤال الذي هيك يعني يأتي مباشرة يعني وبنسأل، يعني طالما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة وفي الإنجيل، لماذا لم يؤمن اليهود والنصارى بالنبي صلى الله عليه وسلم؟
12: جميل، ماشي يا سيدي، صل على النبي.
11: اللهم صل على سيدنا محمد.
12: أنا الآن خلينا ناخد السؤال كده إيه على مرحلتين زي ما أنت سألته. خلينا الأول نقول أين هو مذكور في التوراة والإنجيل. طيب، خليني الأول أفترض أنه النبي صلى الله عليه وسلم فتشنا في الأناجيل وفي التوراة التي وصلت إلينا ولم نجد أي ذكر ولا أي إشارة له. خلينا نفترض هذا الافتراض.
11: نعم،
12: هنا يجب أن نثبت شيئا، يعني قاعدة أنه الموثوق يحكم على غير الموثوق. يعني الآن أنا عندي مصدرين، مصدر موثوق قال شيئا ومصدر غير موثوق قال شيئا خلافه. طبيعة المنهج العلمي والعقلاني أقدم ماذا على ماذا؟ الموثوق على غير الموثوق. طيب، الآن أنت أمام النبي صلى الله عليه وسلم والكتاب الذي جاء به القرآن الكريم يؤكد أنه مذكور في التوراة والإنجيل، ورحنا جبنا التوراة والإنجيل فتشنا فيها لم نجد شيئا. بيبقى بطبيعة المنهج العلمي أي هذين المصدرين أكثر ثقة ومصداقية ونقل إلينا بطريق لا تقبل الشك بحيث نقدم هذه المعلومة؟ يعني دلوقتي في دعوة متعارضة، القرآن والنبي بيقولوا أنا موجود ومذكور والكتب التي بين أيدينا بتقول لا مش موجود
11: ولا مذكور
12: ولا لا موجود ولا مذكور. طبيعي يقضي العقل ويقضي العلم بأنه إذا كان القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وصلنا بطرق أكثر موثوقية وثباتا وعلمية من التوراة والإنجيل التي بين أيدينا الآن أن نقدم قول القرآن والحديث على هذه الأشياء. فهذا أمر لا بد من تثبيته إنه الكتاب الذي كان عرضة للتحريف والتبديل اختلفت فيه الترجمات اختلفت فيه النسخ يختلف أهل فرق هذه الأديان على الأناجيل المعتمدة والأناجيل غير المعتمدة على ما وضع في التوراة السامرية ما ذكر في ترجمة السبعينية. كل هذه الأشياء التي تضعف هذه المصادر تجعل دعواها هي الأقل شأنا من دعوى أنني موجود. الأمر الثاني الذي بعده إنه يا شيخ مراد هذا التحدي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم تحدي لا يقدم عليه عاقل. عارف دلوقتي أنا لو قلت يا شيخ مراد أنا نبي من عند الله ودليل نبوتي أنني مذكور في كتب كتبت قبل أن أولد ويشهد على ذلك علماء هذه الكتب هذا التحدي لا يقدم عليه عاقل لو لم يكن متيقنا. يعني قول الله تبارك وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. شايف التفصيل. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله. يعني صفة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم النبي كان يتحدى أنه مذكور في هذه الكتب ويشهد على ذلك أحبار هؤلاء هذه الأديان. وقال والله والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا حرم الله عليه الجنة. لهجة التحدي هذه لا يقدم عليها عاقل إلا إذا كان واثقا أشد الثقة مما هو موجود في كتب اليهود والنصارى الكتب التي كتبت قبل بعثته والكتب التي لم يقرأها. وبالمناسبة هذه الكتب يعني التوراة والإنجيل لم تترجم إلى العربية إلا بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مات النبي والتوراة والإنجيل مش مكتوبين باللغة العربية لم يترجموا أصلا. التلمود اللي هو شرح التوراة ترجمته العربية كانت في 2011 يعني قبل 13 سنة بس. وقبل ذلك كان في يعني لغاته الأصلية العبرانية وترجماتها. على كل حال فلذلك أنا يعني بحكي لك إنه مسألة التحدي هي مسألة شديدة القوة. الأمر الذي بعده أنا مش عارف قلت كام نقطة لغاية دلوقتي. الأمر الذي بعده أن في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياته مواقف تثبت أنه كان مذكورا في التوراة والإنجيل. لأنه بعض الناس لما عرفوه وسمعوا منه أمنوا به مباشرة. وهؤلاء كثير تكلمنا عن هرقل مثلا. هرقل وهو سأل هذه الأسئلة ثم قال ولقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أعلم أنه يخرج فيكم ولو استطعت أن أخلص إليه لغسلت رجليه. هذا هرقل. يعني هرقل لما سمع بخبر النبي وصفته آمن. طيب النجاشي لما سمع القرآن من جعفر بن عبد المطلب قال والذي نفسي بيده ما عدا عيسى هذا القول الذي قلته مثل هذا العود. وهذا في صميم العقيدة. هم طبعا لما أراد عمرو بن العاص عبد الله بن أبي ربيعة أن يحرجوا المسلمين عند النجاشي قالوا يا أيها الملك إنهم يقولون في عيسى قولا عظيما فسألهم ما يقولون في عيسى. طبعا دلوقتي ملك مسيحي فرح سألهم فقال لا نقول إلا ما قاله رسول الله. قاله الله ورسوله عبد الله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم. فالنجاشي قال ما عدا عيسى ما قلت مثل هذا العود.
11: شوف حكة سيدنا جعفر كمان في
12: تمام. واحد زي عبد الله بن سلام حبر اليهود أول ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أسلم وقال يا رسول الله يعني ادعوا يهود ولا تعلمهم بإسلامي وسلهم عني فإنهم قوم بهت. فجاء بهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: ما ترون ابن سلام فيكم؟ قالوا: سيدنا وابن سيدنا وحبرنا وابن حبرنا. قال: أرأيتم من أسلم؟ قالوا: معاذ الله أن يسلم. أرأيتم من أسلم؟ قالوا: معاذ الله أن يسلم، نعيذه بالله من ذلك. قال: اخرج عليهم. فخرج عليهم فقال: يا معشر يهود، آمنوا فوالله إنه للنبي الذي كنتم تعلمون أنه يبعث. فقالوا: سفيهنا وابن سفيهنا وجاهلنا ابن جاهلنا، وعادوا عليه بالقول. يعني هناك مواقف لم يكن النبي طرفا فيها ورويت أيضا بالأسانيد الصحيحة والحسنة، لم يكن النبي طرفا فيها تثبت ذلك. يعني سيدنا حسان بن ثابت قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا حسان بن ثابت بعث النبي وسيدنا حسان جاوز 50، يقول وهذا مروي بسند حسن، قال: إني لقد كنت وأنا غلام أو فتى بين 7 سنين أو 8 سنين أعقل ما يقول، إذ خرج يهودي وقال: يا معشر اليهود، قد طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد فيه. واحد يهودي رأى في السماء نجما، عرف منه أن هذا النجم دليل على مولد النبي صلى الله عليه وسلم. وحد الصحابة أظنه خالد بن سعيد بن العاص قال: كنت في الشام فقال لي حبر من الأحبار: ارجع إلى بلدك فإنه قد بعث فيها نبي. وحتى بعض الناس الذين كانوا يقرؤون الكتاب، يعني ورقة بن نوفل لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن أخي اقصص ما رأيت. فلما قص عليه قال: إنه الناموس الذي كان يأتي موسى عليه السلام، ويا ليتني أكون فيها جذعا إذ يخرجك قومك. النبي نفسه تفاجأ قال: أمخرجيهم؟ قال: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. شوف ورقة بن نوفل كان عرف بالعلم سيرة النبي قبل أن يعرفها النبي، عارف أنه يقول له: أنا أتمنى اليوم اللي هتطلع فيه أكون جزعا وشابا وأنجدك. واحد زي أمية بن أبي الصلت قرأ في كتب النصارى، عرف أن نبيا يبعث، فتحنث وتنسك وأراد أن يكون هو النبي، وصاحب رهبان الشام من النصارى. فلذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم من غيره، يعني كانوا يعرفون موعده، قالوا: بينه وبين عيسى 5 رجفات، يعني 5 زلازل في الشام. أو أوحي إليك؟ قالوا: لا. قالوا: خلاص فلست بهو صاحبه الحبر. لما عاد عرف أن النبي بعث، لكن ما تكبر ومات كافرا مع أنه كان يعرف. القصد أنه كثير من المواقف التي لم يكن النبي فيها طرفا دلت على ذلك. وإلا أصلا أحد أسباب إسلام أهل المدينة سريعا أنهم كانوا يسمعون يهود كلما نشب بينهم شيء يقولون: قد أوشك زمان نبي يوشك أن يبعث، فنقتلكم به قتل عاد وإرم. فلذلك أهل المدينة كان عندهم خبر. ومنهم مثلا سيدنا سلامة بن سلمة بن مقش، وهذا أيضا مروي بسند حسن، قال: كنا في بني عبد الأشهل قومه، إذ خرج علينا يهودي، هو قاعد مع قومه وهو برضو كان سنه صغيرا، طلع عليهم يهودي قاعد وقاعدين بيتكلم، فصار يحدث القوم عن البعث والحشر والجنة والنار. وسيدنا سلام بيقول: والقوم قوم أهل وثن، يعني ما هذا كلام غريب عليهم. فقالوا: يا فلان ويحك، أو ترى هذا؟ كان قال: أي والله لا يكون، ولا يودن أحدكم لو رأى نار الآخرة أن لو أطبق عليه أعظمة النور في الدنيا وأن ينجو من تلك النار. فقالوا له: وما علامة ذلك؟ قال: رجل يبعث من هنا، وأشار بيده جهة مكة واليمن. أنت لو في المدينة وبتبص للجنوب فإشارتك تشمل مكة واليمن. يقول سيدنا سلامة بن سلمة بن وقش: فما هو إلا أن تقلب الليل والنهار. قالوا له: ومتى يكون ذلك؟ قال: فتفرس في القوم ثم نظر فيه وقال: إن يستكمل هذا الفتى عمره يدرك. قال: فما تقلب الليل والنهار حتى بعث النبي فينا وهو حي. اليهودي اللي بيتكلم ده، فآمنا وكفر به. فقلنا: ويحك يا فلان، أليس هذا الذي كنت تقول؟ قال: بلى، ولكن ليس به. لا، مش هو ده. سيدنا سلمان الفارسي. طب سيدنا سلمان الفارسي رجل من أهل فارس، ولذلك كان يحب النبي أن يسمع قصة إسلامه لأنها طريق آخر يثبت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا سلمان الفارسي رجل من فارس، تعرف على دين النصرانية، رأى أن النصرانية أفضل من عبادة النار التي كانوا عليها، فهرب إلى الشام. وسبحان الله جه حظه مع يعني قس وكاهن ممن يأكل أموال الناس بالباطل. عارف أنت، عارف الجماعة اللي بيقول لك دائما كرهتونا في الدين، هذه كلمة تدل على نفس سيئة، نفس خبيثة. إنه أنت حتى لو حد كرهك في الدين، أنت مش يعني أنت تعبد الله، لا تتبع فلانا. هو بقى حظه جه فعلا مع واحد سيء يأكل أموال الناس بالباطل، ومع ذلك لم يتخلى عن الدين، عن النصرانية. لكن الذي تلاه وخدمه سيدنا سلمان كان رجلا من أهل الآخرة. قال: فما رأيت رجلا لا يصلي الخمس كنت أرى أنه أحسن منه. يعني ما شفتش واحد مش مسلم أحسن من ده. خدمه حتى أقبل على الموت، قال: يا فلان قد رأيت تعلم بمن توصي بي. طبعا هو دلوقتي في الشام، أوصى به إلى واحد في نصيبين، أوصى به إلى واحد في عمورية، أوصى به إلى واحد في الموصل، يعني لفة كده. وفي الآخر الرجل اللي في عمورية ده اللي هو آخر واحد استقر عنده، قال له: أنت عارف؟ قال له: بص، لا أعرف أحدا على ما بقي عليه، على يعني لا أعرف أحدا بقي على ما أنا عليه وأصحابي، ولكن أظل زمان نبي يخرج في أرض العرب في بلدة بين نابتين، يعني سلسلتين جبليتين ذات نخل، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وبين كتفيه خاتم النبوة. راح سيدنا سلمان الفارسي ضحى بثروته لكي يحمل إلى أرض العرب. كان بدأ يبقى عنده شوية شاه كده ويترزق بهم، باعهم لناس من بني كلب القبيلة العربية عشان يحملوه إلى أرض العرب. ضحكوا عليه ونصبوا عليه، خدوا فلوسه وباعوه عبدا ليهودي في المدينة. فكان في المدينة يترقب بعثة هذا النبي، حتى قيل جاء واحد يهودي، يعني واحد يهودي ابن عم سيده الذي كان عنده، وقال: قد جاء نبي العرب. طبعا سيدنا سلمان بيقول: فما يعني ما شعرت بنفسي، فلم أرع إلا وأنا تحت النخلة. هو كان فوق النخلة، نزل جري ومش حاسس بنفسه، وذهب يلتمس عند النبي صلى الله عليه وسلم. اداله تمر صدقة لقاه ما أكلش منها، اداله تمر هدية أكل منها. جي مرة كده فضل يلف حواليه، فعرف النبي ما في نفسه، فألقى الرداء عن كتفيه فظهر خاتم النبوة. فعايز أقول لك السيرة مليئة بالأحداث التي وجد فيها الناس الذين شهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه هو النبي المرسل، بما كان عندهم من خبر الكتب السابقة. طبعا من أشهرها أيضا ما ورد في سيرة ابن هشام عن السيدة صفية، صفية أم المؤمنين. سيدة صفية أم المؤمنين بتقول: يعني كنت أحب ولدي أبي إلي، ما فيش مرة أبوها وعمها يرونها إلا ويهشان لها ويبشان. جات مرة بقى بتقبل عليهما، قالت: فما التفت إلي أحد منهما لما بهما من الهم، وسمعت أبي يقول عمي يقول لأبي، عمها ياسر وأبوها حيي: أتعرفه وتثبته؟ أعرفه وأثبته، أهو هو؟ هو هو. قال: فما ترى؟ قال: عداوته ما بقيت. قالت: ورأيت في النوم مرة أن القمر وقع في حجري، فأولتها لزوجي سيدة صفية. قال: فلطمني وقال: تبغين ملك العرب؟ أول الرؤيا أنها تبقى زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فتحدث أنه لطمها، لأنها إيه يعني كانت نذيرة شؤم من بالنسبة له. يعني قصدت القول. طيب كل أخبار السيرة النبوية هذه مروية بأسانيد أفضل وأقوى من أسانيد التوراة والإنجيل الباقية في أيدينا.
11: يا الله.
12: يعني لو شلنا آيات القرآن وشلنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي مروية بالتواتر وبالأسانيد الصحيحة، وقارنا بين ما بقي فقط في كتب السيرة وبين وثوقية الأناجيل والتوراة التي بين أيدينا الآن لكان العلم والعقل بيقول إنه هذه الأخبار تقدم على هذه الأخبار. ثم عبر التاريخ كثير من

0: إن شاء الله. هذه الكلمة تحيروا في معناها، فلما ذهب إلى شيخه يسأله قال من الأحسن لك ألا تعرف، فألح عليه قبل يده ونحو هذا الكلام، فقال هذا نبي الإسلام، ذكر نبي الإسلام. طيب بلى، أنا عايز أقول لك في هذا المجال أحسن من تكلم في البشارات القادمة الموجودة في التوراة والإنجيل، أحسن من تكلم فيها هم الذين أسلموا من أهل الكتاب من اليهود والنصارى حقيقة.
1: نعم.
0: يعني أنا الأول بدأت بفرضية أنه خلينا نحكم أن ما فيش ولا حاجة مذكورة من هذه الأمور، حتى لو قبلنا هذه الفرضية فالأخبار الواردة في القرآن في السيرة في السنة، هذه الأخبار أثبت وأعلى موثوقية منها. يعني لو تمكنوا من حذف كل البشارات لكانت الدعوة في صف المسلمين، لكن حقيقة بقيت العديد من البشارات. أفضل من تكلم فيها هو هؤلاء الذين اهتدوا إلى الإسلام، منهم واحد وكتابه يعتبر من يعني من أقدم الكتب المعاصرة، من أقدم الكتب المعاصرة، هو طبعا أسلم وتسمى عبد الأحد داود، وأصله اسمه داود ابن بنيامين كلداني، وهذا رجل يعني من أهل النصرانية من علمائها، وهو إيراني، وأظنه مات سنة 1940، هو ولد في ستينيات أو ثمانينيات القرن التاسع عشر.
1: نعم.
0: وكتب كتابه محمد كما ورد في الكتب المقدسة، هو لأنه كان متبحرا في اللغات وفي اللغات القديمة وفي الترجمات استخرج الأشياء. طبعا هذه فاتني أن أقولها، كان يجب أن أقولها من البداية. طبعا أنت خد بالك أنه في هناك دين، هناك إسلام، وهذا الإسلام بدأ ينتشر وغزا الأراضي التي كانت نصرانية، الأراضي التي كانت في الشام وفي العراق والأراضي التي كانت في الشمال الإفريقي. نهض من النصارى من يريد أن يحافظ على النصرانية ويريد أن يثبت إيمان قومه بدينهم، فهؤلاء تتابعوا على إما طمس أو تأويل سائر البشارات التي يمكن أن تؤدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تواردوا على طمسها أو على تأويلها، يعني إن هو يحملها على أنها لم تكن مذكورة في محمد، لا أنها تقصد نبيا آخر، لا أنها مثلا كانت تقصد عيسى وطالما عيسى صلب فهكذا انتهت النبوة. فأنت عندك قرون من الحوار والجدال الإسلامي المسيحي الذي حمل كثيرا من النصارى على أن يكونوا هيكلا فكريا في صرف كل ما يمكن أن يؤدي ويدل على النبي صلى الله عليه وسلم عن قصده، إما بالطمس وإما بالتأويل. وهذه مباحث المشتغلون بمقارنة الأديان يعرفونها ويتكلمون فيها. يعني أنا أقول لك مثلا على مثال واحد، مثلا دكتور سامي عامري، دكتور سامي عامري أحد أهم المؤلفين في مقارنة الأديان في واقعنا المعاصر، وإنتاجه غزير في هذا الكتاب، له كتاب صدر مؤخرا ربما قبل سنتين إن لم تخن الذاكرة أو ثلاث سنوات، أظنها سنتين، اسمه البشارة بنبي الإسلام، كتاب مختصر في حدود 240 صفحة، مش ليس طويلا، لم يستقصي فيه، بس هو أراد من هذا الكتاب أن يكون حجة قاطعة لا يمكن التشكيك ولا التأويل فيها. فماذا كان يفعل؟ جاء على نصوص معينة، حوالي خمس نصوص، هذه النصوص صار يذهب إلى ترجماتها القديمة وإلى أقوال الأحبار اليهود في تفسيرها وإلى أقوال النصارى في صرفها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويرد عليهم بأقوال الذين نقدوهم من النصارى أنفسهم أو من اليهود، أو يبين الفارق كيف هو فساد التأويل، يعني كيف مثلا إنه البشارة الواردة تدل على النبي صلى الله عليه وسلم وهم يصرفونها إلى يسوع مثلا اللي هو المسيح، فكيف البشارة لا تنطبق على المسيح؟ وهو بيقول الكتاب ده كان ليه جزء تاني، هو إنه لو ثبتت طريقتهم في صرف البشارة

0: عن نبي الإسلام فهذا سيؤدي إلى هدم النصرانية كلها، لأن كل ما يقولونه في أن الكتاب العهد القديم بشر بالمسيح يسقط من تلقاء نفسه. يعني هو دلوقتي تكلف أساليب من التأويل ومن صرف الكلام عن ظاهره، هذه الأساليب لو سلطت على نبوءات الكتاب العهد القديم بالمسيح يسقط وما يبقاش هناك، لا يوجد مسيح، وتسقط حتى صدقية الكتاب المقدس كله من أوله. أنا بضرب المثل بهذا الكتاب باعتباره يعني نموذج في الصرامة العلمية، يعني هو اختار أوضح الأمور ورد عليها متتبعا إياها من أقوال النصارى ومن أقوال اليهود، وبالعودة إلى الترجمات القديمة واللغات الأصلية. اسمه البشارة بنبي الإسلام، لكن الكتب نفسها كتب كثيرة. أنا ذكرت لك كتاب محمد كما ورد في الكتب المقدسة اللي هو بتاع عبد الأحد داود، وكتاب مثلا أيضا ألفه قسيس سكندري اسمه إبراهيم خليل فيليبس، هذا كتب محمد كما ورد في التوراة والإنجيل، كتب كده. وهذا أيضا هذا الكتاب وذلك الكتاب يكمل بعضهما بعضا. ومن اللطيف أحيانا في واحد برضو يعني من الطبقة القديمة شوية اسمه الدكتور أحمد حجازي السقة. الدكتور أحمد حجازي السقة من أغزر من كتب في مسألة البشارة بنبي الإسلام في كتب اليهود والنصارى. هذا له قصة طريفة رواها. إيه قصته؟ بيقول أنا كنت مرة راكب الأوتوبيس ومعايا الكتاب المقدس، فجلست في الأوتوبيس إلى جانب قصة نصراني، هو طبعا شاف معايا الكتاب المقدس فافتكرني إيه نصراني، فقال له أنت عارف إن الكتاب المقدس تنبأ بمعركة تقع بين المسلمين واليهود سنة 67؟ قال له لا فين. المهم دخل بينهم الحوار، قالوا بعدين وإحنا ماشيين بقول له طب هو الكتاب المقدس ما تنبأش بمحمد رسول الإسلام؟ قال له طبعا محمد رسول الإسلام مذكور في أكثر من مكان في الكتاب المقدس. فاستغرب أحمد حجاز السقة وألح عليه أن يذكر له بعض هذه المواضع، ذكرها له. المهم بيقول أنا كان عندي في ذلك اليوم موعد مع أستاذ له في الأزهر الشريف، بيقولوا أنا كنت أعد لرسالة الدكتوراه عنوانها دور مجلة الأزهر في نشر الدعوة الإسلامية، فلما كنت عند شيخي وكنا عند الشيخ محمد أبو شهبة أحد كبار علماء مصر الأزهريين، فالشيخ محمد أبو شهبة لما سمع الحكاية دي قال أنا أتمنى حقيقة لو أنه طالب من طلاب الدراسات العليا يفرغ نفسه لهذا الموضوع محمد كما ورد في الكتب المقدسة. قال فشرح الله صدري وتخلى عن موضوعه اللي هو دور مجلة الأزهر في نشر الدعوة الإسلامية، وكتب أول كتبه في هذا الباب اللي هو محمد كما ورد في التوراة والإنجيل، وصار بعد ذلك خلاص فتح عليه في هذا الباب فتكلم في ذلك كثير. فمسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم موجود في أو يعني بقيت حتى في النصوص المعاصرة إشارات إلى النبي صلى الله عليه وسلم تنطبق عليه، هذه مسألة مشهورة وثابتة ويعاد إليها يعني، ونتكلم أيضا في نصوصها إن شاء الله. لكن لا أريد أن أركز على إنه هناك من النصوص ما طمس فعلا، أولا
1: في التوراة والإنجيل،
0: في التوراة والإنجيل بطريقين. يعني مثلا ابن تيمية في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح يقول وقد رأيت أنا من نسخ الزبور ما فيه التصريح بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم رأيت نسخا أخرى ليس فيها هذا التصريح. هذه الكتب أصلا كتب غير محفوظة، ولذلك الفروق بينها فروق كبيرة. يعني الآن أنت إذا قارنت بين النسخ فيها أشياء محذوفة من النسخ الموجودة حتى الآن، فهناك من النصوص ما قد فقد فعلا، ومنه البشارات بالنبي صلى الله عليه وسلم. والطريقة الثانية هي طريقة العبث والتأويل في الترجمة، تمام؟ العبث والتأويل في الترجمة. أكثر ما يعني يمكن أن نذكره هنا، لا أدري كم بقي عندنا من الوقت، هي مثلا
1: يعني معنا من الآن 12 دقيقة تقريبا 13 دقيقة
0: يعني ماشي. طيب إذا 12 دقيقة خلينا نذكر النصوص.
1: ممكن نذكر النصوص. نعم.
0: خلينا نذكر النصوص قصدي في الحلقة القادمة.
1: في الحلقة القادمة. طيب.
0: كمان لكن يعني أحكي لك حكاية تتعلق بأشهر حاجة اللي هي متعلقة بالترجمة، وهي كلمة الفارقليط أو الباراكليط. هذه كلمة دار حولها نقاش طويل. هي طبعا في الترجمة العربية المعزي، وأصلها اليوناني. يقول الخبراء بهذه اللغة أنها كلمة أحمد، تمام، لكنها لما ترجمت لم تترجم على أحمد، وإنما ترجمت على المعزي. والمعزي هذا يظل بقى إيه، سواء أنت فسرته على أنه ما ينتظر لم يأتي بعد، يعني يمكن أن تصرفه، أو أنه معنى عام ليس شخصا. هذا دار طبعا النصارى يدافعون على أنه هذا كلمة المعزي هذه لا يقصد بها. أنا أتذكر هنا ما قاله الشيخ عبد الوهاب النجار. الشيخ عبد الوهاب النجار من تلاميذ الشيخ محمد عبده، يعني أدرك ثورة 19، وله عنها كتاب اسمه الأيام الحمراء، وله كتاب عن قصص الأنبياء. لكن عبد الوهاب النجار ذكر أنه التقى بالمستشرق الإيطالي كارلو نيلينو. فهذا المستشرق طبعا هو أحد المستشرقين الكبار، له كتاب في الفلك عند العرب، يعني اسمه مشهور، كان يدرس في الجامعة المصرية. المهم عبد الوهاب النجار بيقول له أنا الآن أريد أن أسألك عن معنى هذه الكلمة. قال له يقولون إنها بمعنى المعزي أو المخلص. قال له أنا لا أقول ماذا يقولون، أنا أسألك ماذا يقول كارلو نيلينو الرجل الخبير باللغة اليونانية القديمة، أنت شايفها إيه؟ قال هي أفعل التفضيل من الحمد. فعبد الله مجر قال إذن فهي أحمد. فقال لم يرد عليه، قال أنت رجل تفكر كثيرا أو تسأل كثيرا، وتركه وانصرف. تمام. فهذه أضرب بها المثل على مسألة إنه الترجمات دخلت فيها يعني الغاية التي ينصرف بها المقصود عن معناه الأصلي. طيب، ومع ذلك فنرجع إلى القول بأن هناك العديد من النصوص، سواء في التوراة اللي هو في العهد القديم، أو في الإنجيل، ويعني ممكن أذكر لك نصا هنا. هذا النص كان من أقدم من ذكره سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص في البخاري، أن تابعيا نسيت الآن اسمه سأل سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص قال له أخبرني عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة. فقال قال إي والله إنه لمذكور في التوراة، أنت عبدي ومختاري، أرسلته نبيا للأميين، ليس بلعان ولا فاحش ولا بذيء ولا صخاب في الأسواق. وذكر أمورا. هذا اللفظ ما أشبهه بما ورد في سفر أشعياء في العهد القديم، شديد الشبه. يعني أنت لو فتحت سفر إشعياء بشكل عام في العهد القديم، هو الإصحاح 41، هذا يبشر بنبي يأتي، يعني يبشر بنبي يأتي بعد ذلك. هذه الصفات الواردة في سفر إشعياء طبعا مع ملاحظة ما يطرأ عليها من بعض التغيير والتحريف وما أشبهها بهذا النص الذي تكلم به سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، وما أشبهها بما يقع على نبينا صلى الله عليه وسلم من الأوصاف. لأن هذا السفر يبشر بنبي يحكم ويملك ويسود، وعيسى عليه السلام لم يحكم ولم يملك ولم يسد، وإنما في سيرته النصرانية، طبعا حتى في سيرات الإسلامية، لكن انتهى على الصلب أو لم ينتهى على الصلب، هو لم يكن النبي الذي يأتي بشريعة، ولم تكن هذه الشريعة التي تسود العالم، وإنما جاء وقضى، يعني قتل طبعا بالنسبة لهم، عندنا رفع إلى السماء وأنجاه الله، لكن المسيح لم يمكن، لم يسد، لم يملك. بينما النبي الوارد في سفر إشعياء يتحدث عن نبي ذو شريعة يحكم ويسود، وتبلغ شريعته الجزائر، يعني الجزر البعيدة، تنتظر شريعته، ويجعل الله كلامه في فمه، كلام الله يكون في فمه، وأنه مرسل إلى الأميين، وأنه يخرج الناس من الظلمات إلى النور. هذه كلها صفات لم تحدث لعيسى عليه السلام. فلذلك ظل هذا السفر من المبشرات ومن أهم المبشرات التي جاءت بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأريد أن أشير أيضا هنا، يعني أختم بهذا الحلقة قبل أن نبدأ الحلقة القادمة بالنصوص، إلى أن رجلا مثل الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري من علماء الهند، الرجل صاحب الرحيق المختوم، أشرف على كتاب عنوانه وإنك لعلى خلق عظيم في أخلاق النبي وسيرته في آخر الجزء الأول. الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري طبعا هو هندي، فعنده علم باللغة السنسكريتية، فاستخرج من كتب الديانات الهندية القديمة بشارات بنبي ما أشد انطباقها على نبينا صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم.
0: وصلت حتى إلى الاسم، وصلت إلى اسم الأب، اسم الأم، عدد الصحابة، إلى يعني عدد الأعداء الذين يواجههم هذا النبي، وأحيانا اقتربت من اسمه مامح وحمد، ويعني وهذه الألفاظ التي اقتربت من اسمه. والشيخ صفي الرحمن ذكر، يعني أورد المخطوط باللغة السنسكريتية وترجمتها، فما يعني. وذلك أيضا قريب من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم، وكان آخر من بشر بي عيسى بن مريم، آخر من بشر بي. يعني معنى ذلك أن الأنبياء غير عيسى بن مريم بشروا به أيضا. فهذا حقيقة فتح. وأنا أتصور لأن المسلمين يملكون زمام الحركة العلمية وزمام التفتيش في المخطوطات والتاريخ وهذه الكتب، فظني أنهم يستخرجون من كتب الديانات القديمة أكثر من ذلك في بيان صفة نبينا صلى الله عليه وسلم، وفي أنه النبي الذي بشر به أنبياء حتى يعني غير معروفين، ودخل على كتبهم قدر من التحريف والتبديل.
1: طيب شغلتين سريعات أستاذ محمد، إحنا نحكي نصارى ولا مسيحيين؟ لأنه هاي برضو بصير فيها شوية جدل مرات على.
0: أنا ما أميل إليه أنه لا مشاحة في الاصطلاح، يعني يمكن أن يقال هذا ويمكن أن يقال هذا،
1: لأن القرآن الكريم ذكر النصارى.
0: نعم ذكر النصارى، ولكن
1: كثير من المسيحيين بيحكي لك معلش إحنا مسيحيين مش نصارى. أنا مرة بحكوا لي هيك يعني على السوشيال.
0: صح، هو طبعا حتى النصارى، أنا كنت مرة بتكلم مع، كان بينا في الجامعة كده، كان في الجامعة عندنا حركة نصيرية، وكان زعيمها أستاذا لنا في الجامعة، وأراد أن يعني ينشئ حوارا بيننا كطلاب، وأنا في ذلك الوقت كنت من الإخوان المسلمين، فأراد أن ينشأ بيننا حوارا، فبيقول لي أنتوا بتقولوا ليه نصارى؟ قلنا والله يعني أنت إيه اللي مش عاجبك في موضوع النصارى يعني؟ قال أنتوا طبعا بتقولوا نصارى، إحنا المسيح ولد في مدينة الناصرة، فعلشان كده يعني بتسمونا نصارى. طيب وإيه المشكلة في كده؟ قال ما فيش مشكلة، براحتكم براحتكم قولوا براحتكم. هو الإشكال حاصل فين؟ هم بيقولوا مسيحيين يحبون أن ينتسبوا هذه النسبة، وبعض المسلمين لا يحب
1: نسبة إلى المسيح.
0: إلى المسيح. وبعض المسلمين يرى أن هذه النسبة نسبة كاذبة مدعاة، فإنهم لم يسيروا على طريق المسيح بل حرفوا دينه، فلا يريد أن يقول عليهم مسيحيين، ويرى أن اللفظ القرآني أولى بالاتباع. وهذا كلام حقيقي، اللفظ القرآني أولى بالاتباع فعلا. لكن هل من الخطأ أن تقول مسيحيين؟ إذا لم يكن المعنى ملتبسا، ولم يقصد القائل كما يفهم منه تصحيح هذه النسبة أو تصحيح دين النصارى، فالأمر يعني هين.
1: نعم. طيب الشغلة الثانية السريعة، محاولات الطمس هاي اللي اشتغلوا عليها، يعني هي في حقيقتها تثبت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثانيا هم بيحاولوا يطمسوا عشان ما يبينوش انهم هم مثلا نسخت روايتهم او دينهم، وبالتالي هل الموضوع دين ولا الموضوع سلطة ونسف للوجود، وبالتالي هات نحاول نطمس حتى في كتبنا. فهم محاولاتهم ادت الى تزوير كتبهم كمان مساكين.
0: شوف اقول لك على حاجة دلوقتي، طبعا من المزايا العظمى للاسلام ان الله قد تعهد بحفظ الكتاب، إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون، وأن الله تبارك وتعالى هيأ لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي جزء من الوحي، من يعمل على غربلتها وتمحيصها وحفظها أيضا، فهذا جزء من حفظ الوحي. طيب إذا ارتفعت إذا يعني إذا لم يتعهد الله بحفظ كتاب، فهذا الكتاب معرض لكل الكتب التي معرض لما معرض لأن يحدث فيه سائر ما يحدث في الكتب الأخرى من الزيادة والتبديل والطمس والحرق والدفن. وهذا كلام يتكلم فيه النصارى ويتكلم فيه حتى التوراة، لأنهم يعني يقولون أن اليهود أحرقوا بعض الإصحاحات، هناك أسفار مثلا موجودة في يعني أسفار ذكرت في التوراة لا نجدها في التوراة التي بين أيدينا، واخد بالك؟ يعني هناك إشارات أنه في أسفار موجودة لكنها لكننا لا نجدها. زي كده لما أقول لك مثلا أنا تكلمت عن هذا الموضوع في كتابي كذا، لو أنا مثلا مألف 5 كتب وجيت في كتاب وقلت لك وأنا تكلمت عن الموضوع في كتابي كذا وما فيش في الكتب الموجودة كتاب كذا، أعرف أن في كتاب مفقود. فهذا حاصل تثبته نصوص التوراة الحالية أنها تشير إلى أسفار لم تعد موجودة وليست بين أيدينا. ويتكلم النصارى في أن اليهود أحرقوا بعضها، والخلافات التي كانت بين فرق اليهود يعني يقولون بأنهم زادوا وأضافوا وطمسوا. وكذلك ما يتعرض له أصحاب المصالح والأهواء. شوف إحنا المسلمين عندنا علماء سلطان وعندنا علماء سوء، تمام، وعندنا من يرى أنه إذا حكمنا حتى الكافر ينبغي أن نسمع له ونطيح. ماذا يفعل هؤلاء؟ يستخدمون نصوص قرآنية ونبوية في تثبيت مذهبهم الباطل. طيب تخيل لو أن هؤلاء كانت لديهم القدرة على طمس وتبديل وإضافة، أكانوا يفعلونها أم لا؟ كانوا يفعلونها مؤكد يعني. فهذا هو يمتنع عليهم أن يفعلونه الآن، لأن القرآن محفوظ والسنة محفوظة، يمتنع عليهم لأن الله تعهد بذلك وهيئ من عباده من حفظ هذا في السطور في الصدور وفي السطور. لكن الذين كانوا يعني الذين كانوا يحتكرون قراءة التوراة ويحتكرون قراءة الإنجيل، واللغة مش معروفة لدى أغلب الناس، والكتاب مش مطبوع ولا متاح بين أغلب الناس، والكتاب مش محفوظ في الصدور، اللي كانت عنده الإمكانية دي كان يزيد وينقص ويحرف ويبدل. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فهذا وقع بالفعل. وحقيقة أنا عايز أقول لك المسلمين لو لم يكن الله تعهد بحفظ كتابه لوقع هذا منهم، إنه المسلمين نفسهم يحرفوا الكتاب. يعني انت انا متأكد ان في ناس كتير مثلا بعد صدمة 11 سبتمبر والاسلام ده دين ارهاب ودين قتل ودين قتال، انا متأكد ان بعض الناس كان يتمنى حذف بعض الايات وبعض الاحاديث، وانه لو طالت يده ان يفعلها لفعلها.
1: انا اعتقد انه هالرغبة لليوم موجودة.
0: موجودة طبعا يعني المهزومين نفسيا اللي عايزين يطلعوا ويخرجوا من الحرج يفعلونها. ولذلك أنت ترى مثلا كثير من الناس ينكر أحاديث البخاري ومسلم متفق عليها وعمل بها العلماء السابقون. لماذا؟ لأنه يجد فيها حرجا، زي حديث حد الردة مثلا، اجتهد كثير من الناس في محاولة إنكاره مع أنه متفق عليه ومع أن المسلمين عملوا به. فهؤلاء حين لم يتعهد الله بحفظ كتابه وكانت لديهم فرصة للتبديل والتغيير فعلوها. فلا يستغرب
1: سبب السؤال انه يعني هل حرصا منهم على عقيدتهم ام حرصا على مكانتهم وسلطتهم؟ يعني هذا اللي خلاني اثير السؤال.
0: تدخل في ذلك كل الاغراض.
1: نعم،
0: منها حرصا على مكانتهم، وحرصا على مكانتهم هذه تستلزم حرصا على عقيدتهم، ومنها ما يشترون به ثمنا قليلا، وثمن القليل هو هذا الجاه والسلطان والنفوذ الروحي على أتباعهم، وهذا الثمن القليل بالنسبة للآخرة.
1: هو لأن لا إله إلا الله أزعجت قريشا، هم فهموا من لا إله إلا الله خطر وجودي. نعم. فيعني هم ارتعبوا، هم فهموا القصة مش دين، القصة إحنا حنطير، يعني هاي القصة.
0: صحيح.
1: إما
0: صحيح.
1: أن ندخل وإما سنفنى.
0: فهؤلاء من لم يكن منهم ذو نفس زكية.
1: نعم.
0: تخضع للحق، فبالتأكيد أراد
1: على سيرة التوراة، في فرق بين الصحف والتوراة؟
0: صحف من؟
1: صحف إبراهيم وموسى.
0: نعم، هناك فرق طبعا.
1: لأنه برضو هي بسألة.
0: لا هناك فرق. هو طبعا برضو كلمة التوراة هذه محتاجة تحرير. يعني التوراة إذا أريد بها أو غالبا ما يراد بها أسفار موسى الخمسة اللي هي الأسفار الأولى في العهد القديم، وبقية الأسفار أسفار أنبياء آخرين من بني إسرائيل. تمام. صحف إبراهيم على الأقل لا أعرف أنها مجموعة، طبعا هذا يعني يسأل فيه الناس المتخصصين في مقرر
1: الأديان. في ناس بيحكوهم من نفس الشيء وفي ناس بيحكوه
0: ما لا ما أظن أنهم من نفس الشيء، لأن أسفار موسى الخمسة أصلا تتحدث عن أمور وأحداث بعد زمن إبراهيم بكثير، فلا يمكن أن يكون نفس الشيء يعني.
1: طيب دعنا نتفق أستاذ محمد أننا في الحلقة القادمة سنفعل شيئين قبل أن ننتقل للسؤال التالي، أننا سنقرأ النصوص
0: ما بقي من البشارات،
1: ما بقي من البشارات.
0: تمام.
1: وسنجيب على القسم الثاني من السؤال أنه لماذا لم يؤمنوا، يعني طالما أنها ذكرت
0: صحيح
1: في كتبهم، ثم ننتقل إن شاء الله للسؤال التالي. وبهذا تكون انتهت هذه الحلقة.
0: كرمك الله.
1: جزاكم الله خيرا.
0: جزاكم
1: وجزاكم الله خيرا أيضا على المتابعة إخواني إنما كنتم، حاولوا أن تنشروا هذه الحلقات في كل مكان حتى تعم الفائدة، وإلى اللقاء.
2: لتشاهد المزيد من البرامج عن التاريخ الإسلامي ولتتعرف على أحداثه وانتصاراته وانكساراته، قادته وعلماؤه، أحداثه وأسراره، الحكم والسياسة والحروب والمعارك، ما عليك سوى أن تتابع قناة تاريخنا على يوتيوب. كاريزما، من أبعد نقطة في الماضي إلى أبعد نقطة في المستقبل، نستنطق التاريخ.

اكثروا من ذكر الله تعالى. اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. اكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إخوة الإسلام والإيمان، نبقى الآن مع هذا البرنامج.
1: حقائق الدين في رد مطاعن المشككين.

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. رواه البخاري ومسلم. حقائق الدين في رد مطاعن المشككين. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور وفيق حجازي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد السادات، ورضي الله عن صحابة رسول الله أجمعين وبعد. فإن الله تعالى قد قص في كتابه من أنباء الرسل والأمم السابقة لحكم وغايات عظيمة، وهنالك ذكر لكثير من القصص يرد مرة بإيجاز وأخرى بإطناب، ويختلف أسلوب الحكاية في كل مرة والمحكي واحد. وهذا الأمر قد جعل من البعض بابا للقدح بالقرآن الكريم زاعما تناقضا واختلافا فيه، دون دراية أن هذا الأمر هو سر من أسرار القرآن العظيم، وبيان لتناسق وانسجام آياته، وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أيها المستمع الكريم، من المعلوم لدى قارئ القرآن أن القصة القرآنية تعاد مرة أو مرتين، بل حتى 7 مرات، ولكن الحديث في كل مقام يكون عن شيء بحسب المناسبة واختلاف المقام، وكذلك في اشتماله على أهداف غير ما ذكر في موطن آخر، حتى أن بعض العلماء قال إن هذا ليس تكرارا، لأنه لا يكون كذلك إلا إذا أعيدت الألفاظ نفسها في عدة مواضع بدون فائدة زائدة أو غرض معين. لكن الصحيح أن التكرار إنما كان لأصل القصة فقط دون إعادة لألفاظها، وذلك لإظهار بلاغة القرآن وفصاحته، حتى أن الإمام الباقلاني رحمه الله قال: وقد تأملنا نظم القرآن فوجدنا جميع ما يتصرف فيه عن الوجوه التي قدمنا ذكرها على حد واحد في حسن النظم وبديع التأليف والوصف، لا تفاوت فيه ولا انحطاط عن المرتبة العليا. فقد يتفاوت كلام الناس عند إعادة ذكر القصة الواحدة تفاوتا بينا، ويختلف اختلافا كبيرا. ونظرنا في القرآن فيما يعاد ذكره من القصة الواحدة، فرأيناه غير مختلف ولا متفاوت، بل هو في نهاية البلاغة وغاية البراعة، فعلمنا بذلك أنه مما لا يقدر عليه بشر. ويقول ابن قتيبة رحمه الله: كانت وفود العرب ترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقرئهم المسلمون شيئا من القرآن، فيكون ذلك كافيا لهم، وكان يبعث إلى القبائل المتفرقة بالسور المختلفة، فلو لم تكن الأنباء والقصص مثناتا ومكررة لوقعت قصة موسى إلى قوم، وقصة عيسى إلى قوم، وهكذا في القصص الأخرى. فأراد الله بلطفه ورحمته أن يشهر هذه القصص في أطراف الأرض، ويلقيها في كل سمع، ويثبتها في كل قلب، ويزيد الحاضرين في الإفهام والتحذير. ثم إن الله تعالى قد أنزل القرآن وأعجز العرب أن يأتوا بمثله ولو بسورة، وأوضح الأمر في عجزهم بأن كرر ذكر القصة في أكثر من موضع، إعلاما بأنهم عاجزون عن الإتيان بمثله بأي نظم جاء أو بأي عبارات عبر. والله تعالى يقول: فأتوا بسورة من مثله، ولو ذكرت القصة في موضع واحد واكتفى بها لقال العربي: ائتونا أنتم بسورة من مثله، فأنزلها الله تعالى في تعداد السور فعالجتهم من كل وجه. قال الإمام الباقلاني رحمه الله: وأعيد كثير من القصص في مواضع كثيرة مختلفة على ترتيبات متفاوتة، ونبهوا بذلك على عجزهم عن الإتيان بمثله. فقصة موسى مثلا ذكرت في القرآن في 29 مرة، ويختلف أسلوبها في كل سورة عن غيرها، وهكذا تتحدى الآيات المنكرين للقرآن الكريم،
ثم إن جمال النظم القرآني أنه ينقل المشاهد بجميع أبعادها على دفعات ولقطات، كل جانب منها يبرز بعض مشخصات المشهد، ولو جمعت تلك المواطن في موضع واحد لتكاملت القصة بمعانيها، لكن ذلك لا يفيد تلك الروعة وذلك التلذذ النفسي اللذين حصلا بتوزيع المشاهد وتفريقها. لذلك ذكرت القصة في أكثر من موضع وبأكثر من أسلوب وفي صور نظمية لجذب النفوس إلى سماعها وإظهار خاصية القرآن أنه ومع التكرير للقصة لم يكن فيه هجنة في اللفظ ولا ملل عند استماعه، فباين ذلك الكلام كلام المخلوقين. ولا يخفى أن في تكرار القصص القرآني ترسيخا للعقيدة في نفوس المسلمين، لأن إهلاك الله تعالى للأقوام لأنهم أعرضوا عن دعوة الرسل، ولأن القصة للاعتبار كذلك. لذلك قال الإمام الزركشي رحمه الله: وعلى ذلك مجمل ما ورد من تكرار المواعظ والوعد والوعيد، لأن الإنسان مجبول من الطبائع المختلفة وكلها داعية إلى الشهوات، ولا يقمع ذلك إلا تكرار المواعظ والقوارع. والله تعالى يقول: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، ويقول جل جلاله: وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرًا.

0: أيها المستمع الكريم، إن التكرار في القصص القرآني موجه إلى صميم العقيدة أكثر من سواها، وإبراز الأمر العقدي في صورة قصة آكد في ترسيخ وتقرير الأمر، بيد أن يكون تثبيتا لفؤاد المصطفى صلى الله عليه وسلم وتسلية لقلبه كذلك. قال تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ذلك أن القرآن لم يكرر من القصة إلا ما كان فيه تجاوب مع بيئة الدعوة، وأكثر استجابة وخدمة لأغراضها، وتقوية لعزيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، وتثبيتا لقلوبهم وإنارة لسبيلهم. فقد تآمر فرعون وقومه على موسى ليقتلوه، قال تعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. كما تآمر مشركو مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته اضطهدوا، وعذب المؤمنون في مكة أنواعا من البلاء والعذاب والخوف والتشريد. لذا قص الله عليهم من أنباء المؤمنين أتباع موسى عليه السلام ما فيه تسلية لهم وعزاء وتثبيت لقلوبهم. فرعون هدد بتقطيع الأيدي والأرجل من خلاف، وكذلك بصلبهم في جذوع النخل، فاستخفوا بتهديده، لأن الإيمان ملأ مشاعرهم، ولأن الحق ملك قلوبهم، فقالوا: لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. أيها المستمع الكريم، لقد تكررت في القرآن الكريم قصة سحرة فرعون مع نبي الله موسى. إن المشركين نسبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم السحر، فقالوا: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. وكذلك سحرة فرعون نسبوا لنبي الله موسى السحر، فقالوا: إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما. لذلك كان من تربية الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن قص عليه قصص الأنبياء وأتباعهم بما يثبت ويسلي فؤاده عليه الصلاة والسلام. وقد قال تعالى: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. إذن ذكر القصة في القرآن وتكرارها هو بيان وإنذار للمكذبين أن سنة الله تعالى لا تتحول ولا تتبدل. فقد تكرر بيان هلاك الله لفرعون وقومه، وبيان هلاك الله تعالى لعاد وثمود وقوم نوح وقوم شعيب. والله تعالى يقول: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. والله تعالى يقول: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. أيها المستمع الكريم، ليس كل ما ورد في القرآن من قصص ورد متكررا. هنالك قصص قرآني لم يذكر سوى مرة واحدة، كقصة نبي الله يوسف عليه السلام. ذلك لأن هذه القصة تعالج ناحية اجتماعية تقوم على الصراع الذي منبعه الغيرة والحسد، وهذا ما نراه في مجتمعاتنا. فأراد الله تعالى أن يجعل هذه القصة مستقلة بنفسها لما فيها من العواقب الوخيمة لكل من يحيد عن الحب والإخلاص ويكون مجبولا على الغيرة والحقد والشر. ثم في بيان حال امرأة ونسوة فتنوا بشخص من أبدع الناس جمالا، فناسب عدم تكرارها لما فيه من الستر والإغضاء. ثم اختصت السورة كذلك بذكر الفرج بعد الكرب، فاتفقت الدواعي على نقلها ولم تتكرر كغيرها من القصص. أيها المستمع الكريم، إنما كرر الله قصص الأنبياء وساق قصة يوسف عليه السلام في مساق واحد إشارة إلى عجز العرب عن الإتيان ولو بسورة من سور القرآن، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: إن كان هذا القرآن كما تزعمون من تلقاء نفسي فافعلوا في سورة يوسف ما فعلت في سائر القصص. إضافة إلى أن قصص الأنبياء كانت بيانا لهلاك من كذب نبيه ورسوله، فكانت الحاجة داعية للتكرير، بينما في قصة نبي الله يوسف لم يقصد منها ذلك. أيها المستمع الكريم، لم يكن التكرار للقصص القرآني للقصة بكليتها، بل لبعض حلقاتها، ومعظمه إشارات سريعة لموضع العبرة فيها، وبالقدر الذي يكفي لأداء الغرض المراد، مع بيان قدرة أو إظهار نعمة أو غير ذلك، فإذا كررت حلقة منها جاءت بشيء جديد. وعليه ليس في القصص القرآني تكرار مطلق، والذي يخيل لبعض من يطعن بالقرآن وآياته، وقد يكونون ممن يقرؤونه دون تدقيق أو إمعان. ومن المعلوم أن هذا النسق القرآني في ذكر القصص هو نوع من أنواع البلاغة في الإيجاز والإطناب، وقد قال بعض علماء البلاغة إن البلاغة هي الإيجاز والإطناب. فتكرار القصة الواحدة مطنبة مرة وموجزة أخرى مختلفة في الحكاية والمحكي واحد لا يؤدي إلى لبس ولا تناقض كما يزعم الطاعنون بالقرآن. أيها المستمع الكريم، إن القارئ للآيات القرآنية في ذكرها لقصص الأنبياء يلحظ أنها تصور مواقف عدة للنبي مع قومه بين إعذار وإنذار ووعد ووعيد، والمقام والموقف قد يتعدد، مما يستوجب نسقا عظيما وتصويرا بديعا. القصة القرآنية مع اختلاف الأحوال للمدعوين وتصويرا بديعا، فاختلاف الردود تبعا لاختلاف المقام، وليس في هذا تعارض أو اختلاف في آي القرآن الكريم لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. اللهم نور قلوبنا بالقرآن، وزين أخلاقنا بالقرآن، وخلقنا بأخلاق القرآن يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إن الورع عن المطاعن والشبهات أصل عظيم من أصول الدين، وقد اختلف العلماء في حكم المطاعن وإثارة الشبهات، إلا أنهم متفقون على أن المؤمن كامل الإيمان وقاف عند الحق، والرد لا يكون إلا بالحقائق العلمية ونقض الباطل الذي تعتمد عليه، حتى يتم الإعذار لله ورسوله أولا، والمحافظة على عقائد المسلمين نقية من الشوائب ثانية، ثم البراءة ممن عرف الحق بعد ذلك وعزف عنه. مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور وفيق حجازي.

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان الظهر.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكيمبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: أكبر. لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا من تقبل دعوة الداعي إذا دعاك، وتفتح للتائبين رحابك، ندعوك ونعود لرحابك، ونطلب منك العفو والمغفرة، فاعف عنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا أنت المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وصدق رسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحانك أنت التواب الغفور الوهاب، الذي خضعت لعظمته الرقاب، وذلت لجبروته الصعاب، ولانت لقدرته الشدائد الصلاب، رب الأرباب أنت رب الأرباب، ومسبب الأسباب، ومنزل الكتاب، وخالق خلقه من تراب، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب. لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب، صدق من لم يزل جليلا، صدق من حسبي به كفيلا، صدق من اتخذته وكيلا، صدق الهادي إليه سبيلا، صدق الله ومن أصدق من الله قيلا، صدق الواحد القديم الماجد الكريم الشاهد العليم الغفور الشكور الحليم العزيز الجبار ذو الجلال والإكرام. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولما أوجب وألزم غير جاحدين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تغفر لنا وتعفو عنا وتطهر قلوبنا وتستجيب لدعائنا. يا الله يا أرحم الراحمين يا رب.

0: دعاء يرفعه محمود مرسي.
1: إخوة الإسلام والإيمان، ننتقل بحضراتكم الآن إلى مسجد الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه، لننقل لكم وقائع صلاة الجمعة وعلى الهواء مباشرة.
2: الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فلك الحمد ربنا حمدا يليق بجلالك وعظمتك، لك الحمد ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، سبحانك ربنا لك الحمد كله، سبحانك ربنا لك الشكر كله، سبحانك ربنا بيدك الخير كله، سبحانك ربنا إليك وحدك يرجع الأمر كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصفوة المختار المبعوث رحمة للعالمين، بعثه الله تعالى إلى العباد ليخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن الظلمات إلى النور، فبلغ رسالات ربه وصدع بأمره وتحمل في مرضاته ما لم يتحمله بشر سواه، وقام لله حق القيام بالصبر والشكر حتى بلغ رضاه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار ومن استنى بسنتهم وسار على منهجهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. أيها الأخ الكريم، أيتها الأخت الكريمة، من أعظم الفتن التي امتحننا الله تعالى بها فتنة المال، فتنة المال. النبي صلى الله عليه وسلم أمام فتنة المال بلغ الدرجة العالية، لم يسبقه أحد في النجاح في هذه الفتنة على الإطلاق، فكان كما وصفه الصحابة كان أجود الناس على الإطلاق، كان أجود الناس مهما كان معه من مال، وخصوصا كعندما كانت تفتح عليه الفتوح تأتيه الأموال والكنوز، فيقول: لو كان لي مثل أحد ذهبا، مثل جبل أحد ذهبا، لسرني ألا يمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. تصور النبي صلى الله عليه وسلم مهما أوتي من مال لا يبقيه أكثر من ثلاثة أيام في بيته، وبعد ذلك أين ينفقه؟ روى أنس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين، صور قطيع غنم بين جبلين في وادي، كله غنم فأعطاه إياها. النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه رجل: يا رسول الله أعطني هذه الغنم. قال له: هي لك، هي لك. إنه لا يسأل عن دولار أو 100 دولار أو 100,000 دولار، هذه تسوى اليوم في عصرنا الملايين. صور واحد يعطيه 1,000,000 دولار مباشرة من دون سابق انذار، من دون شروط، لم يشترط عليه شيئا. فأتى قومه، شوف النتيجة، فأتى قوم هذا الرجل الذي أخذ الغنم بين جبلين، فأتى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فوالله إن محمدا يعطي عطاء ما يخاف الفقر. سبب إسلام قوم بكاملهم كان هذا العطاء. فهذه من ثمار الصدقة، من ثمار الصدقة بركات، أن يكون عندك مال في يدك تستطيع أن تفخر عند لقاء الله تعالى فتقول: يا رب هذا مالك أودعتني إياه في دنياي، وها أنا اليوم أفخر بلقائك أني جعلته في سبيلك عندما كنت بحاجة إليه في هذه الدنيا. ما أجمل هذه اللحظات التي ستكون مع الله تعالى عندما تكون أشد الفتن عليك صعوبة تنجح بها وتتخطاها. فما لك في الصدقات أيها الأخ المسلم، إنها تيسر لك الأعمال التي توصلك إلى الجنة. صدقة سبب، ربما لصلاة الفجر، ربما لحجابك، ربما لقيام ليل، ربما لإحسان أنت لا تدري عاقبته. ولذلك يقول تعالى: فأما من أعطى، فأما من أعطى، عنده عطاء من مال وغيره، واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، أي سنيسره للأعمال التي تدخله الجنة. صور، صدقة بركة توصلك إلى عمل يدخلك الجنة. الطهارة من مرض البخل، الإنسان في أي أمر يحتاج إلى تمرين. الإنسان بطبيعته شحيح، بطبيعته يحب المال، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. كيف تعالج هذا المرض في نفسك؟ بتجيب له دواء؟ طبعا بتجيب له دواء. ما هو دواءه؟ العطاء والصدقة. لذلك قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. أعطاك العلة، الموضوع ليس موضوع فقير، وإنما أنت المستفيد الأول، نجوت من مرض عضال في نفسك من خلال صدقتك. إنه نجاة من النار، نجاة من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو أن تتصدق بشق تمرة ولو لم تملك غيرها. وماذا قال للنساء؟ كنا مرة مجموعات في صلاة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وخاطبهن قائلا: يا معشر النساء تصدقن وأكثرن من الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قالت امرأة منهن: ما لنا أكثر أهل النار. قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. يعني هي سيئات، لعن على لسانها، تلعن الأب والأم وغير ذلك، والابن على طول لعنت على الأولاد: احفظوا ألسنتكم من أن تلعنوا أولادكم. تكثرن اللعن وتكفرن العشير. إن أحسن إليها زوجها الدهر ماذا تقول؟ لم أر منك خيرا قط. ففي المقابل الأخطاء هذه إن صدرت منك فما هي كفارتها؟ هذه الصدقات. تصدقنا، ادفعنا من الأموال في سبيل الله تعالى. النجاة من أهوال القيامة عندما يضج الناس من كثرة الوقوف والانتظار في مكان أشبه ما يكون بالجحيم والعياذ بالله، عندما تدنو الشمس من رؤوس الخلائق مقدار ميل أو ميلين، عندها سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، من هم يا رسول الله؟ قال: ورجل تصدق بصدقة بيمينه فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. نجاة يوم القيامة. الإنسان في ذاك الوقت والله لو كان عنده ملايين لدفعها مقابل أن ينتهي من هذا العذاب. الآن ادفع، الآن تستفيد، الآن تستفيد. في بعض الأحيان المال ينفع، في بعض الأحيان المال لا ينفع. يوم لا ينفع مال ولا بنون، لكن في الدنيا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. المال ذاته، لكن في الدنيا الآن ينفع إن فعلت ما أمرك الله تعالى به، ولكن في الآخرة لو كان معك مال قارون ومال الدنيا بكاملها لا ينفعك، لا ينفعك. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Dear brothers and sisters, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam was the most generous person. Indeed, he was practically the most generous person. Once a person came to him and asked him to have lots of sheep between two mountains. And he said to him, "They are for you. I give these sheep to you." Then he returned to his people and told them that be Muslims, because Prophet Muhammad was the most generous person. As well, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam mentioned about himself, "If I have gold, such like two mountains of gold, I don't like to be three nights at home without giving them to the poor, without giving them as a charity to others." Then he does not like to maintain, to have at home any additional money. But nowadays, unfortunately, lots of people have millions. They do not know how to deal with this money. And when others would call them to pay for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, they do not like to pay any money for the sake of Allah Azza wa Jal. They are very tight, very stingy. They look at the money as something big. But we know that money itself is a fitna, is a trial, is a test for you. Allah subhanahu wa ta'ala is testing you with this money. If someone is asking you to pay for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, you need to be careful about this moment. If your hand does not pay nothing, it means here, when you meet with Allah subhanahu wa ta'ala, we'll be very shameful about it. And we look here about the fruits, the blessings of giving charity. One of them, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran, that if you give, and if you are among the pious, and you believe in Allah subhanahu wa ta'ala and in the day of judgment, then Allah azza wa jal will make the way of Jannah easy on you. Then, because of your charity, your way to Jannah is easy. It means here, maybe your hijab become easy. Maybe becoming to the mosque becomes easy. Maybe doing something very good becomes easy on you. Why? Because of this charity. Another blessing of this charity It is purifying yourself from the illness of being stingy, of being tight. As Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, take from their money a charity in order to purify them, in order to purify them from these illnesses. As well, charity is a way to be saved from the hellfire, from the hellfire. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam said in the hadith, اتقوا الله, be pious and fear Allah subhanahu wa ta'ala, even though you give charity only half a date, half a date. And he called upon the women at that time and said to them, and he said to them, give donations, give charity, and as well increase the number of istighfar, because I saw you, the most people of hellfire. About the women. And a woman asked the Prophet sallallahu alaihi wasallam, why? Why we are the most people of hellfire? He said back to them, because you curse a lot, and as well you deny the favor of your husbands. In order to be dismissed from these sins, you need you to pay these charities and increase the number of these charities. As well, it is a way to be saved from the calamities of the Day of Judgment. As the Prophet ﷺ said in the hadith, seven people will be under the shade of Allah subhanahu wa ta'ala in the Day of Judgment. One of them is a person who gives charity until his left hand does not know what his right hand did. Then you need to be careful about the importance of being generous, importance of giving charity, especially when there's need for it. إخوتنا الأكارم, من رحمة الله أن الصدقة التي تتصدق بها ستعود إليك في الدنيا قبل الآخرة. هذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم وأقره الله تعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم, ما نقصت صدقة من مال, ما نقص مال من صدقة. وقال الله تعالى, وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. يعني ما قصص كثيرة. أنا لا أصدق إنسان دفع مالا في سبيل الله ورب العالمين لم يعطه إياه في هذه الدنيا قبل الآخرة. هذه تحصل حتى لو بلغت الملايين, حتى لو بلغت الملايين, إنها تأمين, تأمين من نهاية سيئة, نهاية سيئة. حوادث اليوم, الإنسان أصبح يخاف من هذه الحوادث التي يراها في كل يوم تحصل. كيف الضمان من الميتة السيئة؟ قال عليه الصلاة والسلام, الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء, وتدفع ميتة السوء. كذلك مداوات من الأمراض, داووا مرضاكم بالصدقة وحصلوا أموالكم بالزكاة. وللأغنياء نجاة من فتنة الغنى, فتنة الغنى. يدخل الفقراء قبل الأغنياء إلى الجنة 500 عام. السبب أن الغني لم ينجح في فتنة غناه. الفقير نجح مع على حساب, لكن الغني على حساب كثير بأمواله. كيف يمكن أن ينجو الغني من فتنة المال ومن فتنة الغنى؟ قال أبو ذر, انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة, فلما رآني قال, هم الأخسرون ورب الكعبة. فقلت, فداك أبي وأمي, من هم يا رسول الله؟ قال, هم الأكثرون أموالا, هم الأكثرون أموالا. قال, هم الأخسرون, أي أكثر الناس سيخسرون يوم القيامة من هم؟ الأغنياء. قال, من هم؟ هم الأكثرون أموالا, إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله, وقليل ما هم، وقليل ما هم. والله إذا سمعنا غني أنفق مليون دولار نصفق، هذا واحد. طيب أين الآلاف المؤلفة من الأغنياء الذين يستطيعون أن يدفعوا المليون كأنهم دفعوا ألف دولار؟ كثر، خصوصا في هذه الجالية، كثر كثر، أموال طائلة موجودة. أحيانا يأتيني أناس حسابهم في الزكاة سنويا 3 ملايين دولار، 3 ملايين دولار حساب الزكاة، أي هذا 2.5% من الأرباح. طيب هؤلاء الأغنياء فتنتهم عظيمة، تحتاج منك إلى تفكير، خصوصا إذا كانت الجالية بحاجة إلى أموالك، لأنه ليس هناك دولة إسلامية ترعى شؤون المسلمين في الغرب إلا أبناؤها. فنسأل الله تعالى أن يبارك في أبنائها. Dear brothers and sisters, among the blessings of giving charity is that Allah subhanahu wa ta'ala will give it back to you, as he mentioned in many verses in the Quran, and as well the Prophet sallallahu alayhi wa sallam confirmed this in the hadith when he said that charity will not minimize the money. As well, it is an insurance, insurance from having bad death, bad end. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam mentioned in the hadith that charity will prevent you from having bad death. As well, it is a way to cure yourself from many illnesses, as the Prophet sallallahu alayhi wasallam as well stated in the hadith. On the other hand, we see that the only way that the rich will be saved in the day of judgment from the punishment of Allah subhanahu wa ta'ala is only by giving charity a lot. Not only $1,000, $2,000. Now if you have millions, you need to raise this number until it reach maybe 2, 3, 4, 10% of your money. Because the Prophet sallallahu alayhi wa sallam mentioned in the hadith that the rich are the losers in the day of judgment, the most losers in the day of judgment. Why? Because they have lots of ibtila tests in this dunya, and they couldn't be successful in these tests. So what's the solution here? The Prophet sallallahu alayhi wasallam, he accept from this reach those who always give charity from every part, from everywhere, always have their money to the others in each event and each way for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And at the end of the hadith, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, and they are very little, they are very little, the rich who succeed in the test of money are very little number. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to save us and to save every believer from the hellfire, and to be among those who will be guided to the straight path. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواتنا الأكارم، الحمد لله، كما علمتم جمعيتكم الإسلامية اشترت البيت الملاصق للمسجد. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، نعمة من الله عز وجل أن يسر لنا ذلك، وهو كما قال وما بكم من نعمة فمن الله. فالحمد لله، الحمد لله على ذلك. هذه النعمة إن شاء الله هذا المسجد يمكن، أو هذا المكان البيت الذي هو في عمق مشاريع الجمعية، المسجد، المعهد، كذلك الايش كير، دار العجزة، كذلك المدرسة، هو صلة الوصل، هو صلة الوصل بين كل هذه المراكز، فهو له دور أساسي في توحيد العمل بين هذه المؤسسات كلها. إضافة إلى أننا نحلم إن شاء الله ونطمع أن يكون من ضمن هذه الأرض وهذا البيت توسع للمسجد، حتى يعني يكون عندنا كار بارك تحت المسجد يسع للجميع، ويصبح كل المصلين يصلون في مكان واحد. فإن شاء الله أصبح ممكنا الآن بعد شراء هذا البيت أن يكون من ضمن المخططات توسعة هذا المسجد، إضافة لأشياء أخرى. نحن كلنا نعلم أن المشكلة الأساسية عندنا هي الكار بارك، نطمح أن تكون هذه الأرض وهذا البيت، إضافة للمدرسة، أن يكون هناك حل إن شاء الله لهذا الموضوع بعد أن تبدأ هذه المشاريع بالعمل. وأعتقد أن المشاريع ستبدأ إن شاء الله بعد رمضان، إن شاء الله ستبدأ بالعمل. لكن اليوم الجمعة نريد أن يكون يوما مشهودا. اليوم كلنا أتينا المسجد، غايتنا الصلاة، لكن هل يمكننا أن نخرج اليوم كلنا وقد دفعنا ثمن البيت؟ أكيد كل واحد عم يفكر الآن أنه هذا حلم بعيد، شو الشيخ كثير عم يحلم، والله نحلم. لكن أنا الحلم لا أعتقد أنه هذا حلم، لأنني على يقين أنه أحيانا 10 أشخاص أو 20 شخص من هذا المسجد ممن يصلون الآن قادرون على دفع المبلغ كاملا، أنا على يقين من ذلك، ما عندي شك في هذا الأمر. فأقول الذي يملك الملايين والله عاب يدفع أقل من 100,000، عاب الذي يملك الملايين عاب على يدفع أقل من 100,000. هذه صدقة للمسجد، هذه للمسجد، هذه لك، هذه مؤسسة عامة، مؤسسة عامة، وقف لله تعالى لا يملكه أحد. والذي يملك المئات الألوف يعني أقل من 10-20,000 كمان ممنوع، والذي لا يملك شيئا منيح 100 دولار على 1,000 دولار، هذا اللي منتوف ومحلوب. لكن مطلوب من الكل، ما في واحد يخرج من هنا اليوم إلا وينبغي أن يكون له سهم في هذا البيت، بده يكون في له سهم. أن تأتي المسجد وليس لك سهم في هذا البيت، والله معناها أنت طفيلي. تعرف شو الطفيلي؟ الطفيلي اللي بده من غيره يعمل له كل شيء، بس هو بيجي بده يأكل ساعة الأكل، بس ساعة الأكل بيجي، ساعة الشغل بيهرب. هذا الذي يعيش على غيره. أتحب أن تأتي يوم القيامة ويقال لك كل المصلين حولك دفعوا أموالا وأنت كنت من الناظرين؟ عيب. لذلك بعد الخطبة مباشرة وبعد الصلاة عندنا فاندرايزنج تحت في فورمات، يلي ما معه هلا ما هنطلب منك دفع هلا، في فورمات بتحط والله إن شاء الله أدفع 100,000 أو 50,000 أو 5,000، ونعلن هذا تحت المنبر الآن ومنقول على الإذاعة، وما في مشكلة. هو تشجيع، هو تشجيع للآخرين. كذلك الذي ما معه غير كروتي في أف بوس خارج المسجد، ما يحتاج إنه ما معي كاش وما في يعمل بلاتش فورم، يلي معه بالبنك تليان، وأكيد كلنا الحمد لله تليانين، يطلع ويحط له شوية مصاري بالأف بوس في كام إلي في خارج المسجد، يقول لي معه كاش. انت اليوم في عنا اولاد، كل واحد معه ابنه او اولاده، شجعهم، اعطيهم الكاش في ايديهم ليدفعوه، علمهم ان يتصدقوا الان. اليوم عندنا مبلغ 1,250,000 دولار ثمن البيت يلي هو اكتر من 1,500 متر، نريد شراءه، نريد دفع ثمنه. لذلك اخواننا اليوم تحدي لهذا المسجد، عطول بيقولوا مسجد لكنبة ما بيعطي إلا القليل. بتروح على فاند رايزنج بيطلع واحد بيدفع 100,000 و200,000، ما حدا من مسجد لكيمبا طلع هذا المبلغ. نريد الآن مسجد لكيمبا أن نرى هل هناك من أناس بالفعل المال عندهم لا شيء، أم أن القضية فقط هي حضور الجماعات، وعندما تدعون إلى كتاب الله عندها تنكثون. ألم تعلم أن الأمر الوحيد الذي يتمناه الإنسان بعد موته أن يعود إلى الدنيا لأجله ما هو؟ أن يتصدق. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول، أي عند الموت، ربي أخرني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. فأصدق، فقط الصدقة ذكرت، فقط الصدقة ذكرت. Dear brothers and sisters, we have big project now. This house next to the mosque, is it a core for our center here? We need to buy it. It costs $2,250,000. We need to finish this price. It is maybe project to expand this mosque, inshallah, in the future. Maybe it is a project for the car park as well, in addition to the project of having school and aged care and this center. We need to combine these centers as big project for our community. Now it is our challenge. We need everyone to pay. No one is allowed to go outside the mosque without paying nothing. If you are rich and you have lots of millions of dollars, at least you need to pay $100,000. We have pledges. If you cannot pay now, write a pledge and put it to us, and inshallah we'll call you after. If you have only card, bank card, we have FPOS outside the mosque. And if you have cash, give it to your son to pay it in the boxes outside the mosque. But can we finish this project today? I think it's a dream. But I know that there are lots of people here, lots of believers can do it, and you must do it, and it's a day of challenge. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to accept from all of us, and inshallah after salah we have fundraising. Stay with us, and everyone will donate, inshallah will say his name in front of everyone. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم مما يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم نجنا من مرض البخل، اللهم طهر قلوبنا من البخل، اللهم طهر قلوبنا من البخل، اللهم اجعلنا من المتصدقين، اللهم اجعلنا من الكرماء، من الذين هم من أجود الناس يا رب العالمين. اللهم احشرنا مع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.
1: أيها الإخوة، نقلنا لحضراتكم من مسجد الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه وقائع صلاة الجمعة وعلى الهواء مباشرةً.

تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة. يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 24 من تموز يوليو لعام 2026. قطاع غزة. أفادت الأنباء الواردة من قطاع غزة بأن الطيران الحرب الإسرائيلي شن مساء أمس سلسلة من الغارات أدت إلى تدمير منازل في مخيم البريج وسط قطاع غزة ومخيم جباليا شمالا، وكذلك في حي الزيتون والجلاء بمدينة غزة، مخلفة عددا من الإصابات. وأظهرت الصور المباشرة مباني مدمرة وكتلا من اللهب وحفرا من الأرض في المواقع التي استهدفتها الغارات. وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي أصدر في الساعات الأخيرة أوامر إخلاء لمنازل في 6 مناطق بالقطاع. وأفاد مصدر في المستشفى المعمداني بإصابة عدد من الفلسطينيين في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. كما أفاد مصدر في مستشفى الشفاء بإصابة شخصين في غارة على منزل في شارع الجلاء بمدينة غزة. الضفة الغربية المحتلة. اقتحم آلاف المستوطنين اليهود المسجد الأقصى أمس وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي استجابة لدعوات أطلقتها جماعات يمينية إسرائيلية متطرفة بمناسبة ذكرى ما يسمى خراب الهيكل، في حين استشهد شابان برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس في الضفة الغربية وفق وكالة الأنباء الفلسطينية وفا. وقضى شهيد ثالث بزعم طعنه جنديا داخل موقع عسكري شمال الضفة وفق بيان لجيش الاحتلال. وأفادت محافظة القدس بأن 4248 مستوطنا اقتحموا باحات الأقصى، يتقدمهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليمين المتطرف إتمار بن غفير وعدد من أعضاء الكنيسة والحاخامات وقادة منظمات الهيكل المتطرفة تحت حماية مباشرة ومشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وقال بن غفير من داخل المسجد الأقصى: اليهود أصبحوا يصلون الآن في جبل الهيكل كما لم يكن في السابق. واشنطن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يدرس بجدية شن هجوم واسع النطاق على إيران، متوعدا بأنه سيكون أوسع من الهجمات التي نفذت خلال عملية الغضب الملحمي، في حين دعت الخارجية الأمريكية مواطنيها في الشرق الأوسط إلى الاستعداد لإلغاء رحلات جوية في ظل التصعيد على إيران. وأكد ترامب لموقع أكسيوس الأمريكي أنه يفكر في استئناف ما وصفها بالعمليات الكبرى في إيران، مضيفا: أنا على وشك اتخاذ القرار ونحن على أتم الاستعداد لذلك. وقال إن إسرائيل ستنضم للهجمات الواسعة في غضون دقيقتين في حال طلب الرئيس الأمريكي منها ذلك، مستدركا بالقول: لكننا لسنا بحاجة إلى أي طرف لشن عملية جديدة ضد إيران. وأوضح ترامب أن انضمام إسرائيل إلى الضربات ستترتب عليه عواقب، معتبرا أن الإيرانيين يريدون التفاوض لكنهم غير مستعدين لإبرام اتفاق في الوقت الراهن، ولم يتلقوا ما يكفي من الألم بعد. ولاحقا قال ترامب:

0: إن الولايات المتحدة ستستخدم الأموال الإيرانية الموجودة في حيازتها أو الخاضعة لسيطرتها لدفع تعويضات عن كل الأضرار التي تلحق بالسفن والشحنات. وأضاف أن الأضرار التي تلحق بالسفن قد تكون جسيمة للغاية، ورغم ذلك فإن تعويضها من أموال إيران هو الإجراء المنصف حسب قوله. والأربعاء الماضي أعلن ترامب عن معادلة ردع جديدة وغير مسبوقة تتمثل في ضرب وتدمير البنية التحتية المدنية في قلب العاصمة طهران في مسعى لرفع الكلفة على إيران، في حين توعد مسؤولون إيرانيون بالرد بالمثل واستهداف البنية التحتية والجسور ومنشآت الطاقة في المنطقة إذا مضت واشنطن في تنفيذ تهديداتها. وفي تل أبيب نقل موقع ولا عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين تأكيدهم أن الاستعدادات في إسرائيل لاحتمال شن الولايات المتحدة هجوما واسعا على إيران بلغت ذروتها لا سيما في الجيش الإسرائيلي. وذكرت هيئة البث نقلا عن مصادر إسرائيلية أنه إذا سمح ترامب لإسرائيل بمهاجمة إيران فإنها مستعدة للقيام بذلك، مضيفة أن إسرائيل تسعى للحصول على ضوء أخضر لشن هجمات على أهداف متبقية ضمن بنك أهداف سلاح الجو التي لم تستهدف بعد مثل مواقع الطاقة وفق المصادر. من جهته أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس خلال مشاورات أمنية أنهم مستعدون لكل الاحتمالات، مهددا بأن إيران ستتلقى ضربة ساحقة إذا أقدمت على مهاجمة إسرائيل. وترجح تقديرات في إسرائيل إقدام إيران على مهاجمة إسرائيل أولا وفق ما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصادر مطلعة. وأشارت القناة إلى أن جيش الاحتلال مستعد لسيناريو تدهور الأوضاع بشكل سريع وانضمامه لمواجهة إيران أو لسيناريو التصعيد التدريجي. الخليج العربي. دعت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة إلى إصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية عليها فورا، كما طالبت مجلس الأمن بالاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس وأن يمارس سلطته القانونية بالنظر في اتخاذ تدابير إضافية إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهج عليها. وأعربت الدول السبع في بيان عن وحدة موقفها المشترك في إدانة العدوان الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيها، مؤكدة أن الاعتداءات الإيرانية المتواصلة عدوان صريح ينتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وأكدت دول الخليج العربية والأردن حقها الأصيل في الدفاع عن النفس بشكل فردي أو جماعي وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة. ورحبت الدول السبع بقرار رئيس وزراء العراق بحصر السلاح في يد الدولة، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة جمهورية العراق من إجراءات حاسمة وفعالة للحيلولة دون استمرار الفصائل والميليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن عملياتها على دول المنطقة. وأشادت الدول ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين فيها. وجددت الدول السبع التأكيد على التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والحصول والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار. وشددت على تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، معربة عن تقديرها للجهود الدبلوماسية التي تقوم بها المملكة وسلطنة عمان للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية. حرب الخليج. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية فجر اليوم شن جولة جديدة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية لليلة 13 على التوالي، في حين أصيب شخصان جراء الهجمات على مدينة بندر عباس وفق ما أفاد به مسؤول في محافظة هرمزجان جنوب إيران. وتركزت الهجمات الأمريكية في جنوب وجنوب غرب إيران، وقالت القيادة المركزية إن ضرباتها تهدف لمحاسبة إيران والحد من تهديداتها على حركة الملاحة التجارية. وذكر مسؤول في محافظة خوزستان أن انفجارات دوت في 7 مناطق بمدينة الأهواز جراء هجمات صاروخية استهدفت أيضا محيط مدينتي أميديا وإندمشق في المحافظة الواقع جنوب غرب البلاد. وأشار محافظ هرمزجان إلى إصابة شخصين إثر هجوم أمريكي على مدينة بندر عباس، أسفر أيضا عن تضرر في شبكة الكهرباء، بينما دوت انفجارات عدة في مدينة جاسك في المحافظة. وأفاد التلفزيون الإيراني ووكالات محلية بدوي انفجارات شملت إضافة إلى المناطق آنفة الذكر كلا من جزيرة قشم بمحافظة هرمزجان التي شهدت تحليق مقاتلات في أجوائها، ومدينة كنارك بمحافظة سيستان بلوشستان جنوب شرق إيران. وفي السياق، قال الجيش الكويتي إن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. القدس المحتلة. أدان وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية بأشد العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى واقتحامه من قبل المستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، ودعوا المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بوقف هذه الانتهاكات. واستنكر وزراء خارجية السعودية وقطر والإمارات ومصر والأردن وباكستان وإندونيسيا وتركيا في بيان رفع العلم الإسرائيلي في ساحات المسجد الأقصى ونصب الشرطة 2 وبقية الأعمال الاستفزازية، مؤكدين أن هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة. كما ندد الوزراء بالتحريض والدعوات إلى الحشد للاقتحامات وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة، محذرين من أن هذه الأعمال الاستفزازية تغذي الكراهية والتطرف وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين. واشنطن. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على مسؤول بارز في جماعة الإخوان المسلمين المصرية إلى جانب 3 أفراد و3 كيانات بدعوى تقديم دعم مالي لحركة المقاومة الإسلامية حماس. وقالت الوزارة في بيان أمس إن 2 من الكيانات المدرجة ضمن العقوبات عبارة عن جمعيات خيرية وهمية مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، زاعمة أنها حولت تمويلا كبيرا إلى الجناح العسكري لحركة حماس. كما ادعت وزارة الخزانة الأمريكية أن جماعة الإخوان المسلمين تواصل عرقلة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سلمي في قطاع غزة. ومن جانبه، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن إدارة ترامب ستلاحق من وصفهم بالإرهابيين ومن يمولهم بلا هوادة، وسواء أكانوا يعملون تحت غطاء الجمعيات الخيرية أو الشركات أو الشبكات المالية السرية، فإن أولئك الذين يدعمون حماس سيتم فضحهم ومعاقبتهم ومحاسبتهم حسب قوله. طهران. أثارت المقابلة الأخيرة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ردود فعل واسعة داخل إيران، ودافع عراقجي في هذه المقابلة عن قرار وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة وإسرائيل في اليوم 40 من الحرب، بل اعتبر أن هذا الموقف كان ينبغي أن يتم قبل ذلك وتحديدا قبل 10 أيام، مؤكدا أنه لو حدث ذلك لكان بإمكان إيران تجنب المزيد من الخسائر. وأثارت هذه المقابلة وتصريحات عراقجي بشأن تفاصيل الهجوم على بيت القيادة أي مكتب مرشد إيران في طهران في 28 من شباط فبراير الماضي، والاجتماعات العليا التي عقدت خلال الحرب وآلية اتخاذ القرارات المتعلقة بالحرب، إضافة إلى طبيعة التواصل مع مجتبى خامنئي صدى واسعا في وسائل الإعلام الإيرانية والأجنبية، إلا أن هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية امتنعت عن تغطية هذه المقابلة أو الإشارة إليها. وانتقد العديد من المنتمين إلى التيار المتشدد هذه المقابلة، لا سيما الأجزاء التي اعتبر فيها عراقجي أن الهجوم الذي استهدف المرشد السابق وأدى إلى مقتله إلى جانب مقتل عدد من القادة العسكريين كشف عن وجود ثغرات أمنية لا تزال مستمرة حتى الآن. ولم يقتصر حديثه على وجود ثغرات أمنية، بل أشار أيضا إلى وجود ثغرات تؤثر في عملية صنع القرار وتوجيه الرأي العام داخل المجتمع. وقد انتقد المحافظون والأوساط المتشددة هذه المقابلة، في حين رحبت بها شخصيات ووسائل إعلام إصلاحية. صنعاء. أعلنت اليمن إجراء تعديل وزاري محدود في حكومة رئيس الوزراء شائع الزنداني، شمل 3 حقائب وزارية بينها الخارجية وشؤون المغتربين. وذكر التلفزيون اليمني الرسمي أن القرار نص على تعيين الدكتورة أفراح عبد العزيز الزوبة وزيرة للخارجية وشؤون المغتربين، كما تم تعيين المهندس بدر محمد مبارك بسلمة وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي، والدكتورة عهد محمد سالم وزيرة للإدارة المحلية. ويعد هذا أول تعديل منذ تشكيل الحكومة اليمنية في فبراير شباط الماضي برئاسة شائع الزنداني. وإلى جانب منصبه رئيسا للحكومة، شغل الزنداني منصب وزير الخارجية خلال الفترة الماضية، فيما كانت أفراح الزوبة تتولى حقيبة التخطيط والتعاون الدولي. بيروت. تتجه الأنظار في لبنان إلى نتائج زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن ولقائه نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وسط رهانات لبنانية على أن تشكل المحادثات نقطة تحول في مسار العلاقات بين البلدين، لا سيما ملفات دعم الجيش وانسحاب إسرائيل من مناطق في الجنوب وترسيخ دور الدولة في إدارة الملفات السيادية. وتأتي زيارة عون إلى البيت الأبيض في مرحلة سياسية وأمنية دقيقة يحاول فيها لبنان تثبيت مسار جديد يقوم على تعزيز مؤسسات الدولة بدعم أمريكي، بالتزامن مع استمرار التوتر في الجنوب اللبناني وعدم اكتمال تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته واشنطن بين لبنان وإسرائيل. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع عون، قال ترامب إن بلاده ستساعد لبنان، مشيرا إلى أن هذا البلد تضرر لعدة عقود وأنه عومل بطريقة سيئة للغاية، مؤكدا أن واشنطن ستعمل على أن يعامل لبنان كما ينبغي وبالاحترام الذي يستحقه. من جهته أكد عون أهمية استمرار الدعم الأمريكي للجيش اللبناني، معتبرا أن المؤسسة العسكرية تمثل الركيزة الأساسية لبسط سلطة الدولة، وقال إن من دون القوات المسلحة اللبنانية سينهار كل شيء، مشددا على ضرورة دعم الجيش في المرحلة المقبلة. وتحمل زيارة عون وفق مراقبين مجموعة ملفات أبرزها تنفيذ اتفاق الإطار مع إسرائيل الذي يقوم على انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي لا تزال موجودة فيها في جنوب لبنان، وتعزيز انتشار الجيش اللبناني مقابل حصول المؤسسة العسكرية على دعم أمريكي سياسي وعسكري. وتأتي زيارة عون في ظل تعقيدات داخلية لبنانية أبرزها ملف سلاح حزب الله والعلاقة بين الدولة والحزب. ويرى مراقبون أن نجاح زيارة واشنطن لن يقاس فقط بمستوى التصريحات السياسية، بل بمدى قدرة الإدارة الأمريكية على تحويل الوعود إلى خطوات عملية، سواء عبر الضغط على إسرائيل لتنفيذ الانسحاب أو عبر دعم الجيش اللبناني وتعزيز قدرته على الانتشار في الجنوب. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الجمعة 24 من شهر تموز يوليو لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كيمبرا، انطلق أمس في أدلايد المؤتمر الوطني 50 لحزب العمال الأسترالي وسط خلافات داخلية بشأن عدد من القضايا المحلية والخارجية، وافتتح رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي المؤتمر الذي يستمر لثلاثة أيام بكلمة يؤكد فيها قدرة الحزب على إحداث تغييرات ملموسة ومعالجة المشكلات التي تواجه الأستراليين. وأعلن ألبانيزي عن توسيع برنامج الدعم المالي للطلاب خلال فترات التدريب العملي ليشمل 10 تخصصات صحية إضافية اعتبارا من يوليو تموز 2027، وسيحصل الطلاب المؤهلون على $338.60 في الأسبوع، على أن يشمل البرنامج تخصصات العلاج الطبيعي وعلم النفس السريري وعلاج النطق والإسعاف والسمعيات والصيدلة وطب الأقدام. وكان الدعم يقتصر سابقا على طلاب التمريض والقبالة والتعليم والخدمة الاجتماعية. ويأتي الإعلان فيما يستعد آلاف الأعضاء والمؤيدين لمناقشة سياسات الحزب ومواقفه من قضايا عدة، من أبرزها صادرات الغاز وإعلانات المقامرة وتنظيم الذكاء الاصطناعي والحرب في غزة. وتوصل جناحا اليسار واليمين إلى صيغة مشتركة بشأن غزة تدعو إسرائيل إلى إنهاء أنشطتها الاستيطانية غير القانونية وتدين الإرهاب والتطرف العنيف، غير أن خلافات أخرى لا تزال قائمة بشأن زيادة تمويل الحكومات المحلية ومقترح إنشاء منصب منسق وطني لوضع معايير للسلامة والأجور العادلة في قطاع الطيران. كامبرا، بينما تستعد أستراليا لاختبار نظامها الوطني الجديد للتحذيرات الطارئة، ترى منظمات مختصة بالعنف الأسري إن التنبيه المخصص لإنقاذ الأرواح خلال الكوارث والأزمات قد يحمل مخاطر غير مقصودة لبعض الضحايا الذين يعتمدون على هواتف مخفية للتواصل مع خدمات الطوارئ بعيدا عن أعين المعتدين. وعند الساعة 2 من بعد ظهر يوم 27 من تموز يوليو، ستطلق السلطات الأسترالية أول اختبار وطني لنظام أوس أليرت الجديد، وهو نظام التحذير الوطني الجديد المصمم لإرسال تنبيهات طارئة إلى الهواتف المحمولة والساعات الذكية المتوافقة في مختلف أنحاء البلاد. ويهدف الاختبار أو ما يعرف بالإنذار إلى التأكد من قدرة النظام على إيصال التحذيرات المنقذة للحياة خلال الكوارث الطبيعية والتهديدات التي تمس السلامة العامة وحوادث الأمن الحيوي. غير أن منظمات معنية بالعنف الأسري والعائلي ترى أن التنبيه الإلزامي قد يؤدي من دون قصد إلى تعريض بعض الضحايا لمخاطر أمنية غير مقصودة. وقالت المديرة التنفيذية لجمعية نساء مهاجرات يتحدثن بصراحة أو ما تعرف باسم Immigrant Women's Speak Out Association، وهي منظمة مقرها غرب سيدني تدعم النساء المهاجرات منذ أكثر من 40 عاما، تقول إن أكثر ما يثير القلق هو النساء اللواتي يعتمدن على هواتف مخفية لاستخدامها في حالات الطوارئ. وقالت ماريا كيسوري في حديثها إلى هؤلاء النساء بحاجة إلى هذا الهاتف في حال تعرضت حياتهن للخطر حتى يتمكن من الاتصال بخدمة الطوارئ 000، ولذلك نخشى أن يؤدي نظام أوز أليرت من دون قصد إلى تعريض سلامتهن للخطر. وتشير دراسة وطنية أجريت عام 2021 من قبل مركز الهجرة والاندماج في جامعة موناش بالتعاون مع تحالف هارموني ألاينس إلى أن امرأة واحدة من كل 3 نساء مهاجرات أو لاجئات تعرضت للعنف الأسري أو العائلي خلال السنوات 5 الماضية، وارتفعت النسبة إلى 40% بين النساء الحاصلات على تأشيرات مؤقتة اللواتي أفدن أيضا بتعرضهن بصورة أكبر للإساءة والتهديدات المرتبطة بالهجرة. وقالت كيسوري إن كثيرا من النساء يواجهن العنف بعد وصولهن إلى أستراليا، وأضافت إن ما تعيشه بعض النساء بعد وصولهن إلى البلاد هو تعرضهن للإساءة من الخطيب أو الشريك أو الزوج الذي تزوجنه حديثا. ومع اقتراب موعد الإنذار الوطني للاختبار، تقول منظمات الدعم إنها تسابق الوقت لإبلاغ النساء اللواتي قد يتعرضن للخطر، لكنها لا تستطيع التواصل مع بعضهن مباشرة لأن ذلك قد يعرض سلامتهن للخطر. كما أعربت عن قلقها من أن المعلومات الرسمية حول النظام لم تنشر بلغات كافية. وقالت ماريا كيسوري حين يكون ذلك آمنا نتصل بكل امرأة نعلم أنها تحتفظ بهاتف آمن ونطلب منها إغلاقه قبل موعد التنبيه بوقت كافي أو تسليمه لشخص آخر إذا كان ذلك ممكنا. وأضافت إن هذا الخيار ليس متاحا دائما، وغالبا ما لا يجد الناس شخصا آمنا يكشفون له عن الإساءة لإخباره بما يتعرضن له. وقالت إن العديد من النساء يخبرننا أننا أول جهة تعرف حقيقة ما يحدث لهن داخل المنزل ولأطفالهن أيضا. ويعد أوز أليرت نظام للإنذار الوطني الجديد في أستراليا، وقد تم تطويره استجابة لإحدى توصيات اللجنة الملكية للتحقيق في ترتيبات الكوارث الطبيعية الوطنية، والتي شكلت في أعقاب ما يعرف بحرائق الصيف الأسود، والتي كانت مدمرة في عامي 2019 و2020. وقالت وزيرة إدارة الطوارئ كريستي ماكبين إن تلك الحرائق كشفت محدودية نظام التحذيرات السابق، والذي كان يعتمد على الرسائل النصية القصيرة وتغطية شبكات الهاتف المحمول. وأوضحت أن النظام الجديد يعتمد مستويين من التحذيرات، وهو التحذير ذو الأولوية Priority Alert، ويستخدم عند وجود تهديدات خطيرة تتطور بسرعة، لكنه لا يتجاوز إعدادات الوضع الصامت أو عدم الإزعاج Do Not Disturb، كما يمكن للمستخدم تعطيله. ثم التحذير الحرج Critical Alert، وهو أعلى مستويات التنبيه، ويستخدم عندما يكون هناك خطر مباشر يهدد الأرواح ويتطلب تحركا فوريا. وإذا كنت لا تريد أن يتسبب ذلك التنبيه في إزعاج أحد أفراد عائلتك أو شعوره بعدم الأمان، فأوقف تشغيل جهازك أو حوله إلى وضع الطيران قبل موعد الاختبار المحدد يوم الاثنين القادم. وأضافت إن الأشخاص الذين لا يرغبون في تلقي التنبيه خلال الاختبار يمكنهم إيقاف التشغيل. وقالت أيضا ننصح بإبقاء الجهاز مغلقا لمدة ساعة على الأقل بعد موعد الاختبار المقرر. سيدني. أدين النائب السابق عن ولاية نيو ساوث ويلز دارل ماغواير بتهمة التآمر في قضية تزوير تأشيرات، وأصدرت هيئة المحلفين قرارها أمام القاضي آيان بيرك كبير المستشارين في محكمة مقاطعة نيو ساوث ويلز صباح أمس بعد 5 أيام من المداولات، ووجهت إلى النائب السابق عن ووغا ووغا تهمة العلم بتقديم معلومات كاذبة أو مضللة إلى الحكومة الفيدرالية في طلبات الحصول على تأشيرات تسمح لغير المواطنين بالبقاء في أستراليا بين عامي 2013 و2025 خلال فترة عضويته في البرلمان. واستمعت المحكمة خلال المحاكمة إلى أن ماغواير كان متورطا في قضية التزوير مع شركته ماجي وونغ المعروفة أيضا باسم ماجي لوغان ووكيلة الهجرة مونيكا هاو، كما استمعت المحكمة إلى أن دور ماغواير تمثل في تجنيد مشاركين في هذه المبادرة والتي شملت مواطنين صينيين يسعون للحصول على الإقامة الدائمة. واستدعي عدد من أصحاب الأعمال وخاصة من دائرة ووغا ووغا الانتخابية والتي كان يمثلها النائب السابق للإدلاء بشهادتهم حول تلقيهم مدفوعات، وهي مدفوعات نقدية مقابل مشاركتهم في المبادرة. وتهرب ماغواير من الإجابة عن أسئلة تتعلق بهذه المدفوعات، وأظهرت الأدلة المقدمة للمحكمة خلال المحاكمة تقديم 20 طلب خلال الفترة الزمنية قيد التحقيق. كما استمعت المحكمة إلى ماغواير تربطه علاقات طويلة الأمد بالصين، حيث زارها برفقة بعض أصحاب الأعمال المشاركين في برنامج التأشيرات، والتقى بالرئيس الصيني تشي جين بينغ عام 2014. وأشار القاضي بيرك إلى أنه سيصدر الحكم في أكتوبر تشرين الأول القادم، ومن المتوقع أيضا أن تصدر المحكمة حكمها على شركة ماغواير في الجريمة السيدة وونغ في أغسطس آب لدورها في البرنامج. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الجمعة. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كيس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
2: بيور هيرينج بريدج كلينيك، فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
3: يا هلا بليلة لقانا نور البدر بثمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتليت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: اسمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
6: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل.
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All دواء all.
5: يا سلام.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز. أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
7: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
8: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
7: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
8: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098.
9: يا يوسف خذ واعطي.
10: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
9: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
10: حول.
8: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
11: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 680 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 11 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف، وما زلنا لثالث حلقة في رحاب الآية 30 من سورة البقرة، وإن شاء الله النهاردة هنعمل أربع آيات بإذن الله. اقرأ معايا كده الآية 30 في سورة البقرة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون.
5: طيب، وإذ يعني افتكر، اذكر لما حصل كذا وكذا، او اذكر لهم يعني احكي لهم يا محمد لما حصل كذا وكذا. فلما ربنا يقول واذ قال ربك للملائكة، بعد واذ اكيد يبقى موضوع مهم جدا عشان ربنا يقول النبي يذكره. واذكر لما ربك قال للملائكة إنه سيجعل في الأرض خليفة. ونلاحظ إن الآية دي وردت بعد الآية 29 اللي ربنا قال فيها إنه خلق لنا كل شيء في الأرض. اربطهم كده ببعض. 29 ربنا بيقول فيها هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فربنا خلق لينا إحنا كل حاجة في الأرض. طب ده يشوقني أعرف قصة خلقي أنا إيه؟ فييجي بعدها على طول وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. دول مناسبتهم لبعض، يعني التناسب بين الآيات. خليفة قلنا بمعنى الوكيل المستخلف في شيء، يعني المكلف بإدارة هذا الشيء المسؤول عنه، وليس خليفة بمعنى من يخلف يعني يحل محل الأول بعد وفاته، زي مثلاً خليفة رسول الله يعني من يحكم الأمة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا خليفة الله مش معناها كده، طبعا بالتأكيد مش ده المقصود. خليفة هنا بمعنى المكلف من قبل الله بإدارة الأرض وتحكيم شرع الله فيها. طيب، ربنا قال إني جاعل في الأرض خليفة، فالملائكة قالوا إيه؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. أولا، هو ربنا طلب استشارة منهم؟
7: لا.
5: طب ليه لا؟ يعني هي الشورى وحشة؟ فربنا أثنى على المؤمنين وقال من صفات المؤمنين وأمرهم شورى بينهم. لكن اللي بيستشير عشان يستفيد لما يسمع رأي آخر قد يكون فيه حكمة أو علم غائب عنه.
11: الله سبحانه وتعالى هو العليم وهو الحكيم وهو لا يشرك في حكمه أحد، فربنا لا يستشير. وإن كان الشورى مبدأ جيد وربنا أمر به، لكن ربنا يختلف عننا يا جماعة. زي ما ورد في سورة الكهف ربنا قال ولا يشرك في حكمه أحدا. إذن ربنا ما كانش بياخد رأي الملائكة ولا بيستشيرهم، هو كان بيعلمهم، هذا إعلام بأنه اختار الإنسان ليكون الخليفة الذي يؤدي مهام إعمار الأرض، خلاص. فربنا بيعلمهم أنه اختار هذا المخلوق ليكون هو الخليفة، هيعمر الأرض، يقيم العدل فيها، ربنا بيعلمهم لأنهم هيكون لهم دور في مساعدة الإنسان. فالملائكة سألت لأنها تريد أن تعرف الحكمة من هذا الاختيار. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ استفهام هدف الفهم، واستفهام هدفه معرفة الحكمة، وليس الاعتراض على أمر الله أبدا. والملائكة لا تملك أنها تعترض. وإن كنا نشم رائحة الاعتراض في السؤال، لكن هم مش بيعترضوا، لكن في ريحة كده ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، هم متعجبين من هذا الاختيار. فاللفظ ما فيش فيه مشكلة، هم شايفين نفسهم أفضل من الإنسان لأنهم لا يتوقفوا عن التسبيح وعن الصلاة، وشايفين أنهم لو كانوا هم اللي كلفوا بالمهام دي كانوا هيعملوها بطريقة أفضل. إحنا نفسنا كبني أدمين لما بنغلط بندافع عن نفسنا وبنقول إيه؟ يا جماعة إحنا مش ملايكة، إحنا برضو ممكن نغلط. إذن الملائكة ما بتغلطش. الملائكة كانت تريد أن تفهم ليه الإنسان، ليه مش هم يبقوا الخليفة. فربنا قال لهم قال إني أعلم ما لا تعلمون. الجميل هنا إن ربنا سبحانه وتعالى لم يغضب من الملائكة، هما سألوا بأدب زي ما ربنا لم يغضب من سيدنا إبراهيم لما سأل وقال في سورة البقرة في آخر البقرة وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فسيدنا إبراهيم يعلم أن الإيمان لا سقف له، وهو بيراقب حركة الإيمان في قلبه طالع نازل، فيريد زيادة الإيمان. يعني مدرس الكيمياء بيشرح المعادلات الكيميائية للتلاميذ بس عشان يرسخ المفهوم بتاع الموضوع ده، بياخدهم المعمل يعملوا تجربة بنفسهم، فلما يشوفوا التجربة بإيديهم يحسوها، فالمعنى بيترسخ تماما في قلوبهم. فربنا جعل سيدنا إبراهيم يعمل تجربة في المعمل، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. خد أربع طيور وحط بقى على جبل الشيكن وينجز، وعلى جبل حط الدبابيس، وعلى جبل حط الوراك، وعلى جبل حط الصدور، وادعهن يأتينك سعيا، يعني يقولك ماشي. طيور ما بتجيش ماشي، الطيور بتيجي طايرة، لكن طيورك انت يا إبراهيم ربنا قبل التجربة قال له النتيجة هتطلع، وهتطلع ازاي، طيورك انت هيقولك سعيا عشان تعرف انها طيورك مش طيور تاني. لكن الجميل هنا ان ربنا لم يغضب من السؤال. سيدنا موسى قال في سورة الأعراف وتدبرناها مع بعض قال ربي أرني أنظر إليك. سيدنا موسى بيقول له يا رب أنا عايز أشوفك بعناية. فربنا لم يغضب برضو من السؤال، ولكنه أعطى موسى تجربة هو كمان. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ربنا قال له مش هتشوفني، لكن عموما بص على الجبل كده شوف الجبل ده هيستحمل ولا لأ. فربنا تجلى للجبل، الجبل نزل فتفيت، سيدنا موسى أغمى عليه صعق. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. بل يروى أن الصعقة بتاعت سيدنا موسى كانت موت وربنا أحيا بعدها، وده في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وحديث صحيح. لما الرسول صلى الله عليه وسلم هو أول من يبعث، فلما فتح عينيه يوم البعث وجد سيدنا موسى متعلق بقوائم العرش، فقال قال لا أدري هل بعث قبلي أم هي بالصعقة التي صعقها، يعني بعد الصعقة دي هو ما ماتش تاني، يعني حديث. اللي أنا عايز أقول هنا هو إيه؟ إن ربنا لا يغضب من السؤال، لا يغضب. عشان الناس اللي بيجي لها بعض الأسئلة تقول لك أنا خايف كده أكون كفرت، لا عمر ما تكفر أبدا، لأن في سؤال في راسك أبدا. اسأل أسئلتك ونبحث فيها ونجاوب، بس بعد ما يتجاوب على السؤال بتاعك أشطب عليه، ما ترجعلوش تاني، خليش الشيطان يلعب بيك. يبقى احنا تدبرنا المسألة. طيب احنا بقى من تدبرنا هنا في قصة سيدنا إبراهيم وقصة سيدنا موسى، يبقى نتوقع ربنا يعمل ايه مع الملائكة لما يسألوا السؤال ده. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. احنا من تدبرنا عارفين ان اكيد ربنا هيديهم تجربة. تعال نشوف التجربة بتاعت الملائكة، اقرأ معايا من الآية 31. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. ربنا علم آدم الأسماء، أسماء كل حاجة، ثم جاب الملائكة اللي كانت متعجبة من اختيار آدم في هذا المنصب، منصب الخليفة، بينما هم اللي هم شايفين نفسهم أحسن من آدم، هم اللي أحسن من آدم مش هيحصلوا على هذا المنصب. فربنا سألهم يلا قولوا لي أسماء الحاجات دي لو أنتم فعلا على حق، أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. ما يعرفوش. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما يعرفوش. قالوا يا رب احنا ما عندناش كل العلم ده، احنا كل واحد مننا ما يعرفش الا الحاجات اللي انت علمتها له. فظهر ادم في التجربه بقى دلوقتي وبقوا في موقف محرج جدا. تخيلوا لما واحد معاه دكتوراه من جامعه اوكسفورد ما يعرفش يجاوب اسئله، وبعدين يجي طفل عنده 3 سنين لسه في الحضانه يجاوب الاسئله هو، موقف محرج جدا. قال يا ادم انبئهم باسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. هو ده آدم اللي كنتم مستقلينه ومش مقدرين الطاقات الكبيرة اللي عنده. الدرس اللي ناخده هنا إيه؟ هو إنك لما تكون مش مدرك حكمة ربنا من أمر معين، اوعى تفتكر إن ربنا ممكن يخطئ، واوعى تفتكر ان مفيش حكمة في امر ربنا قدره. عشان انت مش فاهم الحكمة، ده مش معناه ان مفيش حكمة، في حكمة بس حضرتك ما تعرفش الحكمة. تعمل ايه؟ تقرأ، تشغل عقلك، تسأل، تعمل زي ابن تيمية اللي كان بيروح في المساجد المهجورة يمرغ راسه في التراب ويقول يا معلم آدم علمني، يا معلم إبراهيم علمني، يا معلم محمد علمني. ولأن الله هو عالم غيب السماوات والأرض، ربنا قال إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. طبعا هنا في تدبر آخر بقى، هو طب ليه ربنا غضب من إبليس ولم يغضب من الملائكة؟ شتان الفرق. الملائكة سألت فقط لتفهم الحكمة ثم انصاعت لأمر الله، أما إبليس فقد عصى الله وتكبر وظن أن الله قد أخطأ. خلي بالك إبليس الخطيئة بتاعته خطيئة ان هو بيصحح لربنا، يرى ان الله اخطأ. اقرأ 34: واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين. فرق كبير بين من ابى واستكبر وكان من الكافرين وبين من سأل عن الحكمة عشان يفهم. اسأل اسأل وتساءل عن حكمة ربنا، ما فيش مشكلة. المسألة التانية هي، ودي مسألة شائكة قوي يا جماعة، كيف عرفت الملائكة أن الإنسان سيسفك الدماء ويفسد في الأرض بمجرد ما شافوا آدم إذا كان الملائكة لا تعلم الغيب؟ هنا في تفاسير كثيرة، منهم من قال الجن كانت تسكن الأرض وأفسدت وسفكت الدماء، واعترضوا على هذا التفسير، لكن الجن أصلا ما عندهاش دماء ماشي. وإنه من قال الملائكة توقعت ذلك، لأن مخلوق آخر غير مسير زي الملائكة، مخلوق مخير بين الخير والشر، متوقع أن يفعل هذا، إن من بعض هذه المخلوقات سيفعل الشر، فهذا برضو ده واقعي أوي. من المفسرين من قال كانت هناك أمة أخرى من البشر، يعني شكلهم مثل آدم، ودول سفكوا الدماء وأفسدوا، وده التفسير اللي استغلوا التطوريين المسلمين زي كده دكتور عمرو الشريف، باسل الطائي، وهؤلاء في كتبهم اعتبروا ان آدم ليس اول البشر على الإطلاق، واستغلوا التفسير ده واعتبروا اول البشر العاقل، وقالوا ان ربنا اصطفاه، وفي آل عمران ان الله اصطفى آدم وسواه ونفخ فيه من روحه فأصبح أول البشر العاقل، إنما اللي قبل كده كانوا كالحيوانات يقتلوا ويفترسوا ويفسدوا. ده تأويل التطوريين المسلمين اللي هم مع ناس بتحاول توفق بين نظرية التطور ونظرية الخلق، اللي هم بيقولوا إن ممكن يكون ربنا خلقنا بالتطور. ده مش معناه إن أنا أؤيد هذا الرأي على فكرة، ولكن الأمانة تقتضي أن أذكر رأيهم هنا. وطبعا هيتقال لي طب مش المفروض أنك ترجح رأي على رأي في المسألة دي؟ في رأيي أنا لا، مش مفروض، لا أرى مصلحة في ذلك نهائيا، بل أرى المصلحة في ظل موجة الإلحاد ترك الرأيين موجودين. وأنا أعرف أن كلامي صادم دلوقتي، لكن أنا ما تعودتش أنافق علشان أعجب حد، أنا أقول ما يملي علي ضميري، ومن تجربتنا الرأي ده وجوده رجع ناس. ليه دلوقتي طول ما النظرية دي هي النظرية التي تدرس في جميع الجامعات، طب ليه نقول إن لا الرأي ده مش وارد إطلاقا؟ يبقى أنا كده بدفع هؤلاء الشباب نحو الإلحاد، لا أنا أترككم خلاص، هذا الرأي موجود، اللي يريح ياخده. نرجع بقى للآية 34: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. الآية دي مهم جدا أنها تفهم في سياق سورة صاد وسورة الحجر. سورة صاد ربنا قال فيها وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، اسمع دي، فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وفي سورة الحجر فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون. ربنا أمر الملائكة قبل أن يسوي آدم، اسمعوا بقى دي، قبل ما ربنا يسوي آدم وينفخ فيه الروح أمرهم وقال لهم لما سويه وانفخ فيه الروح تسجدوا له بعد التسوية ونفخ الروح. طب دي مش غريبة شوية؟ يعني ليه ربنا ما خلقش آدم الأول وبعد كده سواه وبعد كده نفخ فيه الروح وبعد كده يأمر الملائكة تسجد له؟ ليه ربنا قال لهم السيناريو قبل ما يتم، قبل ما يحصل أصلا، يعني قبل التسوية ونفخ الروح ربنا قاله انه هيسوي وينفخ الروح وبعدها تسجده؟ خلي بالك الأمر في السورتين صاد والحجر بنفس الصيغة، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي الفاء تفيد السرعة، فقعوا له ساجدين فورا تسجدوا له. آدم أول ما تم التسوية ونفخ الروح اللي ربنا أعدها له ليكون هو الخليفة في الخليفة في الأرض، فورا خضع له الكون، فورا سجدت الملائكة. ربنا لم يأمرهم بعد ما سواه ونفخ فيه، ربنا أمرهم قبل ما يعمل كده. ليه؟ يعني سبحان الله، واضح ان ربنا يريد ان الانسان ما يكونش مش مسجود له ولا ثانية، ولا ثانية من اول ثانية في تاريخ الانسان على الارض مسجود له من الملائكة. سبحان الله، الله اعلم ليه. هل الكون بيصبر على الانسان اللي مش بيشكر الله بما فيه الكفاية؟ لا، الكون بيساعد الانسان لانه هيقوم بمهامه، لكن لما الكون يشوف الانسان فيه صفات سيئة، خصيم مبين، عجولا، قطورا، هلوعا، منوعا، كل ده الكون قد انه يفتك بالانسان، لكن الكون من اول ثانية مأمور بالخضوع للإنسان. واضح أن ربنا لا يريد أن الإنسان يعيش ثانية واحدة مش مسجود له، ولا ثانية دون خضوع الطبيعة وتسخير الكون. ربنا بيحميه من الطبيعة. الإنسان لا يستطيع أن يعيش ثانية واحدة فوق درجة حرارة معينة، ولا تحت درجة حرارة معينة، ولا في ضغط جوي معين، ولا بسمك طبقة أوزون معينة لو تغيرت يحصل كذا ولو تغيرت يحصل كذا، ولا بدرجة أكسجين معين. ربنا يريد أن كل الأسباب تكون مهيئة للإنسان من أول ثانية. خلي بقى حد يقول كلمة يوم القيامة ولا يتحجج بأي حاجة لما يسأل أنت ليه ما قمتش بواجبك في العبادة ولا في الدعوة ولا في إعمار الأرض ولا في إقامة العدل والقسط؟ ده أنت الطبيعة خضعالك من أول ثانية. الحاجة التانية، وكأن برضو ربنا بيقول

0: لم يشكرك، فيقول الله أخلقتموه؟ فيقولون لا، فيقول لو خلقتموه لرحمتموه. إذن هي رحمة من الله، رحمة من الله بالإنسان. نتوقف هنا الليلة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي سريلانكا وفي الهند وفي كشمير، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك. إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
1: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: Impressive Accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات.

0: بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي يجونا 9707-2030.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.
3: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد أيها الإخوة والأخوات في شرح كتاب رياض الصالحين. وسبق مرارا بأن الإمام النووي رحمه الله تعالى جعل كتابه هذا منهاجا للسالكين إلى الله تعالى، جمع فيه من آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ونظمها في عناوين لأجل من أراد السلوك إلى في درب الله تعالى أن يمر بهذه المنازل. وصلنا إلى باب لا يمكن للسالك إلى الله تعالى أن يصل إلى حضرة الله تعالى إلا وهو ممتثل لما في هذا الباب. مهما صلى ومهما صام ومهما ذكر ومهما تلا ومهما قرأ، إذا لم يحمل معه مضمون هذا الباب لا يمكن، مستحيل أن يصل إلى الله تعالى. عنوان الباب: باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم. كل من حرم ما حرم الله وأحل ما أحل الله فهو على طريق السلوك إلى حضرة الله تعالى. وإذا زلت قدمه حينا فتصرف تصرفا يخالف ما أمر الله تعالى به من الحلال والحرام، فإنه يعود ويتوب، فإذا كانت مظلمة رد هذه المظلمة إلى أصحابها. أما إذا صار المرء يحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله، مستحيل أن يصل إلى الله عز وجل، لأنه يشاقق الله والرسول، لأنه يحاد الله ورسول، لأنه يعادي الله ورسوله. فالإمام النووي يترجم يقول: باب تحريم الظلم. الظلم حرام. يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الظلم حرام. فإذا صار المسلم يقول: من لا يظلم الناس يظلمي. لذلك نصيحة ظلومها، إذا ما بتظلم بدون يظلموك. صار يعادي الله ورسوله، هو مدريان. إذا صار المسلم يقول: إذا لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب. مستحيل أن يصل إلى الله عز وجل. إذا صار المسلم يقول: حلال على الشاطر. إذا صار المسلم يقول: خلي رقبته بإيدك واخنقه أحسن ما يخنقك. هو ماله دريان بأنه صار هو في شق، والله ورسوله في شق آخر. مستحيل، مهما قرأ قرآن ومهما صلى من الليل والنهار ومهما ذكر وحمل من الأوراد، لم يصل إلى الله تعالى. لن يصل إلى الله تعالى إلا من حرم ما حرم الله تعالى. الإمام النووي قال: باب تحريم الظلم. الظلم حرام يا أخوان. ظلم الزوج لزوجته حرام، ظلم الزوجة لزوجها حرام، ظلم الحمايه للكنة حرام، ظلم للشريك لشريكه حرام، ظلم الأخ لأخته البنت حرام، ظلم الأب لأولاده حرام، ظلم الأولاد لأمهم حرام، ظلم الأم لأولادها حرام. إذا المسلم ما حرم ما حرم الله، مستحيل أن يصل إلى الله عز وجل. أصلا الله يستر ما يكون مسلم هذا الإنسان، ولو تسمى بأسماء إسلامية، ولو تزي بزي إسلامي، لأن الإسلام معناه أن تمتثل لأوامر الله تعالى. أن تستسلم لأوامر الله تعالى، أن تطيع ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مما علم من الدين. فهذا هو الإسلام. فإذا المسلم صارت تمتد يده إلى الحرم وبيقول لك أخي حلال على الشاطر، وصار المسلم يفترس الآخرين ويختنصهم وبيقول لك الناس كلها هيك ماشي، وإذا صار المسلم بيعتدي على الميراث في حقوق أخواته وبيقول لك الأمور ماشي، وإذا صار الزوج يهين زوجته ويضربها ويعتدي على مالها وبيقول لك أخي مع مصاري كثير وهي أصلا ما لها محتاجة، كيف يكون هذا مسلما؟ بعدين بيقول لك إن شاء الله الله بده يكرمنا نطلع على الحج، نطلع على العمرة برمضان إن شاء الله هيك ناوي أعمل اعتكاف. لما تفعل الاعتكاف وليش طالع على الحج وليش طالع على العمرة وأنت تحل ما حرم الله تعالى؟ زوجة ترث من أبيها إرثا، بإلا زوجة بدنا نشتري سيارة بهدون المصاري. شوفوا هلا شوفوا الظلم كيف يبدأ، بدنا نشتري، ليش انت شو دخلك؟ بدنا نشتري بهدون المصاري، هدون المصاري مو لإلك، هدون المصاري لها. إذا بتحبي انت تشتري سيارة، أما مو بدنا نشتري سيارة. لا يجوز لأحد أن يتسلط على مال غيره إلا بما شرع الله تعالى. المهم بإلا بدنا نشتري سيارة، قالت له أنا ما بدي سيارة. قال عليه الطلاق بدك تشتري سيارة. قالت له طيب شوف لنا سيارة تعجبك. نزل على السوق شاف سيارة، قال له أنا لقيت سيارة وقد مصاريكي، يلا انزلي أنت والمصاري. نزلت معها المصاري، كتبوها العقد واستلموا السيارة. قالت له بركي بدي سجل بدورة اتعلم السواقة. قال عليه الطلاق ما بالسوقية. شو معناتها يا أخوان هذا الكلام؟ شو معناتها أنه عليه الطلاق بتشتري سيارة وبعدين عليه الطلاق ما بالسوقية؟ ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أنه ظالم، يعني أنه مصر على الظلم، يعني أنه يتحدى الله ورسوله وهكذا يعتدي على مالها. امرأة أخرى ترث من أبيها إرثا كبيرا، وإذ بزوجها يقطع عنها النفقة وعن الأولاد. والأولاد كل ما أجوا قالوا له يا أبي بدنا نسجل بدورة، روحوا شوفوا أمكم ورثت من أبوها كثير. يا أبي بدنا نشتري أواعي على العيد، أمكم مع مصاري قالوا لا تشتريكم أواعي للعيد. يا أبي بدنا نروح لعند الدكتور، قول لأمك لأنه أمك صار الله فتح عليها وصار مع مصاري. يا أبي الدكتور كتب الراشيتا، قول لأمك تجيب لك الدواء. ماذا يعني هذا الكلام يا أخوان؟ يعني أن هذا المسلم الذي يتزيى بزي الإسلام ويظهر بمظهر الإسلام ليس مسلما، لا يستجيب لأوامر الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. أكبر إثم يرتكبه إنسان عنده عيال وعنده زوجة أن يضيع زوجته وأولاده فلا ينفق عليهم، أكبر إثم. بس هو إما جاهل لا يعلم، وإما ظالم يعلم ولا يلتزم بأوامر الله وبأوامر رسوله. بيقول لك أخي بلا ما هلأ مع مصاري كثير تروحهم هي. طيب هدول مصارية يا أخي دعها في مالها لا تتدخل. هلأ إذا جئنا بالعكس، تلك الزوجة التي لا تزال تخرج من بيت زوجها حاجات وأشياء ومواد في غفلة من زوجها. الزوج بيروح على البيت كياس البازاليا بتطلع من البراد بتنهدى يمين وشمال، أطرميزات المكدوس تذهب يمنة ويسرى، بتروح بتشتري أغراض لا حاجة لهم بها، حتى إذا سألتها وإذ لها قريبة قالت له زوجك معه مصاري كثير خلصي له ياقول أحسن ما يتجوز عليك. ما هلأ هي عم تشتهد كل يوم بتطلع تتعب يعني كمان مشان تطلع أفكار جديدة، كيف ستنفق هذا المال؟ ما بتعرف هذه الزوجة أو أنها تعلم ولا تريد أن تلتزم أنها ظالمة ولن تصل إلى الله تعالى. الإمام النووي عقد بابا قال باب تحريم الظلم، هذا القسم الأول. هلأ هب بأن المسلم زلت قدمه، هو يحرم الظلم لكن زلت قدمه وظلم، ماذا يفعل؟ قال والأمر برد المظالم، إرجاع الحق إلى صاحبه. الزبون يلي أنا أخذت منه أجرة لف محرك وأنا ما لفيت له المحرك، يجب شرعا أن أرجع له المصاري وباخذ بس أجرة الفحص الذي فحصه. والزبون يلي أنا ما أديت له الخدمة المطلوبة التي ينبغي أن أديها، لازم ترجع المصاري له لو هو أعطاني المصاري وأنه على أساس رضيان، لابد أن يرد الحق إلى أهله. وأختي يلي ما أعطيت حقها في الميراث من سنة سنتين ثلاثة خمسة سبعة، يجب أنه المال يرجع إلى أصحابه ويعود ويرد المظالم إلى صاحبه. وبدأ ترجع المظلمة كما هي، يلي متدين من عام 2010 من شخص 250 ألف بده يرجع له ياهن اليوم، بس ما بيرجع له 250 ألف، يرجع له قيمة 250 ألف وبيضربهم ب 200، يعني 5 مليون بيصيروا، مو هيك؟ 250 ألف ضرب 10 مليونين ونص، لا 200 أكثر، ضرب 10 مليونين ونص ضرب 20، 5 مليون ضرب 150 مليون، 250 بده يرجع 50 مليون. شو 50 مليون؟ أنا مستحيل، بس مليونين ونص أخذت، صح أنت أخذت مليونين ونص بس كانت قيمتها تشتري بيت، هدول 250 ألف بعام 2010 في منطقتين في طرف المدينة. أما هلأ والله بعد 11 سنة 12 سنة 15 سنة بدك ترجعون 250 ألف مشان تعيد الحقوق إلى أصحابها، الظلم لا يزال قائما في عنقه. أيها الإخوة، هذا المسلم لن يصير مسلما حتى يمتثل أمر الله وأمر رسوله. يا شباب يا بنات، المسلم من دون معلم، من دون شيخ، من دون مجلس علم، يخبط في هذا الدين خط عشواء، يرتكب الموبقات وهو لا يدري. نصيحة يا أخوان، لا تتركوا مجالس العلم. نصيحة، لابد أن يكون لك شيخ معلم يأخذ بيدك للوصول إلى حضرة الله تعالى. مستحيل تصير طبيب بدون معلم للطب، والله لو تقرأ كل كتب الطب في الدنيا ما بتصير طبيب، لحتى تتخذ شيخا في الطب يعلمك ما هو الطب. ومستحيل تصير مهندس من دون شيخ الهندسي، ومستحيل تصير نجار بدون شيخ النجارة، وحداد من دون شيخ الحدادة. طيب مسلم بدك تصير هيك من دون شيء؟ من دون شيء أنت وجالس أفل يوتيوب تقلب في صفحات جوالك وتصير مسلم؟ لذلك أنتم ترون أيها الإخوة، تشاهد طامات توجع القلب وتوجع الرأس، تأتيك أخبارها عن مسلم يتزيى بزي الإسلام ويظهر بمظهره. باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم. سبق بأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، أو هو التعدي عن الحق إلى الباطل، أو هو التصرف في ملك الغير. وسبق أنه في القرآن الكريم 289 آية تحذر من الظلم وتذكر عواقبه، وفي الكتب التسعة 700 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تحذر من الظلم وتذكر عواقبه. ووصلنا في هذا الباب عند الإمام النووي إلى الحديث السادس، تفضل.
5: وعن معاذ رضي الله تعالى عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب.
4: سيدنا معاذ بن جبل أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الله تعالى إلى اليمن مع سيدنا أبي موسى الأشعري، وقال لهما: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وقال لهما: تطاوعا. الآن من جملة ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ بن جبل الذي ذاهب داعية إلى الله عز وجل في اليمن. هلأ يعني عفوا، الداعي إلى الله هذا شو رتبته يعني بالإسلام، وشو علومه بالإسلام، وشو فهمه للإسلام؟ هذا سيكون نائب عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أنه من خيرة من فهم الدين، وخيرة من امتثل الدين، وخيرة من تمسك بالدين.
6: دعوا نشوف ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن هو من خيرة من تمسك بالدين وتعاليم الدين، لمن اصطفاه من أصحابه ليكون مبلغا عنه إلى أهل اليمن. قال لهم تفضل.
5: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله.
6: إذن أول شيء ادعوهم إلى التوحيد،
5: فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه.
6: إذن النبي صلى الله عليه وسلم يرسل معاذ بن جبل داعية وقاضيا إلى اليمن ويقول له: يا معاذ، أول ما تدعوهم ادعوهم إلى شهادة التوحيد، إذا استجابوا ادعوهم إلى الصلاة، إذا استجابوا ادعوهم إلى الزكاة. ثم يقول له: وإياك وكرائم أموالهم، إذا ذهبت لتأخذ منهم الزكاة فلا تأخذ أنفس الأموال، المال الكريم هو المال النفيس، ولا تأخذ السيء، خذ الوسط. ثم يقول له: واتق دعوة المظلوم، أوعك يا معاذ تظلم أحد. الحديث ساقه الإمام النووي في باب تحريم الظلم. بس أنا يا رسول الله شيخ، أنا يا رسول الله داعية إلى الله، أنا يا رسول الله أنت اخترتني لأبلغ عنك في اليمن. شيخ، داعية، مبلغ، حافظ، كاتب، قارئ، إمام، خطيب، سفير، أمير، كلنا عباد لله تعالى. شوف يا معاذ، واتقي دعوة المظلوم، يعني واتقي أن تظلم أحدا فيدعو عليك. يا رسول الله، ليش معقول إذا واحد أنا ظلمته ودعا علي، يعني شو؟ وإذا دعا علي أنا بصلي كثير وبصوم كثير وبحفظ كثير وبيجي على الجوامع كثير، أنا الشيخ تبعون. قال: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن، واحدة منهم دعوة المظلوم. فهلأ إذا كان نائب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوعك تظلم، معناته أنا وياك شو؟ ما أحد يا أخوان يتكل على أعماله، إنه أنا بقرأ قرآن كثير، أنا بصلي كثير، أنا بصوم كثير، أنا بدرس كثير. أخي، أنت تكون قريبا من الله تعالى بامتثال أمره واجتناب نهيه. أما قد ما بدك حط لفات، وقد ما بدك البس عبايات والبس الجباب، وقد ما بدك تصلي بالجوامع. معقول يا أخوان بعض مصلي المساجد معتدين على أموال شركائهم، معتدين على جيرانهم، معتدين على أزواجهم، معتدين على زوجاتهم، وهو من المصلين، وهو من الصائمين، وهو من مرتادي المساجد؟ معقول؟ هل يظن بأن هذه الأفعال تشفع له؟ أبدا أبدا. وإياك واتق دعوة المظلوم، احذرها، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. تذكرون يا أخوان، من أتقى أهل الأرض قاطبة؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أعبد الناس وأعلم الناس وأتقى الناس. لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم المرض، خرج إلى المسجد يهادى بين رجلين، 2 ماسكين وما لقدران يمشي، وإن رجله لتخطان على الأرض. صعد المنبر، قال: أيها الناس، من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري، ويجي يضربني. إذا أنا ظالم واحد بيناتكم وضاربه ظلم، يجي هي على ظهري فورا. ومن كنت أخذت له مالا فهذا مالي. أنا معتدي على واحد بيناتكم، ظالم واحد بيناتكم، يجي يقول لي ياخذ المصاري. ومن كنت آذيت له عرضا فهذا عرضي. ولا يقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم يكره الحق فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكره الحق. وما أرى أن مقالتي فيكم تغنيكم، وسأعيدها عليكم. ما أحد حكى شيء. صحابي النبي صلى الله عليه وسلم مرضان وتعبان وخايفين أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى، ما أحد حكى شيء. رد ثاني يوم طلع على المنبر، عاد المقال نفسه. من كنت جلدت له ظهرا هذا ظهري، أخذت له مالا هذا مالي، آذيت له عرضا هذا عرضي. وما أرى مقالتي مغنية عنكم وسأعيده. رد يوم ثالث جاء إليه، قام رجل قال يا رسول الله أخس مني 10 دراهم في مكان كذا وكذا، قال أعطه يا عباس. بدون أنه يجب لي تقارير وبيان، قال خذ بس، ما بريد أن أقف بين يدي الله ولواحد منكم عندي مظلمة. طيب يا أخوان، يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما بيشفع له أنه رسول الله وأنه فعل وأنه عمل وأنه خدم الرسالة وأنه نشر الدعوة وأن الله هدى البلاد والعباد على يديه؟ يعني ما بيشفع له إذا يعني كان مآزيله شيء واحد، أنه ماشي الحال سيدي الله بيغفر. بس رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعلمنا بالله وهو أتقانا لله، ما بيشفع. هذا الكلام شان أنا وإنت، ما أحد بيناتنا يظن إذا هو بيحضر الدروس بيجي على الجامع لو ظلم ماشي الأمور، مو ماشي. هذه المظلمة ستقطع الطريق بينك وبين ربك. أنت وماشي صار في سد، صار في حاجز يمنعك عن الوصول إلى حضرة الله تعالى، إلى أن يعاد الحق إلى أصحابه أو أن تستسمح هذا الرجل. فنصيحة يا أخوان، قبل أن نؤخذ، قبل أن تموت وأنت ميت 100%، قال الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. يعني هلأ نحن الحياة يا أخوان، قرار الموت صدر في كل واحد، عم ننتظر التنفيذ، وكل واحد مكتوب إيمات كمان، بس أنه وياك ما بنعلم، بجوز بكرة، بجوز بعد بكرة، بجوز بعد شهر، بجوز بعد سنة، بجوز 10 سنين. موت يوم تموت وليس في رقبتك مظلمة لعبد من عباد الله تعالى. نصيحة يا أخوان، واعلم بأن المظالم تمنعك عن حضرة الله تعالى. نقرأ الحديث السابع ونرجع شرحه للدرس القادم إن شاء الله، تفضل.
5: وعن أبي حميد عبد الرحمن بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي إلي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي، أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأديه هديته؟ إن كان صادقا والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه فقال اللهم هل بلغت؟ 3. متفق عليه.
6: سنشرح هذا الحديث في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العصر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، من الآية 27 إلى الآية 81 من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، من الآية 27 إلى الآية 81 من سورة المائدة.
1: صدق الله العظيم.
2: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
3: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكن با يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا من تقبل دعوة الداعي إذا دعاك، وتفتح للتائبين رحابك، ندعوك ونعود لرحابك، ونطلب منك العفو والمغفرة، فاعف عنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا أنت المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وصدق رسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحانك أنت التواب الغفور الوهاب، الذي خضعت لعظمته الرقاب، وذلت لجبروته الصعاب، ولانت لقدرته الشدائد الصلاب. رب الأرباب أنت رب الأرباب، ومسبب الأسباب، ومنزل الكتاب، وخالق خلقه من تراب، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب. لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه

متاب. صدق من لم يزل جليلا، صدق من حسبي به كفيلا، صدق من اتخذته وكيلا، صدق الهادي إليه سبيلا، صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. صدق الواحد القديم، الماجد الكريم، الشاهد العليم، الغفور الشكور الحليم، العزيز الجبار، ذو الجلال والإكرام. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولما أوجب وألزم غير جاحدين. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تغفر لنا وتعفو عنا وتطهر قلوبنا وتستجيب لدعائنا يا الله.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 24 من تموز يوليو لعام 2026. قطاع غزة. أفادت الأنباء الواردة من قطاع غزة بأن الطيران الحرب الإسرائيلي شن مساء أمس سلسلة من الغارات أدت إلى تدمير منازل في مخيم البريج وسط قطاع غزة ومخيم جباليا شمالا، وكذلك في حي الزيتون والجلاء بمدينة غزة، مخلفة عددا من الإصابات. وأظهرت الصور المباشرة مباني مدمرة وكتلا من اللهب وحفرا من الأرض في المواقع التي استهدفتها الغارات. وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي أصدر في الساعات الأخيرة أوامر إخلاء لمنازل في 6 مناطق بالقطاع. وأفاد مصدر في المستشفى المعمداني بإصابة عدد من الفلسطينيين في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. كما أفاد مصدر في مستشفى الشفاء بإصابة شخصين في غارة على منزل في شارع الجلاء بمدينة غزة. الضفة الغربية المحتلة. اقتحم آلاف المستوطنين اليهود المسجد الأقصى أمس وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي استجابة لدعوات أطلقتها جماعات يمينية إسرائيلية متطرفة بمناسبة ذكرى ما يسمى خراب الهيكل، في حين استشهد شابان برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس في الضفة الغربية وفق وكالة الأنباء الفلسطينية وفا. وقضى شهيد ثالث بزعم طعنه جنديا داخل موقع عسكري شمال الضفة وفق بيان لجيش الاحتلال. وأفادت محافظة القدس بأن 4248 مستوطنا اقتحموا باحات الأقصى، يتقدمهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليمين المتطرف إتمار بن غفير، وعدد من أعضاء الكنيست والحاخامات وقادة منظمات الهيكل المتطرفة تحت حماية مباشرة ومشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وقال بن غفير من داخل المسجد الأقصى: اليهود أصبحوا يصلون الآن في جبل الهيكل كما لم يكن في السابق. واشنطن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يدرس بجدية شن هجوم واسع النطاق على إيران، متوعدا بأنه سيكون أوسع من الهجمات التي نفذت خلال عملية الغضب الملحمي، في حين دعت الخارجية الأمريكية مواطنيها في الشرق الأوسط إلى الاستعداد لإلغاء رحلات جوية في ظل التصعيد على إيران. وأكد ترامب لموقع إكسيوس الأمريكي أنه يفكر في استئناف ما وصفها بالعمليات الكبرى في إيران، مضيفا: أنا على وشك اتخاذ القرار ونحن على أتم الاستعداد لذلك. وقال إن إسرائيل ستنضم للهجمات الواسعة في غضون دقيقتين في حال طلب الرئيس الأمريكي منها ذلك، مستدركا بالقول: لكننا لسنا بحاجة إلى أي طرف لشن عملية جديدة ضد إيران. وأوضح ترامب أن انضمام إسرائيل إلى الضربات ستترتب عليه عواقب، معتبرا أن الإيرانيين يريدون التفاوض لكنهم غير مستعدين لإبرام اتفاق في الوقت الراهن، ولم يتلقوا ما يكفي من الألم بعد. ولاحقا قال ترامب إن الولايات المتحدة ستستخدم الأموال الإيرانية الموجودة في حيازتها أو الخاضعة لسيطرتها لدفع تعويضات عن كل الأضرار التي تلحق بالسفن والشحنات. وأضاف أن الأضرار التي تلحق بالسفن قد تكون جسيمة للغاية، ورغم ذلك فإن تعويضها من أموال إيران هو الإجراء المنصف حسب قوله. والأربعاء الماضي أعلن ترامب عن معادلة ردع جديدة وغير مسبوقة تتمثل في ضرب وتدمير البنية التحتية المدنية في قلب العاصمة طهران في مسعى لرفع الكلفة على إيران، في حين توعد مسؤولون إيرانيون بالرد بالمثل واستهداف البنية التحتية والجسور ومنشآت الطاقة في المنطقة إذا مضت واشنطن في تنفيذ تهديداتها. وفي تل أبيب نقل موقع ولا عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين تأكيدهم أن الاستعدادات في إسرائيل لاحتمال شن الولايات المتحدة هجوما واسعا على إيران بلغت ذروتها لا سيما في الجيش الإسرائيلي. وذكرت هيئة البث نقلا عن مصادر إسرائيلية أنه إذا سمح ترامب لإسرائيل بمهاجمة إيران فإنها مستعدة للقيام بذلك، مضيفة أن إسرائيل تسعى للحصول على ضوء أخضر لشن هجمات على أهداف متبقية ضمن بنك أهداف سلاح الجو التي لم تستهدف بعد مثل مواقع الطاقة وفق المصادر. من جهته أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس خلال مشاورات أمنية أنهم مستعدون لكل الاحتمالات، مهددا بأن إيران ستتلقى ضربة ساحقة إذا أقدمت على مهاجمة إسرائيل. وترجح تقديرات في إسرائيل إقدام إيران على مهاجمة إسرائيل أولا وفق ما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصادر مطلعة. وأشارت القناة إلى أن جيش الاحتلال مستعد لسيناريو تدهور الأوضاع بشكل سريع وانضمامه لمواجهة إيران أو لسيناريو التصعيد التدريجي. الخليج العربي. دعت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة إلى إصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية عليها فورا، كما طالبت مجلس الأمن بالاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس وأن يمارس سلطته القانونية بالنظر في اتخاذ تدابير إضافية إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهج عليها. وأعربت الدول السبع في بيان عن وحدة موقفها المشترك في إدانة العدوان الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيها، مؤكدة أن الاعتداءات الإيرانية المتواصلة عدوان صريح ينتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وأكدت دول الخليج العربية والأردن حقها الأصيل في الدفاع عن النفس بشكل فردي أو جماعي وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة. ورحبت الدول السبع بقرار رئيس وزراء العراق بحصر السلاح في يد الدولة، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة جمهورية العراق من إجراءات حاسمة وفعالة للحيلولة دون استمرار الفصائل والميليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن عملياتها على دول المنطقة. وأشادت الدول ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين فيها. وجددت الدول السبع التأكيد على التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والحصول والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار. وشددت على تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، معربة عن تقديرها للجهود الدبلوماسية التي تقوم بها المملكة وسلطنة عمان للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية. حرب الخليج. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية فجر اليوم شن جولة جديدة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية لليلة 13 على التوالي، في حين أصيب شخصان جراء الهجمات على مدينة بندر عباس وفق ما أفاد به مسؤول في محافظة هرمزجان جنوب إيران. وتركزت الهجمات الأمريكية في جنوب وجنوب غرب إيران، وقالت القيادة المركزية إن ضرباتها تهدف لمحاسبة إيران والحد من تهديداتها على حركة الملاحة التجارية. وذكر مسؤول في محافظة خوزستان أن انفجارات دوت في 7 مناطق بمدينة الأهواز جراء هجمات صاروخية استهدفت أيضا محيط مدينتي أميديا وإندمشق في المحافظة الواقع جنوب غرب البلاد. وأشار محافظ هرمزجان إلى إصابة شخصين إثر هجوم أمريكي على مدينة بندر عباس، أسفر أيضا عن تضرر في شبكة الكهرباء، بينما دوت انفجارات عدة في مدينة جاسك في المحافظة. وأفاد التلفزيون الإيراني ووكالات محلية بدوي انفجارات شملت إضافة إلى المناطق آنفة الذكر كلا من جزيرة قشم بمحافظة هرمزجان التي شهدت تحليق مقاتلات في أجوائها، ومدينة كنارك بمحافظة سيستان بلوشستان جنوب شرق إيران. وفي السياق، قال الجيش الكويتي إن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. القدس المحتلة. أدان وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية بأشد العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى واقتحامه من قبل المستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، ودعوا المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بوقف هذه الانتهاكات. واستنكر وزراء خارجية السعودية وقطر والإمارات ومصر والأردن وباكستان وإندونيسيا وتركيا في بيان رفع العلم الإسرائيلي في ساحات المسجد الأقصى ونصب الشرطة 2 خيمتين وبقية الأعمال الاستفزازية، مؤكدين أن هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة. كما ندد الوزراء بالتحريض والدعوات إلى الحشد للاقتحامات وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة، محذرين من أن هذه الأعمال الاستفزازية تغذي الكراهية والتطرف وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين. واشنطن. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على مسؤول بارز في جماعة الإخوان المسلمين المصرية إلى جانب 3 أفراد و3 كيانات بدعوى تقديم دعم مالي لحركة المقاومة الإسلامية حماس. وقالت الوزارة في بيان أمس إن 2 من الكيانات المدرجة ضمن العقوبات عبارة عن جمعيات خيرية وهمية مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، زاعمة أنها حولت تمويلا كبيرا إلى الجناح العسكري لحركة حماس. كما ادعت وزارة الخزانة الأمريكية أن جماعة الإخوان المسلمين تواصل عرقلة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سلمي في قطاع غزة. ومن جانبه، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن إدارة ترامب ستلاحق من وصفهم بالإرهابيين ومن يمولهم بلا هوادة، وسواء أكانوا يعملون تحت غطاء الجمعيات الخيرية أو الشركات أو الشبكات المالية السرية، فإن أولئك الذين يدعمون حماس سيتم فضحهم ومعاقبتهم ومحاسبتهم حسب قوله. طهران. أثارت المقابلة الأخيرة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ردود فعل واسعة داخل إيران، ودافع عراقجي في هذه المقابلة عن قرار وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة وإسرائيل في اليوم 40 من الحرب، بل اعتبر أن هذا الموقف كان ينبغي أن يتم قبل ذلك وتحديدا قبل 10 أيام، مؤكدا أنه لو حدث ذلك لكان بإمكان إيران تجنب المزيد من الخسائر. وأثارت هذه المقابلة وتصريحات عراقجي بشأن تفاصيل الهجوم على بيت القيادة أي مكتب مرشد إيران في طهران في 28 من شباط فبراير الماضي، والاجتماعات العليا التي عقدت خلال الحرب وآلية اتخاذ القرارات المتعلقة بالحرب، إضافة إلى طبيعة التواصل مع مجتبى خامنئي صدى واسعا في وسائل الإعلام الإيرانية والأجنبية، إلا أن هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية امتنعت عن تغطية هذه المقابلة أو الإشارة إليها. وانتقد العديد من المنتمين إلى التيار المتشدد هذه المقابلة، لا سيما الأجزاء التي اعتبر فيها عراقجي أن الهجوم الذي استهدف المرشد السابق وأدى إلى مقتله إلى جانب مقتل عدد من القادة العسكريين كشف عن وجود ثغرات أمنية لا تزال مستمرة حتى الآن. ولم يقتصر حديثه على وجود ثغرات أمنية، بل أشار أيضا إلى وجود ثغرات تؤثر في عملية صنع القرار وتوجيه الرأي العام داخل المجتمع. وقد انتقد المحافظون والأوساط المتشددة هذه المقابلة في حين رحبت بها شخصيات ووسائل إعلام إصطاحية. صنعاء، أعلنت اليمن إجراء تعديل وزاري محدود في حكومة رئيس الوزراء شائع الزنداني شمل 3 حقائب وزارية بينها الخارجية وشؤون المغتربين. وذكر التلفزيون اليمن الرسمي أن القرار نص على تعيين الدكتورة أفراح عبد العزيز الزوبة وزيرة للخارجية وشؤون المغتربين، كما تم تعيين المهندس بدر محمد مبارك بسلمة وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي، والدكتورة عهد محمد سالم وزيرة للإدارة المحلية. ويعد هذا أول تعديل منذ تشكيل الحكومة اليمنية في فبراير شباط الماضي برئاسة شائع الزنداني. وإلى جانب منصبه رئيسا للحكومة، شغل الزنداني منصب وزير الخارجية خلال الفترة الماضية، فيما كانت أفراح الزوبة تتولى حقيبة التخطيط والتعاون الدولي. بيروت، تتجه الأنظار في لبنان إلى نتائج زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن ولقائه نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وسط رهانات لبنانية على أن تشكل المحادثات نقطة تحول في مسار العلاقات بين البلدين، لا سيما ملفات دعم الجيش وانسحاب إسرائيل من مناطق في الجنوب وترسيخ دور الدولة في إدارة الملفات السيادية. وتأتي زيارة عون إلى البيت الأبيض في مرحلة سياسية وأمنية دقيقة يحاول فيها لبنان تثبيت مسار جديد يقوم على تعزيز مؤسسات الدولة بدعم أمريكي، بالتزامن مع استمرار التوتر في الجنوب اللبناني وعدم اكتمال تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته واشنطن بين لبنان وإسرائيل. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع عون، قال ترامب إن بلاده ستساعد لبنان، مشيرا إلى أن هذا البلد تضرر لعدة عقود وأنه عومل بطريقة سيئة للغاية، مؤكدا أن واشنطن ستعمل على أن يعامل لبنان كما ينبغي وبالاحترام الذي يستحقه. من جهته أكد عون أهمية استمرار الدعم الأمريكي للجيش اللبناني، معتبرا أن المؤسسة العسكرية تمثل الركيزة الأساسية لبسط سلطة الدولة، وقال إن من دون القوات المسلحة اللبنانية سينهار كل شيء، مشددا على ضرورة دعم الجيش في المرحلة المقبلة. وتحمل زيارة عون وفق مراقبين مجموعة ملفات أبرزها تنفيذ اتفاق الإطار مع إسرائيل الذي يقوم على انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي لا تزال موجودة فيها في جنوب لبنان، وتعزيز انتشار الجيش اللبناني مقابل حصول المؤسسة العسكرية على دعم أمريكي سياسي وعسكري. وتأتي زيارة عون في ظل تعقيدات داخلية لبنانية أبرزها ملف سلاح حزب الله والعلاقة بين الدولة والحزب. ويرى مراقبون أن نجاح زيارة واشنطن لن يقاس فقط بمستوى التصريحات السياسية، بل بمدى قدرة الإدارة الأمريكية على تحويل الوعود إلى خطوات عملية، سواء عبر الضغط على إسرائيل لتنفيذ الانسحاب أو عبر دعم الجيش اللبناني وتعزيز قدرته على الانتشار في الجنوب. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الجمعة 24 من شهر تموز يوليو لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كيمبرا، انطلق أمس في أدلايد المؤتمر الوطني 50 لحزب العمال الأسترالي وسط خلافات داخلية بشأن عدد من القضايا المحلية والخارجية، وافتتح رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي المؤتمر الذي يستمر لثلاثة أيام بكلمة يؤكد فيها قدرة الحزب على إحداث تغييرات ملموسة ومعالجة المشكلات التي تواجه الأستراليين. وأعلن ألبانيزي عن توسيع برنامج الدعم المالي للطلاب خلال فترات التدريب العملي ليشمل 10 تخصصات صحية إضافية اعتبارا من يوليو تموز 2027. وسيحصل الطلاب المؤهلون على $338.60 في الأسبوع، على أن يشمل البرنامج تخصصات العلاج الطبيعي وعلم النفس السريري وعلاج النطق والإسعاف والسمعيات والصيدلة وطب الأقدام. وكان الدعم يقتصر سابقا على طلاب التمريض والقبالة والتعليم والخدمة الاجتماعية. ويأتي الإعلان فيما يستعد آلاف الأعضاء والمؤيدين لمناقشة سياسات الحزب ومواقفه من قضايا عدة، من أبرزها صادرات الغاز وإعلانات المقامرة وتنظيم الذكاء الاصطناعي والحرب في غزة. وتوصل جناحا اليسار واليمين إلى صيغة مشتركة بشأن غزة تدعو إسرائيل إلى إنهاء أنشطتها الاستيطانية غير القانونية وتدين الإرهاب والتطرف العنيف، غير أن خلافات أخرى لا تزال قائمة بشأن زيادة تمويل الحكومات المحلية ومقترح إنشاء منصب منسق وطني لوضع معايير للسلامة والأجور العادلة في قطاع الطيران. كامبرا، بينما تستعد أستراليا لاختبار نظامها الوطني الجديد للتحذيرات الطارئة، ترى منظمات مختصة بالعنف الأسري إن التنبيه المخصص لإنقاذ الأرواح خلال الكوارث والأزمات قد يحمل مخاطر غير مقصودة لبعض الضحايا الذين يعتمدون على هواتف مخفية للتواصل مع خدمات الطوارئ بعيدا عن أعين المعتدين. وعند الساعة 2 من بعد ظهر يوم 27 من تموز يوليو، ستطلق السلطات الأسترالية أول اختبار وطني لنظام أوس أليرت الجديد، وهو نظام التحذير الوطني الجديد المصمم لإرسال تنبيهات طارئة إلى الهواتف المحمولة والساعات الذكية المتوافقة في مختلف أنحاء البلاد. ويهدف الاختبار أو ما يعرف بالإنذار إلى التأكد من قدرة النظام على إيصال التحذيرات المنقذة للحياة خلال الكوارث الطبيعية والتهديدات التي تمس السلامة العامة وحوادث الأمن الحيوي. غير أن منظمات معنية بالعنف الأسري والعائلي ترى أن التنبيه الإلزامي قد يؤدي من دون قصد إلى تعريض بعض الضحايا لمخاطر أمنية غير مقصودة. وقالت المديرة التنفيذية لجمعية نساء مهاجرات يتحدثن بصراحة أو ما تعرف باسم Immigrant Women's Speak Out Association وهي منظمة مقرها غرب سيدني تدعم النساء المهاجرات منذ أكثر من 40 عاما. تقول إن أكثر ما يثير القلق هو النساء اللواتي يعتمدن على هواتف مخفية لاستخدامها في حالات الطوارئ. وقالت ماريا كيسوري في حديثها إلى هؤلاء النساء بحاجة إلى هذا الهاتف في حال تعرضت حياتهن للخطر حتى يتمكن من الاتصال بخدمة الطوارئ 000. ولذلك نخشى أن يؤدي نظام أوز أليرت من دون قصد إلى تعريض سلامتهن للخطر. وتشير دراسة وطنية أجريت عام 2021 من قبل مركز الهجرة والاندماج في جامعة موناش بالتعاون مع تحالف هارموني ألاينس إلى أن امرأة واحدة من كل 3 نساء مهاجرات أو لاجئات تعرضت للعنف الأسري أو العائلي خلال السنوات 5 الماضية. وارتفعت النسبة إلى 40% بين النساء الحاصلات على تأشيرات مؤقتة اللواتي أفدن أيضا بتعرضهن بصورة أكبر للإساءة والتهديدات المرتبطة بالهجرة. وقالت كيسوري إن كثيرا من النساء يواجهن العنف بعد وصولهن إلى أستراليا. وأضافت إن ما تعيشه بعض النساء بعد وصولهن إلى البلاد هو تعرضهن للإساءة من الخطيب أو الشريك أو الزوج الذي تزوجنه حديثا. ومع اقتراب موعد الإنذار الوطني للاختبار تقول منظمات الدعم إنها تسابق الوقت لإبلاغ النساء اللواتي قد يتعرضن للخطر، لكنها لا تستطيع التواصل مع بعضهن مباشرة لأن ذلك قد يعرض سلامتهن للخطر. كما أعربت عن قلقها من أن المعلومات الرسمية حول النظام لم تنشر بلغات كافية. وقالت ماريا كيسوري حين يكون ذلك آمنا نتصل بكل امرأة نعلم أنها تحتفظ بهاتف آمن ونطلب منها إغلاقه قبل موعد التنبيه بوقت كافي أو تسليمه لشخص آخر إذا كان ذلك ممكنا. وأضافت إن هذا الخيار ليس متاحا دائما، وغالبا ما لا يجد الناس شخصا آمنا يكشفون له عن الإساءة لإخباره بما يتعرضن له. وقالت إن العديد من النساء يخبرننا أننا أول جهة تعرف حقيقة ما يحدث لهن داخل المنزل ولأطفالهن أيضا. ويعد أوز أليرت نظام للإنذار الوطني الجديد في أستراليا، وقد تم تطويره استجابة لإحدى توصيات اللجنة الملكية للتحقيق في ترتيبات الكوارث الطبيعية الوطنية والتي شكلت في أعقاب ما يعرف بحرائق الصيف الأسود والتي كانت مدمرة في عامي 2019 و2020. وقالت وزيرة إدارة الطوارئ كريستي ماكبين إن تلك الحرائق كشفت محدودية نظام التحذيرات السابق والذي كان يعتمد على الرسائل النصية القصيرة وتغطية شبكات الهاتف المحمول. وأوضحت أن النظام الجديد يعتمد مستويين من التحذيرات، وهو التحذير ذو الأولوية Priority Alert، ويستخدم عند وجود تهديدات خطيرة تتطور بسرعة، لكنه لا يتجاوز إعدادات الوضع الصامت أو عدم الإزعاج Do Not Disturb، كما يمكن للمستخدم تعطيله. ثم التحذير الحرج Critical Alert، وهو أعلى مستويات التنبيه ويستخدم عندما يكون هناك خطر مباشر يهدد الأرواح ويتطلب تحركا فوريا. وإذا كنت لا تريد أن يتسبب ذلك التنبيه في إزعاج أحد أفراد عائلتك أو شعوره بعدم الأمان، فأوقف تشغيل جهازك أو حوله إلى وضع الطيران قبل موعد الاختبار المحدد يوم الاثنين القادم. وأضافت إن الأشخاص الذين لا يرغبون في تلقي التنبيه خلال الاختبار يمكنهم إيقاف التشغيل. وقالت أيضا ننصح بإبقاء الجهاز مغلقا لمدة ساعة على الأقل بعد موعد الاختبار المقرر. سيدني، أدين النائب السابق عن ولاية نيو ساوث ويلز دارول ماغواير بتهمة التآمر في قضية تزوير تأشيرات، وأصدرت هيئة المحلفين قرارها أمام القاضي آيان بيرك كبير المستشارين في محكمة مقاطعة نيو ساوث ويلز صباح أمس بعد 5 أيام من المداولات. ووجهت إلى النائب السابق عن ووغا ووغا تهمة العلم بتقديم معلومات كاذبة أو مضللة إلى الحكومة الفيدرالية في طلبات الحصول على تأشيرات تسمح لغير المواطنين بالبقاء في أستراليا بين عامي 2013 و 2025 خلال فترة عضويته في البرلمان. واستمعت المحكمة خلال المحاكمة إلى أن ماجواير كان متورطا في قضية التزوير مع شركته ماجي وونغ المعروفة أيضا باسم ماجي لوغان ووكيلة الهجرة مونيكا هاو. كما استمعت المحكمة إلى أن دور ماجواير تمثل في تجنيد مشاركين في هذه المبادرة والتي شملت مواطنين صينيين يسعون للحصول على الإقامة الدائمة. واستدعي عدد من أصحاب الأعمال وخاصة من دائرة ووغا ووغا الانتخابية والتي كان يمثلها النائب السابق للإدلاء بشهادتهم حول تلقيهم مدفوعات، وهي مدفوعات نقدية مقابل مشاركتهم في المبادرة. وتهرب ماجواير من الإجابة عن أسئلة تتعلق بهذه المدفوعات. وأظهرت الأدلة المقدمة للمحكمة خلال المحاكمة تقديم 20 طلب خلال الفترة الزمنية قيد التحقيق. كما استمعت المحكمة إلى ماجواير تربطه علاقات طويلة الأمد بالصين، حيث زارها برفقة بعض أصحاب الأعمال المشاركين في برنامج التأشيرات، والتقى بالرئيس الصيني تشي جين بينغ عام 2014. وأشار القاضي بيرك إلى أنه سيصدر الحكم في أكتوبر تشرين الأول القادم. ومن المتوقع أيضا أن تصدر المحكمة حكمها على شركة ماجواير في الجريمة السيدة وونغ في أغسطس آب لدورها في البرنامج. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الجمعة. طاب يومكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: Impressive accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
3: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
3: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
4: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
3: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
5: يا يوسف خذ واعطي.
6: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
5: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
6: حول.
7: The voice of Islam radio. A voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way with hope and peace for every day. The voice of Islam radio Sydney. Faith, knowledge, community.
8: The Voice of Islam Australia presents the Quran Tafsir series with Sheikh Ihsan Hanif.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحن الجباه قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: هيرينج بريدج كلينيك. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في بيور هيرينج بريدج كلينيك لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-55777. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
1: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعاً. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كيس موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتليت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
2: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. New Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
3: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بثمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
5: اللي بتدير الصيدلانية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: All دواء all.
4: يا سلام.
6: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآن. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
0: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
6: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
0: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04-66-08-4098.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان المغرب.
1: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. يا رب، يا رب، ينطق اللسان باسمك فيرتاح الفؤاد، وينشد الوجود كله نشيد محبتك، ونعدو نعدو تجاه رحابك، نطمع في عفوك ومغفرتك، نتضرع إليك راجين أن ترفع عنا كل بلاء، وأن تهدينا وتكشف لنا غمة المساء بنور يتلألأ في السماء. يا رب، ندعوك ونستغفرك ونستعطفك، فكن معنا ولا تكن علينا، وطهر ما بين الضلوع ونقه من كل شر، أنت أعلم به منا، واجعلنا من عبادك الصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاد منه عبدك ونبيك وعبادك الصالحون، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع المسلمين على كلمتك وكتابك، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك، واهدهم يا رب سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وبارك لهم فيما رزقتهم وفي أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب، إنا نحبك ونخشاك ونطمع في رضاك، وبابك المفتوح ينادينا فنلبيه.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا ونبينا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فما عرف أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قد صام من شهر أكثر مما صام من هذا الشهر العظيم المبارك، وهو شهر شعبان، حتى إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تقول: ما شئت أن تراه صائما، أي في هذا الشهر، إلا رأيته، وما شئت أن تراه مفطرا إلا رأيته. ومعنى هذا أن صومه كان يتكافأ مع إفطاره، أي أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يسرد الصوم في هذا الشهر سردا، وإنما كان يصوم ويفطر. وهذا معنى قولها: ما شئت أن تراه صائما إلا رأيته، وما شئت أن تراه مفطرا إلا رأيته. يصوم يوما مثلا ويفطر آخر، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخص هذا الشهر بمزيد عناية ومزيد عمل. ولنا فيه صلى الله عليه وآله وسلم الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة، فالصيام في هذا الشهر يعد من أجل الأعمال ومن أفضل العبادات والطاعات. نعم، الله سبحانه وتعالى قد عدد لنا مظاهر العبودية بتلون موائد الربوبية، فلكل عبادة من العبادات آثارها وثمراتها. الصوم له ثمراته، والقيام له ثمراته، والصلاة لها ثمراتها، والذكر له ثمراته، وتلاوة القرآن لها ثمراتها، وهكذا. وكل هذه تدور حول مفهوم العبودية لله، أو مفهوم الاستباق في مضامر العبودية. فالله سبحانه وتعالى ما عدد لنا مظاهر العبودية إلا لتلون موائد الربوبية في عطائها ومنحها، فلكل شأن من هذه الشؤون ولكل حالة من هذه الحالات آثارها التي تعود على العامل أو تعود على العبد من خلال قيامه بهذا الأمر، أو من خلال قيامه بهذه العبادة أو الطاعة. وبوجه عام، ما تقرب عبد بشيء أحب إليه جل جلاله من أداء ما افترض عليه، ولكن الله سبحانه وتعالى قد جعل للعبد مندوحة في جانب النوافل، نوافل الأعمال، وفي جانب القربات، حيث قال: ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، كما في الصحيح: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فالتقرب إلى الله بنوافل الأعمال هو من أسباب القربة، ومن أسباب الزلفة، ومن أسباب الحظوة عنده سبحانه. ولا أدل على ذلك من قوله ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، أي فتجب له محبة الله العليا. فإن قال قائل إن محبة الله سبحانه وتعالى قد سبقت كل عمل من الإنسان، فلا يمكن أن نتصور ترتبها على علة داخلة في كسب الإنسان أو اختياره أو عمله. فالمحبة أمر يختص الله به من يشاء أو من شاء بسابق عنايته في مضامر الغيوب الأزلية ومعاقد العز الأبدية. فلا يمكن للإنسان أو للعبد أن يكتسب محبته سبحانه وتعالى نتيجة لعمل، بل إن محبته سبحانه قد سبقت كل عمل. ولكن إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يظهر آثار محبته على العبد وفقه للقيام في أسباب ذلك. إذن المحبة سابقة، ولكن ظهور آثارها على العبد له أسبابه. فمتى يعرف العبد محبة الله له؟ إذا ما أقيم في خدمته جل جلاله، إذا ما أقيم في بابه، إذا ما وفق لعمل الصالحات، إذا ما أخذ بأسباب التعرض لنفحاته وعطاءاته وفيوضاته جل جلاله. فالله سبحانه إذا أراد أمرا هيأ أسبابه، كما قال القائل إذا اصطفاك لأمر هيأتك له يد العناية حتى تبلغ الأربة. وهذا المعنى هو ما أكدته من خلال كلامي حول قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالمتأمل في هذه الآية لأول وهلة قد يتصور أن محبة الله هنا مترتبة على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام علة في نشوئها أو في قيامها وانعقادها. وقلت عند التكلم حول هذه الآية إن محبة الله للعبد قد سبقت محبة العبد لله، وقد أكد ربنا ذلك بقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فما أحب العبد مولاه إلا على أثر محبة الله له، ولا يمكن أن تكون محبة الله للعبد على أثر محبة العبد لله. فالشأن الإلهي أعز من أن تكون له علة مكتسبة، بل هو قائم به سبحانه وتعالى. ولكن ما اتفقنا عليه هو أن آثار هذه المحبة لا تظهر إلا بقيام العبد في أسبابها. فقوله فاتبعوني سبب، ليس في انعقاد المحبة ولا في قيامها، وإنما هو سبب في ظهور آثارها على العبد، في ظهور آثار هذه المحبة على العبد، من توفيق الله له، من إقباله على هذا العبد، من الاستجابة له، من تجنيبه أسباب البعد وأسباب القطيعة. فكل هذه الأمور تدل على عناية من الله سبحانه وتعالى سبقت لهذا الإنسان. إذن الاشتغال بعبادة من العبادات أو بطاعة من الطاعات أو بنافلة من نوافل الأعمال هو دليل على عناية الله بالعبد، إذ لو لم تكن لله عناية بالعبد لأهمله. لو لم تكن عناية من الله سبقت لهذا الإنسان لأهمله وما وفقه. فالتوفيق إذن من علامات القبول والإقبال، التوفيق توفيق الله للعبد من علامات القبول والإقبال. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن لله في أيام دهركم لنفحات، إن لله في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها. وقال أيضا في حديث محمد ابن مسلمة يقول عليه الصلاة والسلام: سلوا الله دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة ربكم، فإن لله تعالى نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. نعم، يقول هنا: إن لله في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها. والتعرض لهذه النفحات لا يكون إلا بشيء من أسبابها، إذ لا ينال رضوانه الأكبر إلا بالتماس مواطن رضاه، فلا يمكن أن تنشأ لك محبة الله سبحانه وتعالى عن معصية، لا يمكن. وهذا لا يرد عليه قول القائل مثلا: لقد رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يكونوا شيئا، أي قبل أن يخلقهم، قبل أن يكونوا في هذا الوجود سبقت محبته لهم، بدليل أنه أثنى عليهم قبل خلقهم، أثنى عليهم ليس في القرآن فحسب، بل أثنى عليهم في التوراة والإنجيل. يقول سبحانه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، الآية. فقوله ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كذا دليل على أن العناية قد سبقت لهم قبل أن يكونوا شيئا مذكورا، وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى ما هداهم وما شرح صدورهم للإسلام إلا على أثر ما سبق لهم من العناية في الأزل، فلم يدخلوا في الإسلام عن توجه منهم أو اختيار منهم، وإنما سبق اختيارهم اختياره، وسبقت مشيئتهم مشيئته، وسبقت إرادتهم إرادته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ونخلص من هذا إلى هذه النتيجة، وهي أن محبة الله للعبد وإن كانت لا تعلل بسبب من العبد إلا أن ظهور آثارها على العبد لا بد أن تكون له أسباب، وإلا لتعطلت الحكمة فيما أمر الله سبحانه وتعالى به أو نهى عنه. فلا بد إذن من أن تكون هناك حكمة مرتبطة بالتكاليف، لا بد أن تكون هناك حكمة في ترتب الجزاء على العمل. وإلا لو قلنا إن الأمر لما سبقت به العناية أو لما سبقت به الإرادة من غير التفات منا إلى الحكمة فيما شرع الله لنا، فهذا تعطيل لمقتضى الحكمة سبحانه وتعالى في إرساله للرسل أو في إنزاله للكتب. إذن القيام بهذه العبادات أو الطاعات أو نوافل الأعمال له آثاره أم ليست له آثار؟ له آثار، ما نستطيع أن ننكر نتائج أو آثار هذه الأعمال. لا يمكن أن نسوي بين إنسان يقضي أوقاته في فراغ وفي لهو أو عبث أو انصراف عن الله، وبين إنسان يعمر أوقاته أو يعمر سائر أوقاته بالعبادة والطاعة والإقبال على الله جل جلاله. فالإقبال على الله لا بد أن يكون مؤثرا في حياة الإنسان ومؤثرا في سلوك الإنسان ومؤثرا أيضا في سير الإنسان إلى الله جل جلاله. كما أن هذا العمل الذي يشتغل به الإنسان هو نتيجة لسبق العناية كما أشرت قريبا، نتيجة لسبق العناية. فالله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا استعمله. كيف يستعمله؟ أي لا يتركه يتخبط في هذه الحياة، وإنما يحتوشه بعنايته قبل أن تحتوشه هذه الصوارف وهذه الموانع وهذه الحجب التي تحول بينه وبين ربه سبحانه. الله سبحانه وتعالى يحتوشه ويكتنفه بعنايته قبل أن تحتوشه كل هذه الصوارف. أدي معنى استعمله، أي أقامه في الخدمة. وإيه معنى الخدمة؟ ربنا محتاج لخدمة؟ لا، ولكن قد يعبر بهذا التعبير ويراد إقامة الله للعبد فيما يتعلق بأداء بعض حقه جل جلاله. وحقوق الله على العباد كثيرة ينقطع دونها كل سعي وكل كسب وكل جد وتشمير. لا يمكن أن يوفي الإنسان ربه أدنى أدنى أدنى حق من حقوق الربوبية، ومع ذلك فالله يقبل اليسير ويعفو عن الكثير. الله جل جلاله يقبل اليسير من العمل ويعفو عن الكثير من الهنات ومن المخازي ومن السيئات، بل ومن الكبائر أيضا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. إذن من توفيق الله للعبد أن يكون دائما مشتغلا بربه مقبلا عليه واضعا كل همومه في بابه، لا يستكين إلا له ولا يطلب إلا منه ولا يتملق أحدا سواه، لعلمه بأنه سبحانه مالك الأمر كله دقه وجله، آخره وأوله، صغيره وكبيره. فلا تتحرك ذرة في الكون إلا بعلمه وتعلق إرادته أو سبق مشيئته. فالعبد يدرك هذه الحقيقة، فلذلك يرى أن الاشتغال أو التعلق بغيره سبحانه هو الغرور الذي يجر الإنسان إلى الهلاك وإلى القطيعة. إذا ما لجأت إلى غيره أو إذا ما كانت استكانتك في باب غيره أو إذا ما كانت استعانتك بغيره أو إذا كنت لا ترى الخير في بابه ولكن تراه في أبواب الخلق ممن تتملقهم أو ممن تملقهم، فلا شك أن هذه الحال تنادي على صاحبها بالضياع في الدنيا والآخرة. هذه الحال والعياذ بالله تنادي على صاحبها بالضياع في الدنيا والآخرة. لكن من أحبه الله سبحانه وتعالى شغله به، كما قال أحد العارفين الشيخ عبد المالك الضرير الحسني الفاسي رحمه الله، يقول: من ذا الذي سألك فحرمته، ومن ذا الذي تعلق بك فصرمته، ومن ذا الذي تردد عليك فرددته، ومن ذا الذي تطارح عليك فطرحته. هذا ليس من شأن الربوبية. الله سبحانه وتعالى ما رد إنسانا ولو كان عاصيا ولو كان مرتكبا للكبائر، كما قال في موضع آخر: وهذا معنى كلامي أن الخلق يعافون دائما المتلوثين، لكن الله لا يعاف المتلوث بذنوبه بل يقبل عليه برحمته إن جاء أو إن داء إن داء أو إن قال يا رب أو إن سأل الله المغفرة. الله سبحانه وتعالى لا يرد إنسانا ولا يرد عاصيا. كلام ده حقيقي ولا هذا صدق؟ هذا صدق. فكم ممن تعثر في هذه الحياة، وكم ممن زلت قدمه بارتكاب المعاصي، ولكنه حينما أقبل على ربه وجده سبحانه وتعالى متلقيا له بالعفو والمغفرة والإحسان، خصوصا إذا أقبل على ربه صادقا، صادقا في وجهته، مخلصا في توبته. فالله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين، ولا تنعقد المقارنة بينه وبين خلقه كما قلت لكم سابقا. فلو لم يكن فيما يواجه الله به عبده من الحكمة إلا أن يرد العبد إليه ردا جميلا لكفى. مظبوط. لو لم يكن فيما يواجهك به من صروف الدهر وأحداثه إلا أن يكون لك انقلاب أو رجوع إليه سبحانه لكفى. فرب محنة أورثت منحة، رب محنة يترتب عليها إيه؟ منحة. وأي منحة أعظم من أن يكون لك الرجوع أو الرد الجميل إلى مولاك الذي خلقك فسواك فعدلك، والذي كرمك، والذي اصطفاك من بين أجناس العالم حيث جعلك موضوع الرسالات، وجعلك المخاطب ببلاغ النبي صلى الله عليه وسلم عن الله، وجعلك المعني بالكرامة فيما وعد الله سبحانه وتعالى عباده المتقين. أي قدر لك عند مولاك؟ أي قدر؟ إن عرفته وإن عظمت شأنه وإن أقبلت عليه بكنه الهمة.

بهذه العبادات وهذه القربات في شهر شعبان هذا الشهر الكريم المبارك الذي أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم أنه شهر تعرض فيه الأعمال على الله أو ترفع فيه الأعمال. لما سئل عن سبب صيامه قال هذا شهر ترفع فيه الأعمال فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وإيه معنى رفع الأعمال؟ لا يراد بالرفع هذا المعنى الذي يتبادر إلى الذهن عند الإطلاق، وإنما يراد بالرفع القبول، أي هذا شهر تقبل فيه الأعمال فأحب أن يقبل عملي وأنا صائم. هذه معنى ترفع، لأن لو كان الرفع بمعنى الصعود لما كان هناك وجه لقوله سبحانه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. طب ما هو إليه يصعد، الصعود تم، ثم قال والعمل الصالح يرفعه، أو أي والعمل الصالح يزكيه فيقبل، يزكيه فيه فيقبل، هذا هو المعنى. يبقى هذا شهر ترفع فيه الأعمال بمعنى تقبل فيه الأعمال فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هذه الأعمال كما قلت في بداية الدرس مش محصورة في عبادة واحدة بذاتها أو بصورتها أو بهيئتها كالصلاة مثلا، إنما هناك تعدد وتلون، فيه الصيام، فيه القيام، فيه التسبيح، التحميد، التهليل، التكبير، فيه الاستغفار، فيه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فيه تلاوة القرآن اللي تعتبر أعظم الأذكار تلاوة القرآن، بس لمن يحسن تلاوته ولمن يحكم أداءه. لكن واحدة هيلخبط، لا يبقى نقول له بقى اشتغل بأي نوع من أنواع الذكر، إذا كنت هتلخبط في القراءة يبقى بلاش، لأنه لا يقرأ القرآن إلا من يتلوه حق تلاوته. إنما واحد ما يعرفش المرفوع من المنصوب والمنصوب من المجرور ويلخبط، وهذه مشكلة. أما بالنسبة لأحكام التجويد أو التلاوة هذا لحن قد يدخل تحت العفو، أما بقى كونه يبدل وضع الكلمة بتغيير الشكل أو بتغيير الضبط، ده معناه قلب للمعاني، فيها قلب للإيه؟ للمعاني. وقد يكفر من حيث لا يشعر، قد يكفر الإنسان من حيث لا يشعر. لو إيه؟ لو المسألة زي ما قلنا سابقا، قلنا مثلا لو قرأ إنسان وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين، لو أنه قال ورسوله يكفر، لو تعمد هذا يكفر، لو قال ورسوله بدلا من قوله ورسوله بالرفع، ورسوله مرفوع على الابتداء أي ورسوله، وهذا من باب عطف الجمل، أي ورسوله كذلك بريء من المشركين. إنما لو أنه قال ورسوله يبقى معنى الآية أن الله بريء من المشركين وبريء من رسوله، هذا كفر. إذا لو الإنسان لخبط في مسألة الضبط ممكن يكفر من حيث لا إيه؟ من حيث لا يشعر. أو واحد زمان كان سألني وقال لي إزاي ربنا يعني يصف نفسه بالغرور في قوله ولا يغرنكم بالله الغرور، هو معتقد ان الغرور دي صفة لمين؟ صفة لله. لكن هو لو حتى كلف نفسه يقول يشوف الغرور دي ايه الشكل اللي عليها مضبوطة بايه، بعلامة رفع ولا علامة جر، مضبوطة بايه؟ بعلامة رفع. يبقى اذا هي في محل فاعل، أي لا يغرنكم الغرور، إما أن تكون فاعل أو صفة لمحذوف أي الشيطان الغرور، لا يغرنكم بالله. فإذا كما قلنا أكثر من مرة العربية أو اللغة هي مفتاح الفهم وبغيرها

لا فهم للإنسان، بغيرها لا فهم للإنسان. طيب إنسان بيحسن القراءة، بيجيد التلاوة، له أن يقرأ، فأفضل الأذكار تلاوة القرآن. لكن ده ما يمنعناش من أن يكون لنا ورد من التسبيح، ورد من التحميد، تهليل، تكبير، ورد من الاستغفار، ورد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بقول الكلام ده لأن الشيطان له مداخل، وقد يأتيك إذا ما وجدك في حالة اشتغال بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو بالاستغفار أو بالتسبيح، ربما يأتيك من هذا الباب ويقول لك تلاوة القرآن أفضل. تلاوة القرآن إيه؟ أفضل. نعم، ولكن هل تغني أو هل يغني عمل عن عمل؟ احنا لسه من شوية قلنا ما عدد لك مظاهر العبودية إلا لتلون موائد الربوبية في عطائها. فأنت ليه تحرم نفسك من فضل؟ ولماذا تبقي على طعام واحد وأنت تستطيع أن تتقلب في موائد الرحمن، على موائد الرحمن تأخذ من هذا ومن هذا ومن هذا؟ لأن كل عمل له أثره، له ثمرة، له ثمرته. الاستغفار له ثمرته، الصلاة على النبي لها ثمرتها عليه الصلاة والسلام، التسبيح، التحميد، التهليل، التكبير، الصيام له ثمرته، القيام له ثمرة، تلاوة القرآن له. فما ينبغي أبدا أن يعني كما قالت بنو إسرائيل لن نصبر على طعام واحد، من باب التشبيه يعني. ليه؟ لأن النفس تمل. وأيضا من الحكم في تلوين أو تنويع موائد أو مظاهر العبودية من الحكمة ألا يقع للإنسان ملل في الخدمة. ملل، الملل يجي منين؟ ما تكون عبادة واحدة الإنسان قايم نايم فيها ما فيش غيرها، لكن مولانا يجعلك تتقلب، تتقلب في بساط قربه بأداء ما كلفك به من مظاهر حبه. مش كده؟ انت دلوقتي بتقول انا بحب ربنا، لابد ان تؤدي ما افترض عليك وتتقرب الى الله بنوافل الايه؟ الاعمال. فيراك سبحانه في الساجدين، يراك في الصائمين، يراك في التالين للقرآن، يراك في المسبحين، يراك في الممجدين، يراك في المقدسين، يراك في المستغفرين. مش كده مولانا؟ مش قال التائبون العابدون السائحون الراكعون الساجدون آمرون دي مش أنواع خدمة؟ مش أنواع خدمة؟ يبقى إذا ليه أنت تقفل على نفسك وتختار عمل واحد وإبليس يضحك عليك ويقول لك تلاوة القرآن أفضل؟ وليه؟ لعلمه بأن لكل عمل من هذه الأعمال ثمرة، فهو يريد أن يحرمك من كل هذه الثمرات ويدخلك على تلاوة القرآن من غير أن يكون لك تزود أو استعداد بطريق الأعمال الأخرى، فيحصل لك الملل في تلاوة القرآن وتنقطع. زي ما قلنا الإنسان لو دخل على تلاوة القرآن مباشرة من غير ما يهيئ النفس ومن غير ما يعد النفس ينقطع. يهيئها بإيه؟ بالاستغفار، بالذكر. ربنا لما يقدم الذكر على تلاوة القرآن في سورة الأمثال بيقدمه على تلاوة القرآن، مع أن القرآن أفضل أنواع الذكر، لكن الإنسان لما يهيئ النفس يوم ما يحصلوش انقطاع، ما يملش. تدخل على القرآن من غير ما تكون انت معد لنفسك يكبس عليك النوم، تمل، تنقطع. مولانا بيقول الذين انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. زادتهم ايمانا امتى؟ بعد تحقق الامر الاول. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت. فالإنسان لما بيدخل على الذكر وعلى الاستغفار كأنه يقوم بعملية تخلية،
وبعدين يعني بينظف القلب ويهيئه لاستقبال أنوار التجليات الإلهية وأنوار الخطاب الإلهي من خلال تلاوة القرآن. هذا عمل من الأعمال، تلاوة القرآن لمن يحسنه. ما تنسوش في أعمال بسيطة جدا، بسيطة لا تكلف الإنسان أدنى مشقة، والأجر موفور عليها بصورة لا يتصورها الإنسان. تجد مثلا في الصحيحين أو غيرهما أعمال بسيطة لكن شوف الأثر المترتب عليها كبير، كقوله صلى الله عليه وسلم في آخر الصحيح: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، كما في حديث أبي مالك الأشعري وهو عند الإمام مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، وسبحان الله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. شوف قد إيه، شوف العظم، مع إنها حاجة بسيطة خالص. إيه لما تقول سبحان الله وبحمده أو تقول سبحان الله والحمد لله، فدي من ضمن الأعمال. بس خلي بالكم هنا بقى لازم ناخد بالنا من الكلام الذي يقوله المحدثون وأصحاب أو علماء المصطلح الذين وضعوا لنا قانون الدراية. يقولون إن من علامات وضع الحديث أن يشتمل على مجازفات، أو أن يكون الفضل فيه أكبر من العمل. القاعدة دي ليست مضطردة في كل الحالات، مش مضطردة في كل الحالات. خلي بالك المجازفات يعني ايه؟ مجازفات لما يبقى فيها كلام غير متعقل يعني. اما بالنسبة للفضل فالفضل لا يحد بحد، الفضل لا يحد بحد. كن مولانا بيغفر لمن قال سبحان الله وبحمده يغفر له ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر، فهذا ما يقتضي الفضل، ليس هذا من قبيل المجازفات. إنما المجازفات زي ما احنا بنقرا في بعض الكتب الصفراء التي ليس فيها تدقيق ولا تحقيق، يذكرون بعض الأعمال في فضائل الأعمال، وعندك كتاب قوت القلوب لأبي طالب المكي، وعندك بعض الكتب اللي فيها أحاديث موضوعة وأحاديث لا أصل لها، ويذكر فيها بعض الأعمال كأنواع من الاستغفار، أنواع من الدعاء. يقول مثلا: من استغفر بهذا أو من دعا الله بهذا كان له ثواب 70 ملك 70 نبي من الأنبياء. أو هذه هي المجازفات، هذه الإيه؟ المجازفات التي ترد الحديث، تكون علامة تأخذ ثواب 70 نبي، هذا كذب وافتراء. أخذنا لك، يبقى دي احدى المجازفات التي ايه يرد بها الايه الحديث. لكن ده ما مطبقوش على ما ورد من الاحاديث في فضل انواع من التسبيح، او كقوله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح سبحان الله وبحمده حطت عنه الذنوب وان كانت مثل زبد البحر. ليس هذا من وادي الامر الاول، ده حاجة وده حاجة. لا حرج على فضل الله أن أغفر لك ذنوبك وإن كانت مثل زبد البحر، إنما نقول لك 70 ثواب 70 نبي هذا لا يجوز. بالك لابد أن نحفظ للنبوة مراتبها أو مرتبتها. يبقى ولذلك احنا نجد مثلا إخواننا المعاصرين واحد دكتور اسمه تقريبا دكتور عيادة الدكتور عيادة ابن أيوب الكوبيسي، له كتاب كبير كده بعنوان الأجور الكبيرة على الأعمال الصغيرة، وطبعا جهد مشكور حيث تتبع الأحاديث الصحيحة والحسنة التي فيها يعني يترتب بعض الأجور الكبيرة على الأعمال الصغيرة. لا بأس، هذا مسلم ولا يعد من قبيل المجازفات، ولا يعد من قبيل
المجازفات. فالله سبحانه وتعالى يغفر لمن شاء أو يغفر لمن يشاء مهما كانت ذنوبه، وإن كانت ذنوبه كما ورد في الحديث مثل زبد البحر. تعرفين الزبد؟ هناك نوعان من الزبد، زبد البحر وزبد القدر، مما يوقدون عليه ابتغاء حلية أو ابتغاء متاع زبد مثله. يبقى فيه نوعين من الايه؟ من الزبد. زبد القدر اللي هو الريم اللي بيطلع على وش المية والقدر بيغلي، والزبد اللي بيبقى على يعلو الموج. يعلو الايه؟ الموج. لو كانت ذنوبك تمثل زبد البحر، ولما يقول البحر يعني بحر الدنيا، بحور الدنيا كلها ربنا يغفرها. ما تبصش بقى للفضل هنا على انه اكبر بكتير من العمل. نحن لا ننظر الى العمل من حيث منشئه، ولكن ننظر الى العمل من حيث المقصود به. المقصود به مين؟ رب العالمين. فهذا تنزيه لرب العالمين. فأنت حينما تنزه رب العالمين يعطيك الله من وسعه. أنت لما بتثني، كانوا زمان الشعراء يروحوا يثنوا أو يألفوا قصائد ومطولات في مدح الملوك والأمراء والسلاطين لاستجداء نوالهم. وكان كل مالك بيعطي بقى من خزائنه وعلى حسب اتساع ملكه. طب فما ظنكم برب العالمين؟ يعني انت بتثني على مين دلوقتي؟ يا ربما اثنوا على ملوك لا تستحق، او اثنوا على ملوك هم في النار، لكن انت تثني على رب العالمين. يبقى كيف تكون المكافأة؟ يبقى المكافأة هنا بقدر ثنائك أم بقدر من أثنيت عليه؟ أو كده بقدر من أثنيت عليه. يبقى المكافأة بقدر مولانا جل جلاله. يعني أنت لينفق ذو سعة من سعته، أنت طلعت اللي عندك وهو يطلع اللي عنده، ولا ينقصه شيء، ولا ينقصه إيه؟ شيء. مهما أعطاك، مهما أعطاك فخزائنه لا تنفد، يعني ما هيش خزائن حديدية، لا، خزائنه في كن، خزائنه في كن. فلذلك بنقول هنا دي فرصة ان احنا بنعيش هذه الايام. فقد لا يمتد العمر بالانسان ليستدرك ما فات. فدي فرصة ان ربنا معيشك النهاردة، انت عايش النهاردة قدامك فرص كتير، مش فرصة واحدة، فرص كتير، اعمال كثيرة ندبك الله إليها على لسان حبيبه ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما أكثرها، أنا عددت كثير منها، لكنها أكثر من هذا بكثير أكثر. تبسمك في وجه أخيك صدقة، إقالة العثرة صدقة، دل الطريق صدقة، إماطة الأذى عن الطريق صدقة، نصرة المظلوم، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، غض البصر، يعني لا يحرم الإنسان الخير وإن لم يكن فاعلا له، حتى لو كان مجرد دال على الخير، فالدال على الخير كفاعله، الدال على الخير كإيه؟ فاعله. فما بالك بقى لو كنت في هذا الشهر من الصوامين، من القوامين، من الذاكرين الله كثيرا، من المنقطعين إليه، من المتبتلين، من المستكينين في بابه، من الصابرين، من الراضين، من المتوكلين، من الذاكرين، من المسبحين، من أشياء كثيرة، أشياء كثيرة يبلغ بها الإنسان مرضاة ربه سبحانه وتعالى. هتقول طب وش معنى الشهر ده؟ احنا في البداية قلنا الله يختص برحمته من يشاء وما شاء برضك. من يشاء عشان ما تنحصرش في جانب الانسان، لا، ربنا برضك زي ما خص او اختص من بني ادم ذرية، واختص منهم الانبياء، واختص منهم الاصفياء والرسل واصحاب الرسالات واصحاب الولايات،
فضل الله شائع في أجناس الوجود. برضك ربنا ميز بين الأشياء، الأماكن مثلا في أماكن مقدسة، أماكن مقدسة، في بقاع مقدسة، في أشخاص مقدسين زي الأنبياء والرسل، يعني لهم قداسة، لهم إيه؟ مش غيرنا بيقولوا على أحبارهم ورهبانهم يقولوا قداسة فلان، ها؟ قداسة، هو في نظرهم أو عندهم مقدس. فكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم مقدس، ما اختلطش عليكم الأمر بواحد واحد يقول لا مقدس دي ربنا، لا لا، دي احنا ده ربنا عطاها وصف للأرض المقدسة، ادخلوا الأرض المقدسة، ده الأرض مقدسة، يبقى من النبي ما يكونش مقدس؟ ادخلوا الأرض المقدسة، أرض فلسطين، أرض المحشر، يبقى فما بالك بقى بأصحاب النبوات والرسالات، ها؟ يبقى في أرض مباركة أو مقدسة، في أماكن مقدسة، في أزمنة مباركة، زي ما في مكان مبارك في زمان مبارك، في ليالي مباركة، في أيام مباركة، في ساعات مباركة زي ساعة الإجابة يوم الجمعة، ساعات وليالي زي ليلة القدر أو ليلة النصف من شعبان، ومع أن كثيرا من الناس ينكرون فضلها، لكن هذا ليس موضوعا، إن شاء بكرة إن شاء الله نتكلم عن هذا الأمر، وقد أشرت إليه في خطبة الجمعة السابقة، جمعة السابقة بكرة إن شاء الله في مسجد المينا الشرقي. نعم، يعني ده معناه إيه؟ معناه إن الفضل مش محصور في جنس، يعني قد نعتقد أو نتصور إن الفضل كله محصور في النبوات والرسالات، في أصحاب النبوات والرسالات، أبدا، ربنا مش له أولياء غير الأنبياء والمرسلين، مش في أولياء وله صالحين. نعم، يبقى الفضل مشاع، مشاع في هذه الأنواع التي اصطفاها الله سبحانه. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير، ومن الناس، الله يصطفي من الملائكة ومن مين؟ ومن الناس، مش بس أصحاب النبوات، لا، لله عباد مكرمون، الله له عباد إيه؟ مكرمون من بني آدم، وعلشان كده بنقول الإنسان ما يحتقرش حد، وإن حقرته دلوقه أو وإن حقرته ثيابه وأثماله، لكن كن على حذر، فالله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صورنا ولا إلى هيئاتنا، وإنما ينظر إلى قلوبنا وإلى أعمالنا. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. مدفوع بالأبواب يعني الناس تحتقر وترد، لو أقسم على الله لأبره. نختم بالإجابة على هذه الأسئلة، لما أن لها ارتباطا أو صلة بما نحن بصدده. احنا بنتكلم عن فضائل الأعمال، بنتكلم عن نوافل الأعمال، عن التسبيح، التحميد، التهليل، التكبير. السائل بيقول جزاكم الله عنا خيرا، ما هو مفهوم البدعة الضلالة؟ هذه سؤال، ما حكم قراءة الإخلاص 3 مرات قبل صلاة الفجر مثلا؟ ما حكم الاستغفار الجماعي بعد كل صلاة؟ هل عبارة لم يرد عن رسول الله كذا تكفي للتحريم والتبديع؟ هنا أساس الاختلاط المفاهيم دي هو عدم تحقيق القول فيها. لذلك نرى أن الخلاف لم يرفع بين القائلين بتقسيم البدعة والقائلين بعدم تقسيمها، لم يرفع الخلاف إلى الآن منذ قرون أو منذ عقود، لم يرفع. فهناك من يقول لا تقسيم في البدعة بل كلها ضلالة، وهناك من يرى التقسيم، والذين رأوا التقسيم في الحقيقة وفي الغالب هم فقهاء الأمة، أما الذين قالوا بعدم التقسيم فهم المقلدة. نحن مع الفقهاء أم مع الذين يكتفون بذكر النقول؟
واحد بينقل نقول. لكن احنا مع مين؟ ناخد علمين عن مين؟ عن الانسان الذي يعني اتسع تحصيله وحفظه، ولا ناخد كلامنا والاحكام من الانسان، من الناس الفقهاء الذين لهم مناهج، ناخد كلامنا من الفقهاء. فالذين قالوا بتقسيم البدعات الى الاحكام الشرعية، سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام، كذلك الامام النووي، الامام الشافعي، حافظ بن حجر، امام الحرمين، وغيرهم كثيرون، هؤلاء يرون ان البدعة تنقسم الى الاحكام الشرعية الخمسة، فمنها ما يكون في حكم الواجب، ومنها ما يكون في حكم المندوب، ومنها ما يكون في حكم الحرام، ومنها ما يكون في حكم المكروه، ومنها ما يكون في حكم المباح او الجائز. لكن اصل المشكلة ان الحوار بين الفريقين لم يكن مبنيا او مؤسسا على منهج يلتزمه الفريقان. مفيش منهج علمي. واحد بيقول لا، واحد من السلف الصالح عبد الله بن مسعود خرج على الجماعة بيذكره، قال لهم انتم ابتدعتم، او انتم، وهذا الخبر او هذا الاثر اثر ضعيف لا يلتفت اليه. وعلى فرض صحته، فهل ينهض حيال الاحاديث الصريحة التي ثبتت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم؟ من الغفلة ان الانسان يستند لاثر كهذا وينسى ان النبي صلى الله عليه وسلم صرح باشياء تتعارض مع هذا الكلام، تتعارض مع هذا الكلام. اولا واحد يقول لك لا، الذكر الجماعي ده اللي بيذكروه في المسجد وبتاع هذه بدعة، ما كانش على عهد النبي. نقول له لا، ده كان على عهد النبي بصورة ما، بصورة ما. فقد جاء في صحيح الإمام مسلم، وفي جامع الإمام الترمذي، وفي سنن الإمام النسائي، واللفظ له من حديث معاوية بن أبي سفيان قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على حلقة أو على جماعة، خرج على جماعة قاعدين بيذكروا فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا لدينه ومن علينا بك. فماذا قال لهم صلى الله عليه وسلم؟ قال: الله ما أجلسكم إلا هذا؟ قال: والله ما جلسنا إلا لهذا. قال: أما إني لم أسألكم تهمة لكم، ولكن جبريل أخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. فهذا الحديث الموجود في صحيح مسلم في جامع الإمام الترمذي، كيف ينهض له قول أسند إلى عبد الله بن مسعود وعلته سعيد بن مجارد في سنده، من هو ضعيف، لا يلتفت إلى مثل هذا. ثم إن الخلاف في البدعة لا يمكن أن ينحسم إلا إذا عرفنا القاعدة الأصولية التي تقول إن التفرع في الأصل يقتضي التفرع في الفرع. التفرع في الأصل أو الانشعاب في الأصل يقتضي الانشعاب في الفرع. يعني إذا حصل التقسيم احنا عارفين إن البدعة هي خلاف السنة، خلاف السنة يعني عكس السنة. فنبص للسنة، هل السنة لها تعريف واحد ولا لها أكثر من تعريف؟ أكثر من تعريف. يبقى لابد البدعة كمان يكون لها أكثر من تعريف، تنشعب من شعاب الأصل الذي تفرعت عليه. ولا أقول تفرعت عنه، البدعة لم تتفرع عن السنة، وإنما تفرع الكلام فيها على مقتضى الكلام عن على الإيه؟ عن السنة. السنة لما عرفها العلماء لغة قالوا: السنة لغة هي الطريقة، حسنة كانت أو سيئة. السنة عند الأصوليين وعند الفقهاء والمحدثين هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته.
يبقى البدعة التي تخالف أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، هذه السنة هي البدعة التي تسمى بدعة الضلالة لأنها تصطدم بهذه الأصول. أما البدعة إذا انحصرت في طريقة فالنظر فيها يكون للعقل من حيث التحسين والتقبيح في طريق، يعني مثلا الأذان أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان مشروعة أم غير مشروعة؟ مشروعة. ولكن البدعة تنحصر فين؟ في الطريقة التي تؤدى بها. يبقى هذه الطريقة مدام الإحداث في الطريقة يبقى لا تلحق بالسنة من حيث الأقوال والأفعال والتقريرات، وإنما تلحق بالسنة من حيث اللغة، يعني الطريقة، يبقى حسنها حسن وقبيحها قبيح. هذا تأصيل للكلام عن البدعة، وهذا بحث أو مبحث إن شاء الله أسأل الله العون على إتمامه وعلى إخراجه بالنسبة للبدعة وإحكام القول فيها. أما بالنسبة لقراءة سورة الإخلاص 3 مرات قبل الصلاة فلا بأس، فقد ورد حديث بل أحاديث بأنها تعدل ثلث القرآن. هتقول ليه الإنسان يقراها في وقت معين؟ طيب ما تزعلش، ما هو كان في صحابي بيقراها في كل صلاة، في كل صلاة يختم القراءة بتاعته بيقول هو الله أحد، وكان بيأم الناس كمان، كان بيصلي بهم إمام، والصحابة زعلوا منه قالوا يعني أنت يعني أنت شايف إن القرآن اللي أنت بتقراه ما بيكفيش وبتكمل بيه، فاشتكوه لمين؟ اشتكوه للنبي عليه الصلاة والسلام، كما في صحيح البخاري وفي غيره. فالنبي جابه وقال له ما يحملك على أن تقرأ بها؟ إيه اللي بيخليك تقراها كل صلاة؟ قال له إني أحبها لأنها صفة الرحمن. فقال حبك إياها أدخلك الجنة، حبك إياها أدخلك، خلاص انتهينا. يبقى أنا مجيش بعد هذا الكلام الصادر من المعصوم وأقول لا دي بدعة. بدعة يعني إيه؟ يعني أنا جبت حكم مضاد للحكم بتاع النبي. النبي قال حبك إياها أدخلك الجنة، وأنا قلت دي بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، يبقى أنا دخلت الرجل النار والنبي دخله الجنة. يبقى فهذا تناقض عجيب، هذا تناقض عجيب. يبقى الإنسان لازم يحترم عقله ويحترم النصوص وما يحاولش أن يكون مدلس، ما تكونش مدلس تجيب كلام مرفوع أو منسوب لواحد من الصحابة والعلة فيه معروفة وتترك أحاديث صريحة. وأما هل عبارة والاستغفار مع حكم الاستغفار الجماعي؟ الاستغفار الجماعي هذا أدعى أن يقبل الله توبتنا، الاستغفار الجماعي. أما واحد يستغفر في بيته غير اللي بيستغفر في وسط إخوانه من المسلمين. إحنا لما بنصلي ليه بنأتي بالفتحة أو بنأتي بضمير الجمع؟ ولو كنت حتى بتصلي لوحدك بتقول إياك نعبد، لو بتصلي لوحدك حتى بتقول إياك إيه؟ ضمير الجمع ده إيه المراد منه؟ الحكمة منه إيه؟ الحكمة منه إيه؟ انك لو دخلت على ربنا لوحدك يمكن ما تقبلش، انما لما تدخل على الله في موكب المصلين العابدين وانت تنطق بلسان الجمع اياك نعبد فتقبل من اجلهم اذ هم القوم لا يشقى بهم جليل. عرفت الحكمة من ان صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ، فما يقال في صلاة الجماعة من انها تفضل صلاة الفذ يبقى يقال في الاستغفار الجماعي أنه يفضل صلاة استغفار الإنسان لوحده. ليه؟ لأن ممكن تستغفر لوحدك وما تقبلش، إنما لما تستغفر في جماعة كما قالوا لعين تفدى ألف عين وتكرم، وما عجب إكرام ألف لواحد لعين تفدى ألف عين وتكرم، مش كده؟ أما عبارة لم يرد فدي بقى مسألة يتشدق بها هؤلاء الجهلة الذين لا يملكون منهجا علميا، ده تنطع. واحد يقول لم يرد، لم يرد وكأنه معاصر للنبي عليه الصلاة والسلام وكأنه حاضر أو شاهد عيان وكأنه أحاط بالسنة في جميع أبوابها،
ولم يرد. لم يرد ايه؟ طيب وش عرفك انت بالسنة؟ هل ألممت بها؟ هل جمعت السنة كلها؟ اذا هذه جرأة. واعتقد ان الجماعة دول يعني ملتزمين بمبدأ خالف تعرف. يقول المسلمين بيعملوا ايه؟ لا احنا لازم نحبق. احنا ايه في الضد؟ لازم نخالفهم حتى ايه نعرف. هذا باختصار، ولكن الكلام يطول، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وان يجعلنا واياكم من المقبولين الفائزين السعداء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
3: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي. ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد بإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق بي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي وما أرسلناك إلا كافة للناس وعلى آله وصحبه.

0: متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين،
2: يا رب العالمين.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن معاذ رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألتني عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل من جوف الليل قال ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه قال كف عليك هذا فقلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه الترمذي وصححه الألباني وعن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة أو قال قلت بأحب الأعمال إلى الله فسكت ثم سألته فسكت ثم سألته الثالثة فقال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة قال معدان ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ما قال لي ثوبان رواه مسلم وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم
0: أشهد أن محمد رسول
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 24 من تموز يوليو لعام 2026. قطاع غزة. أفادت الأنباء الواردة من قطاع غزة بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن مساء أمس سلسلة من الغارات أدت إلى تدمير منازل في مخيم البريج وسط قطاع غزة ومخيم جباليا شمالا، وكذلك في حي الزيتون والجلاء بمدينة غزة، مخلفة عددا من الإصابات. وأظهرت الصور المباشرة مباني مدمرة وكتلا من اللهب وحفرا من الأرض في المواقع التي استهدفتها الغارات. وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي أصدر في الساعات الأخيرة أوامر إخلاء لمنازل في 6 مناطق بالقطاع. وأفاد مصدر في المستشفى المعمداني بإصابة عدد من الفلسطينيين في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. كما أفاد مصدر في مستشفى الشفاء بإصابة شخصين في غارة على منزل في شارع الجلاء بمدينة غزة. الضفة الغربية المحتلة. اقتحم آلاف المستوطنين اليهود المسجد الأقصى أمس وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي استجابة لدعوات أطلقتها جماعات يمينية إسرائيلية متطرفة بمناسبة ذكرى ما يسمى خراب الهيكل، في حين استشهد شابان برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس في الضفة الغربية وفق وكالة الأنباء الفلسطينية وفا. وقضى شهيد ثالث بزعم طعنه جنديا داخل موقع عسكري شمال الضفة وفق بيان لجيش الاحتلال. وأفادت محافظة القدس بأن 4248 مستوطنا اقتحموا باحات الأقصى، يتقدمهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليمين المتطرف إتمار بن غفير، وعدد من أعضاء الكنيسة والحاخامات وقادة منظمات الهيكل المتطرفة تحت حماية مباشرة ومشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وقال بن غفير من داخل المسجد الأقصى: اليهود أصبحوا يصلون الآن في جبل الهيكل كما لم يكن في السابق. واشنطن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يدرس بجدية شن هجوم واسع النطاق على إيران، متوعدا بأنه سيكون أوسع من الهجمات التي نفذت خلال عملية الغضب الملحمي، في حين دعت الخارجية الأمريكية مواطنيها في الشرق الأوسط إلى الاستعداد لإلغاء رحلات جوية في ظل التصعيد على إيران. وأكد ترامب لموقع إكسيوس الأمريكي أنه يفكر في استئناف ما وصفها بالعمليات الكبرى في إيران، مضيفا: أنا على وشك اتخاذ القرار ونحن على أتم الاستعداد لذلك. وقال إن إسرائيل ستنضم للهجمات الواسعة في غضون دقيقتين في حال طلب الرئيس الأمريكي منها ذلك، مستدركا بالقول: لكننا لسنا بحاجة إلى أي طرف لشن عملية جديدة ضد إيران. وأوضح ترامب أن انضمام إسرائيل إلى الضربات ستترتب عليه عواقب، معتبرا أن الإيرانيين يريدون التفاوض لكنهم غير مستعدين لإبرام اتفاق في الوقت الراهن، ولم يتلقوا ما يكفي من الألم بعد. ولاحقا قال ترامب إن الولايات المتحدة ستستخدم الأموال الإيرانية الموجودة في حيازتها أو الخاضعة لسيطرتها لدفع تعويضات عن كل الأضرار التي تلحق بالسفن والشحنات. وأضاف أن الأضرار التي تلحق بالسفن قد تكون جسيمة للغاية، ورغم ذلك فإن تعويضها من أموال إيران هو الإجراء المنصف حسب قوله.
والأربعاء الماضي أعلن ترامب عن معادلة ردع جديدة وغير مسبوقة تتمثل في ضرب وتدمير البنية التحتية المدنية في قلب العاصمة طهران في مسعى لرفع الكلفة على إيران، في حين توعد مسؤولون إيرانيون بالرد بالمثل واستهداف البنية التحتية والجسور ومنشآت الطاقة في المنطقة إذا مضت واشنطن في تنفيذ تهديداتها. وفي تل أبيب نقل موقع ولا عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين تأكيدهم أن الاستعدادات في إسرائيل لاحتمال شن الولايات المتحدة هجوما واسعا على إيران بلغت ذروتها لا سيما في الجيش الإسرائيلي. وذكرت هيئة البث نقلا عن مصادر إسرائيلية أنه إذا سمح ترامب لإسرائيل بمهاجمة إيران فإنها مستعدة للقيام بذلك، مضيفة أن إسرائيل تسعى للحصول على ضوء أخضر لشن هجمات على أهداف متبقية ضمن بنك أهداف سلاح الجو التي لم تستهدف بعد مثل مواقع الطاقة وفق المصادر. من جهته أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس خلال مشاورات أمنية أنهم مستعدون لكل الاحتمالات، مهددا بأن إيران ستتلقى ضربة ساحقة إذا أقدمت على مهاجمة إسرائيل. وترجح تقديرات في إسرائيل إقدام إيران على مهاجمة إسرائيل أولا وفق ما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصادر مطلعة. وأشارت القناة إلى أن جيش الاحتلال مستعد لسيناريو تدهور الأوضاع بشكل سريع وانضمامه لمواجهة إيران أو لسيناريو التصعيد التدريجي. الخليج العربي. دعت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة إلى إصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية عليها فورا، كما طالبت مجلس الأمن بالاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس وأن يمارس سلطته القانونية بالنظر في اتخاذ تدابير إضافية إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهج عليها. وأعربت الدول السبع في بيان عن وحدة موقفها المشترك في إدانة العدوان الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيها، مؤكدة أن الاعتداءات الإيرانية المتواصلة عدوان صريح ينتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وأكدت دول الخليج العربية والأردن حقها الأصيل في الدفاع عن النفس بشكل فردي أو جماعي وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة. ورحبت الدول السبع بقرار رئيس وزراء العراق بحصر السلاح في يد الدولة، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة جمهورية العراق من إجراءات حاسمة وفعالة للحيلولة دون استمرار الفصائل والميليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن عملياتها على دول المنطقة. وأشادت الدول ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين فيها. وجددت الدول السبع التأكيد على التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والحصول والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار. وشددت على تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، معربة عن تقديرها للجهود الدبلوماسية التي تقوم بها المملكة وسلطنة عمان للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية.
حرب الخليج. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية فجر اليوم شن جولة جديدة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية لليلة 13 على التوالي، في حين أصيب شخصان جراء الهجمات على مدينة بندر عباس وفق ما أفاد به مسؤول في محافظة هرمزجان جنوب إيران. وتركزت الهجمات الأمريكية في جنوب وجنوب غرب إيران، وقالت القيادة المركزية إن ضرباتها تهدف لمحاسبة إيران والحد من تهديداتها على حركة الملاحة التجارية. وذكر مسؤول في محافظة خوزستان أن انفجارات دوت في 7 مناطق بمدينة الأهواز جراء هجمات صاروخية استهدفت أيضا محيط مدينتي أميديا وإندمشق في المحافظة الواقعة جنوب غرب البلاد. وأشار محافظ هرمزجان إلى إصابة شخصين إثر هجوم أمريكي على مدينة بندر عباس، أسفر أيضا عن تضرر في شبكة الكهرباء، بينما دوت انفجارات عدة في مدينة جاسك في المحافظة. وأفاد التلفزيون الإيراني ووكالات محلية بدوي انفجارات شملت إضافة إلى المناطق آنفة الذكر كلا من جزيرة قشم بمحافظة هرمزجان التي شهدت تحليق مقاتلات في أجوائها، ومدينة كنارك بمحافظة سيستان بلوشستان جنوب شرق إيران. وفي السياق، قال الجيش الكويتي إن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. القدس المحتلة. أدان وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية بأشد العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى واقتحامه من قبل المستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، ودعوا المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بوقف هذه الانتهاكات. واستنكر وزراء خارجية السعودية وقطر والإمارات ومصر والأردن وباكستان وإندونيسيا وتركيا في بيان رفع العلم الإسرائيلي في ساحات المسجد الأقصى ونصب الشرطة 2 خيمتين وبقية الأعمال الاستفزازية، مؤكدين أن هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة. كما ندد الوزراء بالتحريض والدعوات إلى الحشد للاقتحامات وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة، محذرين من أن هذه الأعمال الاستفزازية تغذي الكراهية والتطرف وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين. واشنطن. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على مسؤول بارز في جماعة الإخوان المسلمين المصرية إلى جانب 3 أفراد و3 كيانات بدعوى تقديم دعم مالي لحركة المقاومة الإسلامية حماس. وقالت الوزارة في بيان أمس إن 2 من الكيانات المدرجة ضمن العقوبات عبارة عن جمعيات خيرية وهمية مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، زاعمة أنها حولت تمويلا كبيرا إلى الجناح العسكري.

طهران. أثارت المقابلة الأخيرة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ردود فعل واسعة داخل إيران، ودافع عراقجي في هذه المقابلة عن قرار وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة وإسرائيل في اليوم 40 من الحرب، بل اعتبر أن هذا الموقف كان ينبغي أن يتم قبل ذلك وتحديدا قبل 10 أيام، مؤكدا أنه لو حدث ذلك لكان بإمكان إيران تجنب المزيد من الخسائر. وأثارت هذه المقابلة وتصريحات عراقجي بشأن تفاصيل الهجوم على بيت القيادة أي مكتب مرشد إيران في طهران في 28 من شباط فبراير الماضي، والاجتماعات العليا التي عقدت خلال الحرب وآلية اتخاذ القرارات المتعلقة بالحرب، إضافة إلى طبيعة التواصل مع مجتبى خامنئي صدى واسعا في وسائل الإعلام الإيرانية والأجنبية، إلا أن هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية امتنعت عن تغطية هذه المقابلة أو الإشارة إليها. وانتقد العديد من المنتمين إلى التيار المتشدد هذه المقابلة، لا سيما الأجزاء التي اعتبر فيها عراقجي أن الهجوم الذي استهدف المرشد السابق وأدى إلى مقتله إلى جاري بمقتل عدد من القادة العسكريين كشف عن وجود ثغرات أمنية لا تزال مستمرة حتى الآن. ولم يقتصر حديثه على وجود ثغرات أمنية، بل أشار أيضا إلى وجود ثغرات تؤثر في عملية صنع القرار وتوجيه الرأي العام داخل المجتمع. وقد انتقد المحافظون والأوساط المتشددة هذه المقابلة في حين رحبت بها شخصيات ووسائل إعلام إصلاحية. صنعاء. أعلنت اليمن إجراء تعديل وزاري محدود في حكومة رئيس الوزراء شائع الزنداني، شمل 3 حقائب وزارية بينها الخارجية وشؤون المغتربين. وذكر التلفزيون اليمن الرسمي أن القرار نص على تعيين الدكتور أفراح عبد العزيز الزوبة وزيرا للخارجية وشؤون المغتربين، كما تم تعيين المهندس بدر محمد مبارك بسلمة وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي، والدكتور عهد محمد سالم وزيرا للإدارة المحلية. ويعد هذا أول تعديل منذ تشكيل الحكومة اليمنية في فبراير شباط الماضي برئاسة شائع الزنداني. وإلى جانب منصبه رئيسا للحكومة، شغل الزنداني منصب وزير الخارجية خلال الفترة الماضية، فيما كانت أفراح الزوبة تتولى حقيبة التخطيط والتعاون الدولي. بيروت. تتجه الأنظار في لبنان إلى نتائج زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن ولقائه نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وسط رهانات لبنانية على أن تشكل المحادثات نقطة تحول في مسار العلاقات بين البلدين، لا سيما ملفات دعم الجيش وانسحاب إسرائيل من مناطق في الجنوب وترسيخ دور الدولة في إدارة الملفات السيادية. وتأتي زيارة عون إلى البيت الأبيض في مرحلة سياسية وأمنية دقيقة يحاول فيها لبنان تثبيت مسار جديد يقوم على تعزيز مؤسسات الدولة بدعم أمريكي، بالتزامن مع استمرار التوتر في الجنوب اللبناني وعدم اكتمال تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته واشنطن بين لبنان وإسرائيل. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع عون، قال ترامب إن بلاده ستساعد لبنان، مشيرا إلى أن هذا البلد تضرر لعدة عقود وأنه عومل بطريقة سيئة للغاية، مؤكدا أن واشنطن ستعمل على أن يعامل لبنان كما ينبغي وبالاحترام الذي يستحقه. من جهته أكد عون أهمية استمرار الدعم الأمريكي للجيش اللبناني، معتبرا أن المؤسسة العسكرية تمثل الركيزة الأساسية لبسط سلطة الدولة، وقال إن من دون القوات المسلحة اللبنانية سينهار كل شيء، مشددا على ضرورة دعم الجيش في المرحلة المقبلة. وتحمل زيارة عون وفق مراقبين مجموعة ملفات أبرزها تنفيذ اتفاق الإطار

0: مع إسرائيل الذي يقوم على انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي لا تزال موجودة فيها في جنوب لبنان، وتعزيز انتشار الجيش اللبناني مقابل حصول المؤسسة العسكرية على دعم أمريكي سياسي وعسكري. وتأتي زيارة عون في ظل تعقيدات داخلية لبنانية أبرزها ملف سلاح حزب الله والعلاقة بين الدولة والحزب. ويرى مراقبون أن نجاح زيارة واشنطن لن يقاس فقط بمستوى التصريحات السياسية، بل بمدى قدرة الإدارة الأمريكية على تحويل الوعود إلى خطوات عملية، سواء عبر الضغط على إسرائيل لتنفيذ الانسحاب أو عبر دعم الجيش اللبناني وتعزيز قدرته على الانتشار في الجنوب. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الجمعة 24 من شهر تموز يوليو لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كيمبرا، انطلق أمس في أدلايد المؤتمر الوطني 50 لحزب العمال الأسترالي وسط خلافات داخلية بشأن عدد من القضايا المحلية والخارجية، وافتتح رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي المؤتمر الذي يستمر لثلاثة أيام بكلمة يؤكد فيها قدرة الحزب على إحداث تغييرات ملموسة ومعالجة المشكلات التي تواجه الأستراليين. وأعلن ألبانيزي عن توسيع برنامج الدعم المالي للطلاب خلال فترات التدريب العملي ليشمل 10 تخصصات صحية إضافية اعتبارا من يوليو تموز 2027، وسيحصل الطلاب المؤهلون على $338.60 في الأسبوع، على أن يشمل البرنامج تخصصات العلاج الطبيعي وعلم النفس السريري وعلاج النطق والإسعاف والسمعيات والصيدلة وطب الأقدام. وكان الدعم يقتصر سابقا على طلاب التمريض والقبالة والتعليم والخدمة الاجتماعية. ويأتي الإعلان فيما يستعد آلاف الأعضاء والمؤيدين لمناقشة سياسات الحزب ومواقفه من قضايا عدة، من أبرزها صادرات الغاز وإعلانات المقامرة وتنظيم الذكاء الاصطناعي والحرب في غزة. وتوصل جناحا اليسار واليمين إلى صيغة مشتركة بشأن غزة تدعو إسرائيل إلى إنهاء أنشطتها الاستيطانية غير القانونية وتدين الإرهاب والتطرف العنيف، غير أن خلافات أخرى لا تزال قائمة بشأن زيادة تمويل الحكومات المحلية ومقترح إنشاء منصب منسق وطني لوضع معايير للسلامة والأجور العادلة في قطاع الطيران. كامبرا، بينما تستعد أستراليا لاختبار نظامها الوطني الجديد للتحذيرات الطارئة، ترى منظمات مختصة بالعنف الأسري إن التنبيه المخصص لإنقاذ الأرواح خلال الكوارث والأزمات قد يحمل مخاطر غير مقصودة لبعض الضحايا الذين يعتمدون على هواتف مخفية للتواصل مع خدمات الطوارئ بعيدا عن أعين المعتدين. وعند الساعة 2:00 PM يوم الاثنين 27 من تموز يوليو، ستطلق السلطات الأسترالية أول اختبار وطني لنظام أوس أليرت الجديد، وهو نظام التحذير الوطني الجديد المصمم لإرسال تنبيهات طارئة إلى الهواتف المحمولة والساعات الذكية المتوافقة في مختلف أنحاء البلاد. ويهدف الاختبار أو ما يعرف بالإنذار إلى التأكد من قدرة النظام على إيصال التحذيرات المنقذة للحياة خلال الكوارث الطبيعية والتهديدات التي تمس السلامة العامة وحوادث الأمن الحيوي، غير أن منظمات معنية بالعنف الأسري والعائلي ترى أن التنبيه الإلزامي قد يؤدي من دون قصد إلى تعريض بعض الضحايا لمخاطر أمنية غير مقصودة. وقالت المديرة التنفيذية لجمعية نساء مهاجرات يتحدثن بصراحة أو ما تعرف باسم Immigrant Women's Speak Out Association، وهي منظمة مقرها غرب سيدني تدعم النساء المهاجرات منذ أكثر من 40 عاما، تقول إن أكثر ما يثير القلق هو النساء اللواتي يعتمدن على هواتف مخفية لاستخدامها في حالات الطوارئ. وقالت ماريا كيسوري في حديثها إلى هؤلاء النساء بحاجة إلى هذا الهاتف في حال تعرضت حياتهن للخطر حتى يتمكن من الاتصال بخدمة الطوارئ 000، ولذلك نخشى أن يؤدي نظام أوز أليرت من دون قصد إلى تعريض سلامتهن للخطر. وتشير دراسة وطنية أجريت عام 2021 من قبل مركز الهجرة والاندماج في جامعة موناش بالتعاون مع تحالف هارموني ألاينس إلى أن امرأة واحدة من كل 3 نساء مهاجرات أو لاجئات تعرضت للعنف الأسري أو العائلي خلال السنوات 5 الماضية، وارتفعت النسبة إلى 40% بين النساء الحاصلات على تأشيرات مؤقتة اللواتي أفدن أيضا بتعرضهن بصورة أكبر للإساءة والتهديدات المرتبطة بالهجرة. وقالت كيسوري إن كثيرا من النساء يواجهن العنف بعد وصولهن إلى أستراليا، وأضافت إن ما تعيشه بعض النساء بعد وصولهن إلى البلاد هو تعرضهن للإساءة من الخطيب أو الشريك أو الزوج الذي تزوجنه حديثا. ومع اقتراب موعد الإنذار الوطني للاختبار، تقول منظمات الدعم إنها تسابق الوقت لإبلاغ النساء اللواتي قد يتعرضن للخطر، لكنها لا تستطيع التواصل مع بعضهن مباشرة لأن ذلك قد يعرض سلامتهن للخطر. كما أعربت عن قلقها من أن المعلومات الرسمية حول النظام لم تنشر بلغات كافية. وقالت ماريا كيسوري حين يكون ذلك آمنا نتصل بكل امرأة نعلم أنها تحتفظ بهاتف آمن ونطلب منها إغلاقه قبل موعد التنبيه بوقت كافي أو تسليمه لشخص آخر إذا كان ذلك ممكنا. وأضافت إن هذا الخيار ليس متاحا دائما، وغالبا ما لا يجد الناس شخصا آمنا يكشفون له عن الإساءة لإخباره بما يتعرضن له. وقالت إن العديد من النساء يخبرننا أننا أول جهة تعرف حقيقة ما يحدث لهن داخل المنزل ولأطفالهن أيضا. ويعد أوز أليرت نظام للإنذار الوطني الجديد في أستراليا، وقد تم تطويره استجابة لإحدى توصيات اللجنة الملكية للتحقيق في ترتيبات الكوارث الطبيعية الوطنية، والتي شكلت في أعقاب ما يعرف بحرائق الصيف الأسود، والتي كانت مدمرة في عامي 2019 و2020. وقالت وزيرة إدارة الطوارئ كريستي ماكبين إن تلك الحرائق كشفت محدودية نظام التحذيرات السابق، والذي كان يعتمد على الرسائل النصية القصيرة وتغطية شبكات الهاتف المحمول. وأوضحت أن النظام الجديد يعتمد مستويين من التحذيرات، وهو التحذير ذو الأولوية Priority Alert، ويستخدم عند وجود تهديدات خطيرة تتطور بسرعة، لكنه لا يتجاوز إعدادات الوضع الصامت أو عدم الإزعاج Do Not Disturb، كما يمكن للمستخدم تعطيله. ثم التحذير الحرج Critical Alert، وهو أعلى مستويات التنبيه، ويستخدم عندما يكون هناك خطر مباشر يهدد الأرواح ويتطلب تحركا فوريا. وإذا كنت لا تريد أن يتسبب ذلك التنبيه في إزعاج أحد أفراد عائلتك أو شعوره بعدم الأمان، فأوقف تشغيل جهازك أو حوله إلى وضع الطيران قبل موعد الاختبار المحدد يوم الاثنين القادم. وأضافت إن الأشخاص الذين لا يرغبون في تلقي التنبيه خلال الاختبار يمكنهم إيقاف التشغيل. وقالت أيضا ننصح بإبقاء الجهاز مغلقا لمدة ساعة على الأقل بعد موعد الاختبار المقرر. سيدني، أدين النائب السابق عن ولاية نيو ساوث ويلز دارل ماغواير بتهمة التآمر في قضية تزوير تأشيرات، وأصدرت هيئة المحلفين قرارها أمام القاضي آيان بيرك كبير المستشارين في محكمة مقاطعة نيو ساوث ويلز صباح أمس، بعد 5 أيام من المداولات، ووجهت إلى النائب السابق عن ووغا ووغا تهمة العلم بتقديم معلومات كاذبة أو مضللة إلى الحكومة الفيدرالية في طلبات الحصول على تأشيرات تسمح لغير المواطنين بالبقاء في أستراليا بين عامي 2013 و2025 خلال فترة عضويته في البرلمان. واستمعت المحكمة خلال المحاكمة إلى أن ماغواير كان متورطا في قضية التزوير مع شركته ماجي وونغ المعروفة أيضا باسم ماجي لوغان ووكيلة الهجرة مونيكا هاو. كما استمعت المحكمة إلى أن دور ماغواير تمثل في تجنيد مشاركين في هذه المبادرة، والتي شملت مواطنين صينيين يسعون للحصول على الإقامة الدائمة. واستدعي عدد من أصحاب الأعمال وخاصة من دائرة ووغا ووغا الانتخابية والتي كان يمثلها النائب السابق للإدلاء بشهادتهم حول تلقيهم مدفوعات، وهي مدفوعات نقدية مقابل مشاركتهم في المبادرة. وتهرب ماغواير من الإجابة عن أسئلة تتعلق بهذه المدفوعات. وأظهرت الأدلة المقدمة للمحكمة خلال المحاكمة تقديم 20 طلب خلال الفترة الزمنية قيد التحقيق. كما استمعت المحكمة إلى ماغواير تربطه علاقات طويلة الأمد بالصين، حيث زارها برفقة بعض أصحاب الأعمال المشاركين في برنامج التأشيرات، والتقى بالرئيس الصيني تشي جين بينغ عام 2014. وأشار القاضي بيرك إلى أنه سيصدر الحكم في أكتوبر تشرين الأول القادم. ومن المتوقع أيضا أن تصدر المحكمة حكمها على شركة ماغواير في الجريمة السيدة وونغ في أغسطس آب لدورها في البرنامج. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الجمعة. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الوعد الحق. نرحب بحضرتكم، ومعا نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام.
0: مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
1: حياكم
0: وهذه الحلقة الجديدة.
1: نعم
0: بارك الله فيكم. قبل أن ندلف إلى موضوع الحلقة، نتيجة اتصال المشاهدين والمستمعين بي، وتلك أمانة علمية اعتبرها كذلك، انقسم الناس إلى نوعين. النوع الأول يحب البرنامج ويعجبه هذا الأسلوب وإن كان ترهيبا، ولا يتحدث عن الترغيب، يقول نحن كنا في غفلة واستيقظنا، أصبحنا نفكر في الكلام الذي نقوله، في الحركات، في الإشارات، في السكنات، في كل شيء في حياتنا، وهذا أصابهم بصداع وبارتفاع في الضغط. والنوع الآخر صراحة يرفض هذا الأسلوب ويقول هذا ترهيب ترهيب ترهيب ترهيب، فأين الترغيب؟ كلمونا عن الجنة، كلمونا عن الجنة.
1: عظيم.
0: فما رأيت فضيلتكم على هذين الرأيين؟
1: أعوذ الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد،
0: عليه الصلاة والسلام،
1: نحن ما رغبنا وما رهبنا، نحن عرضنا كلام ربنا وكلام رسولنا صلى الله عليه وسلم،
0: عليه الصلاة والسلام.
1: هذا في المنطق الأول. المنطق الثاني، نجح الفريق الأول فيما كنا نريده، أنه بدأ يفكر قبل أن يتكلم، بدأ يفكر قبل أن يعمل، بدأ يفكر قبل أن يتصرف، بدأ يفكر في كيف يرضي الله عز وجل.
0: نعم.
1: وإن كان أصابوا بعض من الضغط أو الصداع، فهذا الصداع وهذا الضغط في ميزان حسناته، لأنه صداع لله وضغط لله وحسبة لخوفه من الله عز وجل.
0: نعم.
1: وهذه هي الصور وهذه الآيات وهذه المشاهد التي شيبت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وعاش الصحابة من أجلها. هذا هو الفريق الأول. الفريق الثاني، نحن نقول إن القرآن فيه ترغيب وترهيب. نحن يعني بالله عليك، يعني الأرض المحشر، أقول سوف يأتي لك إنسان ليربط على كتفك ويقول تعالى إن شاء الله، أنت آمن من مكر الله، أنت آمن من عذاب الله، أنت يعني ابن ناس، لا لا لا لا لا ليس من من من من أسلوبنا أن نعذبك، أو لا، يعني أولا هذا هو الحشر الذي يقف فيه الأنبياء ليقولوا يا رب سلم يا رب سلم، الملائكة الذين لا جريرة لهم يا رب سلم يا رب سلم، الوحوش جاءت منكسة، ثم يتحدث عن مشاهد يوم القيامة لندلف إلى الحديث عن النار وأهلها، ثم إن شاء الله نختم بالجنة وأهلها.
0: هم باعتقاد فضلتكم لماذا يرهبون ويخافون الاستماع إلى هذا الكلام؟
1: لأن ربما إما لأول مرة قد سمعوا هذا الكلام، أو أنه يقرأ القرآن ولا يدقق النظر في هذه الآيات. الموضوع الثالث، يظن أن هذا الكلام للترهيب للكفار فقط. لا، الكافر خلاص، الكافر انتهى امره من المحشر،
0: ونحن نرزح تحت غفران الله ورحمته.
1: جميل.
0: ولكن هذا معتقد مستقر في اذهاننا،
1: وهذا كلام خطير،
0: وبالتالي لا نفزع من يوم القيامه ولا نخاف.
1: هذا كلام خطير، وهذا كلام خطير، يجب ان ننبه على الوجه الاخر. سبحان الله، يعني اذا كانت ايات الرحمه مثل ايات العذاب، وايات الجنه مثل ايات النار،
0: أليست خاصة بالكفار فقط؟
1: لا لا لا، خاصة، سبحان الله، والعصاة والمذنبون والذين عليهم ديون للخالق وللمخلوق، والذين ظلموا الناس، والذين عثوا في الأرض فسادا، والذين أحلوا قومهم دار البوار، والذين خربوا المساجد وظلموا الدعاة، وأين يذهبون؟
0: وهم أنفسهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله.
1: وإن كان وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، أليست هذه سورة في آية في سورة يوسف؟ ها؟ يعني يؤمن بالله وهو خاف من المخلوق ولا يخاف من الخالق، مرعوب من المخلوق.
0: ماذا يصنع الخائف من برنامجنا هذا؟
1: لا، إن شاء الله يعني ينتظر معنا وتدبر وينتظر، ونحن نعرض آيات ربنا وكلام رسولنا صلى الله عليه وسلم، وسوف يرى خيرا إن شاء الله، ولن نترك المشاهدين والمشاهدات إلا أن نصل بهم إن شاء الله إلى باب الجنة
0: بأمر الله تبارك
1: على الأقل تعالى. بالحديث ثم بالعمل منهم ومنا إن شاء الله.
0: إن شاء الله. بارك الله فيك. فضيلة الشيخ عمر عبد الكافي، في اللقاءات السابقة تحدثنا عن المحشر من خلال فضيلتكم، ووصلنا إلى تطير الصحف والحساب والميزان.
1: تمام.
0: اليوم الصراط.
1: نبدأ في حلقة الصراط.
0: الصراط.
1: الصراط.
0: هذا ترتيب المنطقة الذي سيحدث. تطير الصحف، الحساب، الميزان.
1: فيما نظن ذلك.
0: نعم. بعد الميزان.
1: الصراط.
0: الصراط.
1: نعم.
0: يعني كثير من الناس يتصور أن الميزان
2: بعد الصراط. لا. يعني هو يجوز الصراط الأول ثم
1: يعني قد يكون هناك خلاف، لكن هذا ما يعني ما استقرأته من الآيات والأحاديث وما ورد في الآثار الصحيحة.
2: نعم. إذن على بركة الله نتجه إلى الصراط،
1: إلى الصراط لنعبر إن شاء الله.
2: إن شاء الله رب العالمين. مشاهدينا الكرام، معكم ومع الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، نجوز الصراط بمشيئة الله تبارك وتعالى. مع الصراط نواصل بعد هذا الفاصل، كونوا معنا.
3: الوعد الحق.
2: مشاهدينا الكرام، مرحبا بحضرتكم مرة أخرى، أنتم ومستمعينا الأعزاء عبر إذاعة الشريقة FM 94.4 أينما كنتم في كل مكان. أهلا بكم معنا ومعنا، نرحب مجددا بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم مرة أخرى. والصراط،
1: أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد 17 مرة كل يوم على الأقل، كل مسلم ومسلمة يقف بين يدي الله ويقول اهدنا الصراط المستقيم أقل يوم، يعني تذكر هذه الكلمة 17 مرة.
2: إذا كنا محافظين على الصلوات.
1: أصلا نحن نتكلم للمسلمين وعن المسلمين عشان الكلام واضح،
2: قاعد القواعد للمسلمين وعن المسلمين.
1: قضية الكلام عن الصراط المستقيم، من سلك الصراط المستقيم في الدنيا سوف يعبر الصراط المضروب فوق جسرا فوق جهنم فيما سوف نرى من أهوال فوقها، سواء قولا، هذا قول فقط، لكن عملا مسألة لا تخطر على بال الإنسان.
2: من يسير على الصراط المستقيم في الدنيا
1: الذي وصفه الرسول لنا صلى الله عليه وسلم من خلال آيات الله وشرعه وسنته صلى الله عليه وسلم، سار على الصراط المستقيم في الأسرار على الصراط يوم القيامة فنجا. إن لم يسلك الصراط المستقيم في الدنيا وعوجت به السبل لن ينجو،
2: لن يجوز.
1: فلازم في مقدمات قبل الدخول على الصراط.
2: طب معذرة، في الدنيا صراط مستقيم وفي الآخرة صراط فقط،
1: صراط.
2: لا نقول صراط،
1: لا صراط هو صراط. صراط. صراط رجل يذهب إلى تقريبا في التاريخ إلى الحسين بن علي رضي الله عنهما. قال له يا إمام إني مريض، فضحك الحسين وقال لست طبيبا، قال لا إن مرضي دواؤه عندك. قال وما مرضك؟ قال كلما أردت أن أتوب عدت إلى الذنب مرة أخرى.
2: جميل، هذا واقع،
1: كلنا هذا الرجل.
2: رائع. صحيح،
1: كلنا هذا الرجل.
2: صحيح.
1: قال تريد مني دواء أو أكثر؟ قال هات ما عندك. قال عندي لك 5 أدوية.
2: ما شاء الله.
1: إن نفع الأول فبها ونعمت، إن لم يصلح لك فخذ الثاني إلى يعني إلى الخامس. أعطيك دواء دواء، والله عندك حساسية من الأول هعطيك الثاني. إن أردت أن تعصي الله فعصيه في ملك غير ملك.
2: صعب.
1: قال له صعب.
2: صعب.
1: صعب. مستحيل. هذا دواء لا يصلح. قال إن أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزق الله، كيف تتجرأ وتأكل من رزقه ثم تعصيه؟ قال هذه أصعب من أختها.
2: صحيح.
1: قال إن أردت أن تعصي الله فعصيه في مكان لا يراك فيه.
2: مستحيل، أصعب ويصعب.
1: قال إن أردت أن تعصي الله وجاءك ملك الموت فقل له أخرني حتى أتوب.
2: صعب، مستحيل.
1: قال إن أردت أن تعصي الله وحشرت بين يديه يوم القيامة سألك عبدي لم عصيتني؟ قل أنا لم أعصك يا رب. قال عجبا، أكون كذابا في الدنيا وأكذب على الله في الآخرة؟ أشهد الله أني قد تبت إليه توبة خالصة نصوحة.
2: لا إله إلا الله.
1: إذن هذا إطار الدخول على الله.
2: الخمسة أشياء مرة أخرى.
1: إن أردت أن تعصي، هذا كلام لكل واحد فينا.
2: يا لي.
1: إن أردت أن تعصي الله فعصيه في ملك غير ملك. يعني أنا أكون ضيف عندك وأكسر في في في في في في في في أغراضك وفي في أثاثك وفي في أجهزتك اللي في البيت، وهل هذا فعل العقلاء؟
2: لا.
1: ظهر الفساد في البر والبحر
2: بما
1: كسبت أيدي الناس. يعني هكذا الفساد، يعني أن تسكن في ملك الله وتعصيه. طب عصي في، إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزق الله. يعني أنت تطعم ولدك مما أطعمك الله، بعدين تأمره أمرا في أمر في أمر يعصيك في كل أمر، ماذا تقول له؟
2: أطرده.
1: لكن ما طردنا بعد من ملك الله، ما طرد. والله عز وجل من رحمته يصبر علينا ويحلم ولا يعاملنا كما يعامل بعضنا بعضا، هو الحليم ستار يستر عيوبنا ويغفر ذنوبنا ويقبل حوبتنا ويغسل يعني يغسل حوبتنا ويقبل توبتنا وأوبتنا. فقال إن أردت أن تعصي الله فعصي في المكان اللي يراك فيه، نعيب هذا مش ممكن. وإن أردت أن تعصي الله وإجاءك ملك الموت لا يعني لا داعي لأن تقبض روحي الآن، أنا ما تبت بعد. وإن أردت أن تعصي الله ووقفت بين يديه يوم القيامة وقال يا رب يا الله أنا لم أعصي، هذه قضية، هذه ركيزة الأولى. الركيزة الثانية والأربعة يستشهد عليهم أربعة،
2: أربعة
1: يستشهد عليهم يوم القيامة، في أربعة في الدنيا يستشهد عليهم أربعة، يؤتى بأهل بالأغنياء وأهل الغبطة، أهل الفخامة وأصحاب
2: الوجاهة،
1: الوجاهة سبحان الله. ما صلوا ما صاموا ما اتقوا رب العباد، ما شغلكم عن ذكر الله؟ الغنى، الغبطة، الكراسي. قل أأنتم أغنى أم سليمان؟ بل سليمان
2: حجة،
1: هذا سليمان ما شغله غناه عن ذكر الله عز وجل.
2: نعم العبد إنه أواب،
1: ده أبوه داود. نعم يعني هو أبوه سبحان الله، يعني إذا سبحان الله. يؤتى بأهل البلاء، لماذا لم تصبر؟ لماذا لم تتقي؟ لماذا لم تتقي؟ البلاء والابتلاءات والمرض. أنت أكثر بلاء أم أيوب؟ لا أيوب عاش 70 سنة عنده شلل رباعي سبحان الله. قال بلاء ما شغل أيوب البلاء عن ذكر الله عز وجل، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب سبحان الله. يبقى إذن ضعفت حجة أهل الإيه؟ أهل البلاء. يأتي الشباب العطرة
2: الخطوة والقوة
1: والمماليك المملوكين خدم ما شغلكم عن ذكر الله؟ والله الشباب والفتوة والظهور والأضواء والمقاهي والنوادي. وأنا سبحان الله، أأنتم أعطر أم يوسف؟ أأنتم أجمل أم يوسف؟ ما شغله لا شبابه ولا رقه عن ذكر الله. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث إلى آخر ما قر عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله. فتبطل حجة هؤلاء. يأتي الفقراء الذين لا يملكون شيئا، يا الله يا رب الفقر أوقفنا وما ذهبنا وما عبدنا، أنتم أفقر أم عيسى الذي كان عليه السلام يضع يده تحت رأسه كوسادة ويلتحف بيده الأخرى ويقول أنا أغنى الأغنياء في الأرض من رضاه بما كسب. إذن أربعة يستشهدوا على أربعة، إذن لا حجة الإنسان. كنا نتكلم بالأمس عن المعاذير.
2: نعم العذر صحيح.
1: يعني
2: ألك عذر تعتذر
1: لك؟ فقلنا في جدال ثم معاذير.
2: نعم
1: وهذه المعاذير،
2: ولكن يعني ربما قد تكون الجهة منفك. هؤلاء أنبياء، يعني هؤلاء مخلصين.
1: جميل
2: ونحن
1: جميل، وأنت يجب أن تسير قريبا من طريقهم لا أن تنام عنهم.
2: هم ونحن نحن
1: لا لا لا لا لا, لا, لا نحن الذين صنعنا بأنفسنا هذا. يعني لماذا يمكن ربنا يبارك فيك قد تكون رياضي؟ أنا غير رياضي البنية. ليه؟ لأن ما مارست الرياضة وهذا تقصير، فلذلك جسدي غير رياضي. لو جريت 1000 متر ربما يعني ألهث.
2: نستمد منكم القوة.
1: لا يعني فالقضية أن أن لماذا لم ليست عندي لياقة بدنية؟
2: لم تتريض.
1: لم فهكذا فتخشبت كما يقولون.
2: لا حشاك.
1: لا لا ضعيف. لكن الذي عنده اللياقة إيمانية صبر وتصبر ومصابرة واصطبار، تعود على الطاعة، قيام ليل.
2: يعني قولنا بأن هؤلاء أنبياء ونحن من العاديين ليس ذريعة وليس عذرا.
1: لماذا أرسلنا الأنبياء ليقودونا إلى هذا الطريق؟ أنا لا أقول لك احصل على نفس الدرجة،
2: واللي يقول لفضلتك مش قادر لا
1: لا لا لا, لا, يقدر. لا لا هو يقدر. وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. هو الذي يأس نفسه من نفسه، عنده طاقات خلاقة، عنده طاقة أن يصوم 14 ساعة متواصلة لا يأكل، والأكل أمامه والشرب أمامه ولا رقيب عليه، عنده طاقة. هذه الطاقة هي التي يخلقها الإيمان. ولذلك أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة جرعة غيظ يتجرعها المؤمن وهو قادر على إنفادها. يعني واحد يفضل يغيظ سبحان الله لغاية ما خلاص، وأنت قادر على أن احتسبتها لله. هذا أثقل ما يوضع في الميزان، لأنه ضدها والنفس.
2: ما سلام.
1: ضدها والنفس سبحان الله. نعم.
2: يعني تحصيل الخيرات أمر يأتي بالتدرب أيضا، ليس مستحيل.
1: قلنا اللياقة روحية إيمانية زي اللياقة البدنية، في لياقة روحية إيمانية اتعود. خلاص تطيرت الصحف في من أخذ كتابه يمين، من أخذ كتابه بكتابه بشماله، من أخذ كتابه والعياذ بالله وراء ظهره، حتى قال بعض العلماء ربما انقلب وجهه إلى قفاه والعياذ بالله.
2: وهذا أسوأ
1: أسوأ المراحل والعياذ بالله رب العالمين.
2: كتابه بيمين للجنة، من يؤتى
1: كتابه بيمينه
2: للجنة
1: وبشماله حساب يسيرة
2: أهل النار وأهله مسرور.
1: تمام.
2: وأما من أوتي
1: كتابه بشماله فسوف يصلى سعيرا، خلاص يروح سعيرا. أو هؤلاء هم الجهنميون اللي هم
2: الجهنميون،
1: الجهنميون سكان جهنم
2: أول
1: دركة، دول اللي فيها عصاة الموحدين يدخل ياخذ مدة العقوبة.
2: جهنم هذه أول دركة،
1: أول دركة
2: سنأتي اسمها يفزع،
1: ما هو جهنم
2: أول دركة تفزع،
1: تتجهن في وجوه أهلها، هي بتسفر وكل شوية بتتميز من الغيظ.
2: وأما من أتي كتابه وراء ظهره
1: ولا يبدأ في خلاص ده في الدرك ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا
2: في الدنيا،
1: في الدنيا خلف أهله في عشرته في
2: يعني قبيلته. الكتاب من خلف الظهر سعيرا،
1: ده تقريبا الذي لا رجاء منه.
2: يا الله
1: لا رجاء منه، خلاص ده قضي عليه،
2: لا شفاعة،
1: لا لا لا لا، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. خلاص مش لما اول ما ربنا يقتص من الحيوانات من الانسان للحيوان ينقص من حسنات، واحد عذب حيوان اذى حيوان ثم يقول الله الحيوانات وللطير وللوحوش وللهوام والحشرات كوني ترابا، يقول الكافر ساعتها يا ليتني كنت ترابا.
2: هذا يوم يقول الكافر
1: يتمنى ساعتها يكون حمار او جاموسة او بقرة. سبحان الله، نسأل الله السلام
2: يا رب. يعني مستقر في أذهان كثير من الناس بأنه من يذهب إلى النار سوف يذهب إلى فترة محددة ويخرج الجنة، جميع من يذهب إلى النار،
1: لا كل من يذهب إلى النار إلا عصاة الموحدين يقضي مدة معينة ثم تأتيهم رحمة الله ليخرج منها بعد مدة. الله
2: إذن عارف. تخرج فئة وتبقى فئة
1: وتبقى الفئات.
2: يا الله
1: وتبقى الفئات. الرسول كان ساجد مرة،
2: نعم،
1: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. قالت يا رسول الله أنت تسأل الله أن يحاسبك حسابا يسيرا؟ قال يا عائشة الحساب اليسير هو مجرد العرض على الله، تقف أمام الله كده ده حساب يسير، أما من ناقشه الله الحساب فقد هلك.
2: وهذا وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يقف هكذا
1: بس عشان لغاية ما الملك يقول سعد فلان ابن فلان سعادة لن يشقى بعدها
2: أبدا. هذا هو الحساب
1: اليسير، الحساب يسير مجرد يعني يختار من الألف، ده يختار من الألف، الواحد ده فائز. يا آدم ما شو قلنا قم فبعث بعث النار فخرج صلى الله عليه وسلم فيأخذ من كل 1999 إلى النار، فبكى الصحابة، الصحابة بكوا، مش خافوا بكاء خشية من الله، خوف في خوف إيجابي وخوف سلبي، الخوف الإيجابي اللي خليني أعمل وأتوب والخوف السلبي اللي خليني أبتعد، أنا مش عايز أسمع الكلام ده. طب بعدين ده في كتاب الله وانت عند سماعك سبحان الله. فيقول لا تخافوا، لا تخافوا، لا تخافوا، فيكم أمتان سوف يكثران هؤلاء لما 999 في أمتين يأجوج ومأجوج وإبليس وجنوده.
2: طب الحمد لله
1: يعني لا تخافوا يعني العدد العدد الكبير بهذا المنطق. تمام، دي نقطة.
2: الميزان والصحف وسعدة وشقية للنار أو للجنة.
1: تمام.
2: متى نأتي بقى للصراط؟
1: قبل الصراط في نصين نقرأهما بالنص عشان يعني بس الإخوة يعني نذكرهم كأننا نخترق الزمن ونعود لنجلس بجوار الصحابة لنسمع الرسول فوق المنبر
2: على بركة الله.
1: شو يا سيدي؟ في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها. أصل في ناس عندها ملايين يقول له خرجت الزكاة فلان، لا الحمد لله رب العالمين، شوف اللي يجي عندنا المكتب نعطيه. يا ابن الحلال دي عايزة حسابات، مش انت عندك مدقق حسابات، عندك محاسب، خلي المحاسب يحسب لك مال الزكاة ويعرض الحسابات دي على شيخ عالم في الفقه، يا شيخ الكلام ده مضبوط ولا مش مضبوط؟ في الزكاة المال 2.5%، الدور المؤجرة 5%، الزروع التي تروى بآلة 5%، من غير آلة 10%، زكاة الركاز 20%، الأسهم بسعرها السوقي طلع 2.5%، وهكذا. راجع حساباتك، زكاة يا أخوان، زكاة. سبحان الله، اسمع، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يخرج لا يؤدي منها حقها إلا كان إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار
2: الذهب والفضة
1: يعني وما يسويها يعني نار. كل ما يملك
2: نار
1: ما نار والعياذ بالله. فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنبيه وظهره. ليه؟ لأن هو الأول الغني ما يرى الفقير جاي يقطب جبينه هيطلب
2: صح.
1: أنت تكشف وش أخوك دوت.
2: وهذا أول ما يكوى منه بعد أن يحمى عليها
1: لأنه أساء ابتسامته. ده الراجل بيفرح اللي جاي عشان هينخر زاده للآخرة.
2: صحيح.
1: يقول جزاك الله خيرا كنت فيه.
2: صحيح.
1: الله يرضى عليك يا ريت كل شهر تعد علي يا ريت كل شهر تمر علي. عندك ابن عم مسكين زيك
2: سلام.
1: عندك مشروع خير نعمله مع بعض كده المسلم ثم إذا قطب جبينه ثم يعطيه جنبه رأى السكرتير أنا مش فاضي
2: فتكوى جنوبهم
1: ثم يوليه ظهره
2: فيكوى ظهره.
1: الجزاء
2: من جنس العمل.
1: خلاص دي من تخويف دي ولا دي من كلام رسول الله من كلام الواقع؟
2: هذه تبصرة.
1: طيب يا سيدي كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة.
2: سلم يا رب.
1: مش مرة يعني مش بعد سعوه مرة سبوه لا طول الحشر واقف هو يرسع
2: في الحشر
1: كله. أنا أقول لك قلنا قبل ما نقر على الصراط أيوة
2: وهو في أرض المحشر
1: يعني أيوة هذا أمام الناس هذا البخيل الذي كان يبخل عليكم ربنا أتاه من ملكه أتاه من فضله
2: أيوة
1: إحنا لسه ما رحنا على الصراط.
2: 50,000 سنة بهذا
1: المنطق والملائكة ما لهم شغل إلا كده
2: يحترق جلده
1: ويبدل
2: جلده
1: أيوة
2: كلما نضجت جلودهم
1: بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب.
2: يا ساتر يا حفيظ يا ساتر.
1: حتى يقضى بين العباد يعني يفضل يعني ده قطاع التعذيب ده القطاع ده وحده لغايه ما الحساب ينتهي
2: يا الله.
1: فيرى سبيله اما الى جنه واما الى نار
2: بعد هذا
1: ممكن يعني يكون له اعمال طيبه تانية يمكن سبحان الله الفقراء يعفو ما تدري الخير يجي فين. هذه الكلام ده بعدين الكلام
2: يعني
1: ده
2: نقطه تستحق النظر اما الى جنة واما الى نار بعد هذا الكلام بعد هذا الكلام
1: ربما يكون هذا نصيبه في هذا
2: في العذاب
1: لانه هو ربما ادى زكاه ماله لكن كان زي الخير عن الناس ما ادخل سرعه ما فك اعسار معسر
2: ممكن.
1: ف هو في البداية ما من صاحب ذهب ولا فضة ولا إبل. فلما ذكر الفضة والذهب قال والإبل يا رسول الله الصحابة صحيحين عايزين يعرفوا الدين مش يقول الحمد لله ما ذكرها يلا عديها
2: أقوله ذهب وفضة لم يذكر الأموال
1: ذهب وفضة هو ما يمثل المال لأن الأموال الآن تقاوم بالذهب والفضة مخزون الدول ورصدتها تقاوم بالذهب والفضة فالإبل رسالة الرسول والإبل
2: يكوى بها أيضا
1: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها فإذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر قاع مستوي خلاص قاع الإبل نفسها تأتي سبحان الله أوفر ما كانت لا يفقد منها شيء يعني عنده قطيع إبل
2: بحالات
1: ألف ناقة أو ألف بعير يطأه واحدا واحدا تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليها أولاها رد عليها أخراها
2: يا الله
1: في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. قس على كده إيه العمارات هو شايلها على دماغه ما هو أخذ العمارة من أخواته
2: يأتي وهو حاملها
1: يحملون أوزارهم ألا ساء ما يزرون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون شايلها أمانات الناس قطعة أرض واحد خد 10 أفدنة يشيلها على دماغه
2: يا ربي
1: واحد انتزع من, من, من, من, من, من, من أخوه المسلم أي شيء. قيل يا رسول الله والبقر والغنم من الصحابة عايزين يسألوا طب أخي حسن يفكروا دي في القطاع ده بس يعني هذا قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منه شيء ليس فيها عقصاء ولا جلحاء تنطحوا بقرونها وتطأه بأضلافها، كلما مر عليها أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. إذا المسألة بهذا المنطق شيء يعني ما ده مش ده ده هذا سوف نرى، هذا كلام رسول الله، هذا صحيح مسلم والسلام. هذه صورة؟
3: نعم
1: صورة صورة سبحان الله. وبعدين إيه؟ أنت في هذه الصورة تراها وأنت مترقب، أنت نفرض أنك مش من أهل هؤلاء، أنت منتظر نتيجتك، أنت منتظر أن ينادى عليك، لنودي على من. وبعدين في نقطة مهمة، ينادى على إمام الناس في الخير.
3: نعم
1: يعني في جماعة عملوا خير في الدنيا، ليهم إمام، ليهم إمام، ها ينادى على الإمام فقط، مندوب يحاسب على أعماله، وهم على شاكلته، هم حبوه وتلاميذه وتعلموا منه وعملوا بمعامل سبحان الله، فينجو فيرفع كتابه، ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، فتقول الملائكة فهو في عيشة راضية، فيعود إلى أول وهو راجع كالقمر ليلة التمام، يقول أبشروا إن الله سوف يعطي كل واحد منكم ما أعطاني، يوم تدعى كل إيه أمة إيه
3: بإمامهم
1: وفي إمام الشر
3: والعياذ بالله،
1: نفس القضية، يأخذ أوزار الناس دي والعياذ بالله يأخذهم وهو يروح على النار برضه، نفس القضية. فانظر أي إمام يريد الإنسان، عايز يأم أهل الخير خلاص يتحمل، عايز يأم أهل الشر والله هو سبحان الله، يعني ما أحد سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله والعياذ بالله رب العالمين. المسلم سبحان الله وهو ينظر الى هذه المناظر، يعني يجب ان لابد يا اخواننا لابد من مراجعه الحساب ازاي.
3: صحيح.
1: ثم ينادي المنادي من قبل علي الاعلى، الا يا فطره الجبار جوزوا، الا يا فطره الجبار
3: جوزوا
1: اعبروا الصراط،
3: فطرة الجبار الناس
1: انتوا فطرة الجبار، احنا فطرة الجبار،
3: فطرة بمعنى خلق
1: خلق نعم. فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، خلاص كما بدأنا اول خلق نعيده وعدا علينا ان كنا فاعلين. يا فطرة الجبار جوزوا، يبدأ المرور على الصراط، الرسول قاعد على يمين الصراط،
3: لحظة بعد هذا الحساب
1: ايوه
3: يذهب الى به الى جنة او الى نار، صح
1: تمام. ده اللي ناجوا من هؤلاء، ما هو بدأ الحشر ينفض منه هذه العينات اللي التقطتهم اعناق النار ودخلوا فيها،
3: هذا على الكفار،
1: والرسول صلى الله عليه وسلم خد المؤمنين اللي ليس لهم عليهم حساب، العلماء قالوا كمان بتكملة للفائدة، فواحد سألني بالأمس أستاذ لنا فاضل ربنا يعطي الصحة، قال لي يا عمر يا ابني أنا عايز حدد لي بالضبط، وهو استاذ فقيه يعني ربنا يبارك فيه وانا من تلاميذه يعني علمني بالضبط، حدد لي من يدخل الجنه بدون حساب، وده سيدنا الشيخ انتوا اللي علمتونا، من اذا غسل ثوبه لا يجد غيره، ومن اذا نادى على ابنه وضيف عنده يا غلام ائتني بالشراب شيء نشربه، قال لا لم يقل ايها تريد، هو شرب واحد
3: فقير
1: سبحان الله
3: معدم.
1: لكن تجي الموظف عندنا والله يا استاذ تشرب بارد ولا ساخن ولا تاكل فاكهه ولا وبعدين والله سيدنا الشيخ ضنك وغلاء، هنعمل ايه صابرين؟
3: لا لا لا, لا, لا, لا, لا. تناقض عجيب، يعني لا نشرب هذه المشروبات،
1: لا بس نشكر
3: بالعكس انا منتظر الشكر، الشاكرين يدخلوا الجنه ايضا،
1: إن, يعني. ان الله ان الله يحب ان يرى اثر نعمته
3: على عبده،
1: يحب ان يرى اثر نعمته عليك.
3: نعم.
1: بس القضيه كن من الشاكرين، اعبد ربك وكن من الشاكرين، بس قل من حرم زينه
3: الرسول عليه الصلاه والسلام،
1: قل من حرم زينه الله، ولكن الشكر من جنس النعمه، انا عندي طعام، من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له.
3: نعم.
1: يعني
3: وفضل ظاهر وفضل عين،
1: يعني تأتي علينا أيام الشتاء القادمة وأولادنا من آثار زلزال باكستان لا يجدوا ما يغطيهم، أين نحن؟ لماذا ينام أبناؤنا وقد تغطوا بالأغطية وهؤلاء ينامون في العراء؟
3: الله رحمنا عليهم من
1: لا لا لا لا لا, لا. إن لم يرحم بعضنا بعضا لن يرحمنا رب السماء، لا.
3: الله يرحمهم، هو خالقهم يرزقهم،
1: وأنا أخوهم وأنا أبوهم،
3: هذا رزقي، هذا رزق.
1: أنت لك في رزقك أن تطعم من يريد أن يطعم وتكسو من يريد. وإذاك من كسى لله كساه الله، ومن أطعم لله أطعمه الله. مش الناس يخرجوا من قبور أجوع ما كانوا قط، وأعرى ما كانوا قط، وأعطش ما كانوا قط. اللي عمل مصدر ماء ربنا هيكرمه، واللي عمل سبحان الله صدقة جارية ربنا هيكرمه، واللي كسى لله ربنا يكسوه، واللي غطى هؤلاء.
2: طب لما لا يكرمهم الله ويعطيهم من فضله؟
1: عندهم دول أصحاب ابتلاءات، وما حدث لهم قد يحدث لنا. أين الرحمة؟ المسلمين مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له. هو كلام
2: ده يقول لما تجي البلاء عندنا نتصرف.
1: لا لا لا لا، ده هذا مجرم، هذا مجرم، هذا هو نفسه ابتلاء، هو نفسه اللي يقول هذا هو ابتلاء. هذا ثغر كبير، وثغرة كبيرة في جسد الإسلام. والله إن لم نرحم ضعفاءنا ونرحم إخواننا أهل الابتلاء، يعني نفطر وأبنائنا في في في في فلسطين يفطرون على أصوات القنابل وأصوات والاعتقالات الإسرائيلية، وسبحان الله، وأبنائنا في كل مكان في أرض الله وهم مضطهدون ومهانون ومحتلون، وسبحان الله نحن نهنأ بالآخر. والله لا لا، ما هكذا علمنا ديننا، ما خدمنا ديننا.
2: تموت الأسد في الغابات جوعا ولحم الضأن يرمى للكلاب.
1: نعم، لا إله إلا الله.
2: هؤلاء يدخلون الجنة بدون حساب، الشاكرين، الشهداء.
1: الله ما أرحمنا بهم يا رب.
2: يا رب. في أرض المحشر نقف مع فضيلتكم على نوعية الناس التي تجوز الصراط أو تعبوا من عليه.
1: لا، الصراط ما هو موضوع تاني.
2: نعم.
1: يعني أعطيني لحظة أخذ أكسجين، أخذ شهيق الأول. الصراط موضوع آخر.
2: نأخذ فصل.
1: لا لا، فصل أخير. هذه حقائق.
2: نعم. قاسي يا شيخ.
1: يا فطرة الجبار جوزه. الرسول صلى الله عليه وسلم على يمين الصراط.
2: على يمين الصراط.
1: آه.
2: العرش أين هذا؟
1: نعم.
2: العرش.
1: العرش تجاه الصراط.
2: في الجهة الأخرى.
1: الله، يعني هكذا يقال.
2: ويعني. لا, لا لا لا أعلم كيف أصيغ الصغير، ولكن الوصف الطبيعي للأرض، الجغرافيا ستكون كيف؟
1: فيما قرأت وفيما تعلمت وفيما علمني علمائي رحمة الله
2: عليهم. رحمة الله تلميذ مبار فضيلة الشيخ، نسأل الله لك من ذلك.
1: سيدنا محمد يقول أقف على يمين العرش، على يمين الصراط تجاه النار، والخليل على يساره تجاه الجنة. قال ولما لا تكون أنت أمام تجاه الجنة يا رسول الله؟ قال كيما أرى الذاهبين من أمتي إلى النار فأشفع لهم عند ربي.
2: يا
1: إلى هذا هذه الدرجة وصل به بنا حنانه. واقف ومترقب كل واحد من أمته يعرفه. القنطرة أو الجسر، قال صلى الله عليه وسلم أحد من سيف أحدكم. الشعرة
2: أرفع،
1: أحد من سيف، شوف السكين، أحد من سيف أحدكم، تحته النار بدركاتها،
2: تحت الصراط،
1: تحت الصراط هو جسر.
2: إذن هو مضروب فوق النار.
1: جسر يعني إخواننا في بلادي يقول لك كبري. جسر.
2: نعم.
1: جسر جهنم بدركاتها، تحت النار بدركاتها. نعم. من أول جهنم للدرك الأسفل تحت الصراط.
2: نعم.
1: ولكن النار مش حمراء، النار سوداء. فلما يبدأ العبد يجوز على الصراط
2: لا يرى شيئا. معتم
1: دخل في دور العتمة، لا يضيء له لا يضيء له إلا إيمانه. إيمان العمل في الدنيا يسعى نورهم
2: بين أيديهم
1: وبأيمانهم بشراكم. مش كلام ربنا
2: بشراكم،
1: مش كلام ربنا سبحان الله. لأنظرونا نقتبس من نوركم، ها، فضرب بينهم بسور من باطن الرحمة ومن قبله العذاب. سبحان الله. وهو بدأ يجوز العبد، يأتيه من فضل الله نور إيمانه الذي رصيده.
2: نعم. عمله
1: رأى بالضبط. فيقول صلى الله عليه وسلم المارون على الصراط ثلاث
2: أنواع:
1: ناج ومخدوش ومكردس.
2: ناج
1: ناجي هيعبر.
2: مخدوش
1: يعني عليه بعض الذنوب.
2: كيف يخدش؟
1: وهو ماشي على الصراط يقول صلى الله عليه وسلم: على الصراط كلاليب كشوك السعدان، شوك بينبت في الجزيرة العربية تأكل تعافه الإبل. شوك
3: نعم،
1: زي نشوف انت الصبار والأجلس أشواك. الكلاليب دي والخطاطيف دي كل خطاف وكلهم مختص بذنب من الذنوب، فإن كنت من أصحابه التقطك.
3: هي كلاليب كثيرة،
1: كلاليب طبعا من كل الذنوب، غيبة، نميمة، خوض في أعراض، حسد، حقد، ضغينة، ظلم،
3: كل ذنب له كلوب خاص
1: بيه يشمه يجيبه يخطف. فإن كان ذنبه قليل وحسناته كثيرة الكلاليب تخدشه فيقوم ويكبه، كل ما يخدش يقع.
3: تقيم حسناته
1: أول ما يقع تظلم، لأن عمله قليل،
3: لا إله إلا الله،
1: فيظلم إيمانه أو يظلم النور، يقع فيقف يتوقف ما كلما أضاء لهم ما شافوا فيه، وإذا أظلم عليهم
3: قام
1: يتوقف فينتظر يضيء له إيمانه شوية، يمشي يصطاد كدوب آخر وخطاف آخر. فقال صلى الله عليه وسلم: فمنهم من يحبو على الصراط، يحبو يعني سبحان الله عمله كان ضعيف في الدنيا لكنها يعني. قال: فإذا وصل إلى البر الثاني قال: الحمد لله لقد أعطاني ما لم يعطي أحد من العالمين.
3: يا الله. مر
1: ال ال ال الصراط وهذه الكلاليب،
3: معذرة،
1: نعم،
3: مر ومخدوش مكردس،
1: مكردس ده خلاص، مكردس ده يقع خلاص، تتخط أعماله سيئة، ما فيش نور، يسقط والعياذ بالله
3: في دركتها التي
1: والعياذ بالله لا يحق لها.

0: فيخبط اذا اظلم توقف وتتخطفه الكلاليب وتخدشه، واذا مر سبحان الله، اذا ضاء مر سبحان الله. وهذه السرعات، ومنهم من يمر عليه كالريح المرسله،
1: الله،
0: ومنهم من تناديه النار يا مؤمن اسرع بالمرور من فوقي فان نورك غطى على ناري.
1: الله اكبر، ما شاء الله،
0: هم درجات عند الله
1: ونعم بالله. ومنهم من تناديه النار
0: يا مؤمن
1: اسرع
0: بالمرور من فوقي فان نورك غطى على ناري. ازاي نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم، بشراكم اليوم. لكن ناتي للمشكله الكبيره
1: قبل المشكله.
0: نعم،
1: يعني اريدك ان تهدأ بعد
0: الشيء. نعم، تفضل.
1: فصل بسيط من هذا شاهدنا الكرام، ابقوا معنا وصل بعد الفصل.
2: الوعد الحق.
1: مشاهدينا الكرام، مرحبا بحضرتكم مرة أخرى. فضيلة الشيخ، المشكلة
0: الصراط عليه قناطر.
1: كيف؟
0: قنطرة.
1: قنطرة.
0: قنطرة عن فوق الصراط.
1: كبرى يعني.
0: حواجز.
1: حواجز.
0: سميها حواجز.
1: نعم.
0: سبعة.
1: سبعة قناطر. الأولى.
0: قنطرة التوحيد.
1: يعني
0: يوقف العبد ليرى كم كان توحيده لله عز وجل.
1: يوقف خالص. يوقف. كنا في أرض المحشر.
0: لا لا لا، يوقف لسه ما خلصت المسألة.
1: لا إله إلا الله.
0: لا لا لا، لم تنتهي القضية.
1: كثير.
0: لا والله سبحان الله، هذا يوم الفصل. لا تظلم نفس شيئا، ليك حسنات.
1: ماذا كان يصنع بأرض المحشر؟
0: لا، أمام الناس. تعالى أنت لسه لما تنقى من الكل. فإن رؤية توحيده خالصا مر، وإن كان في توحيده دخن أو دخل أو شرك أو رياء سقط.
1: يا الله يا ربي، من البداية.
0: من البداية. فإن مر من قنطرة التوحيد دخل على قنطرة الصلاة.
1: لا، قنطرة خاصة.
0: طبعا أساس لا. الدين، عماد الدين. تعالى، هل كان يصلي أم لا يصلي؟ وضوءها وركوعها وسجودها، ثمرتها فين الصلاة؟ هل كان يصلي لله أم كان يصلي رياء؟ صلاته ماذا أثمرت؟
1: لا.
0: طيب. فإن وجدت كاملة مر، يأتي قنطرة الزكاة.
1: لا.
0: يوقف عندها ويحاور ونفس القضية.
1: ألم يقوى؟
0: ما لا
1: السبب وتنتهي القضية.
0: لا لا لا لا لا، ما شاء الله سبحان الله.
1: لا إله.
0: وبعدين وبعدين قنطرة الصيام.
1: الصيام.
0: ثم قنطرة الحج.
1: لمن استطاع.
0: ثم تأتي قنطرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كيف كان يأمر؟ كيف كان ينهى؟ ثم تأتي الكارثة الأساسية.
1: وهي
0: قنطرة المظالم.
1: سلم يا رب. للمظالم قنطرة.
0: المظالم قنطرة. لا تظلم نفس شيئا، إن كان مثقال يعني حبة أو ذرة من إيمان أو من دين أو من خير أو من حسنة، يعني الله عز وجل يعني أتينا بها وكفى بنا حاسبين. شوف، وكفى بنا حاسبين. ربنا بيعد، إنما نعد لهم عدة، بيعد علينا الأنفاس والكلمات. يعني جزا الله خيرا اللي قال انا البرنامج اصبح خلاني افكر قبل ان اتكلم. افكر ما شاء الله.
1: عمل ارتفاع في ضغط الدم.
0: لا، هذا هو المطلوب. هذا هو المطلوب، يجب ان اتوقف. الله يا اخي، لو لو لو لو واحد اذى ابنك في المدرسه ولا في الجامعه سوف يفور دمك يا اخي. طب اذا كنا سوف نؤذى في هذا اليوم، الا ان نحتاط لانفسنا، فلماذا لا؟ سبحان الله.
1: قنطرة المظالم.
0: قف عند قنطرة المظالم.
1: نعم.
0: تعالى. أنت رأيتني مظلوما ولم تنصرني، استنصرتك ولم تنصرني، كنت تستطيع أن تسترني فما سترتني.
1: أنت أسأل
0: هو يتعالى يمسك يطلع لك واحد كده سبحان الله الصراط.
1: أنا مالي؟
0: لا، ما أنت ظلمته في الدنيا. وفين الإيمان؟ فين الإسلام؟ فين الدين؟ فين الأخوة؟ أين هي؟ أين ذهبت؟
1: لا إله إلا الله.
0: ألا هو احنا شاطرين بس نخوض في اعراض بعض ونظلم بعض ونفتري في بعض، والزوجه تسيء لزوجها والزوجه الزوج يسيء لزوجته والجار مع جاره والحاكم مع المحكوم والظالم مع ليه؟ لماذا؟ ليه؟ ما هو وضح لنا منهج. فلا تطيعوني في الدنيا.

0: الدنيا ويحسن بعضكم لبعض احسن لكم في الاخره. فهنا المضارع يتوقف العباد كلها لهذه القنطرة الأساسية.
1: من يفصل في المظالم؟
0: الملائكة
1: تفصل.
0: الملائكة تفصل تقول سبحان الله.
1: ومن أين آتب الذي ظلمني أو يؤتى بي كظالم؟
0: هو يجي معاك يجي تلاقي الطبيعة قدامك
1: سبحان الله
0: وبيوجهك تعالى ويتعلق. كم من امرأة سوف تتعلق في رقبة أبيها أو أخيها أو وليها أي إن شاء الله. قال يا رب خذ حسنات ابنان. هو الذي زوجني من رجل مجرم منحرف سكر خمر لا يصلي عشان ابن فلان وابن فلان وابن فلان. وكم من امرأة سوف تفرح سبحان الله. يبقى العرايا اللي ماشيين في الشوارع دول سبحان الله مش عايز مقالة مظالم الشباب المسلم الطاهر اللي بنربيه في المسجد يطلع يشوف هذه الصور مش عايز يتعلق في رقاب هؤلاء. يا اخي ده ازاي لا ظلم اليوم ومال كيف ونضع الموازين القسط اليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. هذا يوم الفصل هو ده اليوم اللي كل واحد ياخد فيه حقه سبحان الله. احنا نربي من هنا وفي 700 واحد يهدموا ورانا مش لنا حقوق عليهم يا اخي. لازم ربنا سبحانه وتعالى من كرمه من فضله ان يعوض المؤمنين سبحان الله. فخلت المظالم دي اصحب القناطر. التابعي لما لما لما لما قال له ناولني المحبره ابا حازم قال لا قال يشرفك امير المؤمنين. قال ربما لو كتب امير المؤمنين شيئا يظلم بها مسلما اكون شريكه يوم القيامه
1: ويكون شريكه.
0: طبعا شريكه
1: اذا علم ان هذا ظلم ولم يرتدع.
0: كنت اخيط اثواب الحجاج هل انا من اعوان الظلمه؟ بيسال الحسن البصري لا. قال له انت من الظلمه
1: يا حفيظ.
0: من
1: يا
0: الاق حفيظ. له شوف احشروا الظلمة وأعوانهم من ألاق لهم دواه. ألاق دواه مجرد يعني ساعدوا في شيء وهو يعرف أنه أنه أنه ظالم ومفتري. من ألاق لهم دواه
1: ماذا يعترض؟ لا ينفذ.
0: يعترض ولا ينفذ طبعا لأنه يخاف الله. يخاف الله ما ده أسلوب الشيطان. كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. وذاك إيه يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. يعني إيه ما هذا كل ده دخل على الصراط
1: وفد وهذا ورد.
0: الوفد هم عدة القوم والحضر الوفد جاء الوفد. الوفد عند العرب هم عدة القوم
1: صحيح.
0: سبحان نحشر لنا محشور الحشر عدد كبير فهمنا هذا بالأمر.
1: لا.
0: ونسوق المجرمين إلى جهنم وهو خارج طالع على الصراط قبل أن يقع في جهنم هو عطشان وردا يعني عطاشة ونسوق المجرمين إلى جهنم يعني وداخل جهنم
1: نسوق
0: البهاء كسوق البهاء مش نحشر سبحان الله. فهو داخل على الصراط والعياذ بالله رب العالمين
1: وهنا بقى يتبرأ الذين طبعوا من الذين
0: ما يعرفوا سبحان الله العظيم فهدوهم إلى صراط الجحيم التاني صراط المستقيم
1: لا إله إلا
0: الله لهنا صراط الإيه
1: الجحيم
0: وقفوهم إنهم مسؤولون. شفت الآية
1: وقفوهم
0: على الصراط
1: يا الله.
0: هذا كلام ربنا أم كلام من عند آخر؟ كلام ربنا كلام ربي. شوف السخرية فهدوهم إلى إلى صراط الجحيم لأنه هذه هدايته في الدنيا ما كان له هداية إلا هذا. شوف طريق منحرف يمشي فيه شوف ظلم يظلم به حد يعمله شوف يعني حرمات ينتهكها أعراض يخوض فيها يخوض يشوه صورة هذا ويسيء لصورة ذاك ولا يهمه. قال وقفوهم إنهم مسؤولون. أنتوا دخلوه بس يا ملائكة على على على صراط الجحيم. هو رايح الجحيم رايح بس لازم يمر بهذه الأهوال وبعدين يدخل إلى مقره إلى أمه ينزل لأمه
1: الهاوية
0: والعياذ بالله
1: أمه هاوية
0: وما أدراك ما هي نار حامية سبحان الله العظيم. فأنا أرى يعني اعذرني ابن يعني قد يأخذ الموضوع أنفعل أحيانا دون أن أدري.
1: ربنا يبارك فضلاتكم أنت توفيقنا
0: يعني الإخوة المشاهدين والمشاهدات نحن نريد أن نعيد الأمة أن نرد الأمة إلى إسلامها ردا جميلا حسنا
1: بارك الله فيك.
0: لأن ابني ربما يعني من يدري لعلنا لا نلقى الناس بعد عامنا هذا فإحنا فرصة أن نبلغ ما ما ما ما قرأناه في كتاب الله وما فهمناه وما فهمناه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فهمناه من علمائنا الذين علمونا جزاهم الله
1: لنا خير. أن نحج الناس يوم القيامة شيخ.
0: والله يا ابن مسألة مش محاجة ولا غيره، مسألة أن احنا مسؤولية وعطينا ميكروفون معين وعطينا منبر نتكلم فيه إلى الناس، نأخذ بأيدي الناس إلى رب الناس،
1: نأخذ ممن لا يرتدع ولا
0: لا رب يهديهم يا ابن. نحن ندعو لأنفسنا بالهداية ولغيرنا، نحن يعني أحجار بناء لا معاوي لهد، نحن مراغبين وأحيانا مرهبين
1: للمصلحة،
0: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بشيرا ونذيرا، فلا بد أن نوضح الطريقين. ولكننا أحوج من الناس إلى كلام الرحمة. هل يظنون أن فينا عنف أو فينا ما نراه؟ أبدا من الله. والله يا ابني هذا الكلام يذيب القلب، ويعني أحيانا يقض مضجع الإنسان أحيانا من هذا الكلام، مش أحيانا غالبا الإنسان يتعايش في هذه الصورة. فهذه مسألة ليست سهلة،
1: صحيح.
0: وهذه مسؤولية وهي أمانة.
1: نعم.
0: وهي أمانة استأمن الناس على على على على على قلوبهم، على على على على على على استأمن على عقولهم وعلى دينهم، ونحن ندعو الله أن نكون أمناء. يعني هذه أمانة، وأنا لا آتي بعندي بشيء من عندي أبدا، لا أستطيع أن أقول فيها رأيي، ليست هذه آراء. يعني يجب أن يستيقظ الإخوة، هذا كلام ربي
1: ونعم بالله. ونعم بالله. الصراط له طول محدد؟
0: لا لا لا لا ليس له طول، ما ذكر هذا يا أخي، لكن يبدو أن الموضوع يعني الموضوع ليس سهلا،
1: صحيح،
0: يعني بهذا المنطق. نعم. بهذا ما عند الصراط ينقسم خلاص الوقت. نعم. طيب خلاص إن شاء الله، يعني هي على كل هذا مجمل الحديث عن الصراط.
1: نعم.
0: يعني هذا ما يعني ما ورد من آيات وحديث، يعني نحن نأخذ عينات، وتظن أن احنا نشرح الوعد الحق تفصيلا؟ لا،
1: هذا ما هذا
0: أبدأ لو شرحناها تفصيلا لظللنا عاما وعامين إلى أن ننهي المسألة. لا، الموضوع كبير، موضوع كبير.
1: هذه مجرد إشارات،
0: أنا أخذ عناوين، كل هذه عناوين بس، زي ضبط الدراسة الجامعية أو دراسة الدراسات العليا، نحن نضع للطالب بعض بس من عناوين كتب، لكن ليست هذه المكتبة.
1: نعم.
0: نحن نضع عناوين لعل الناس أن تفيق.
1: دعاء نختم بهذه الحلقة.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم ثبت أقدامنا على الصراط يوم تزل الأقدام. اللهم ثبت أقدامنا على الصراط يوم تزل الأقدام. اللهم ثبت أقدامنا على الصراط يوم تزل الأقدام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اللهم إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم. لا تعذبنا فأنت علينا قادر. ارطب بنا فيما جرت به المقادير. واغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. اللهم تب على كل عاصي، واهد كل ضال، وارحم كل ميت، واشف كل مريض، فك كرب المكروبين. أظلنا بظل عرشك وما لا ظل إلا ظله. اسقنا من حوض الكوثر شربة لا نظمأ بعدها أبدا. أدخلنا الجنة دون سابقة عذاب. فرح بنا قلب نبينا وشفعه فينا يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا.
1: عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيكم.
0: وفيكم يا ابن.
1: بارك الله فيكم. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. رواه البخاري.

0: مكارم الأخلاق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة، كل إنسان فطره الله فطرة عالية، فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها. ما في إنسان بالستة آلاف مليون إنسان إلا يحب العدل ويحب الرحمة ويحب الحلم ويحب الإنصاف ويحب الحكمة، لكن أن تحب الرحمة شيء وأن تكون رحيماً شيء آخر. أن تحب الرحمة فطرة، أما أن تكون رحيماً صبغة، وبينهما حالة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: إنما الحلم بالتحلم، وإنما العلم بالتعلم، وإنما الكرم بالتكرم. فالإنسان قبل أن يحكم اتصاله بالله لا يعد حليماً، لكنه يتحلم، أي يتصنع الحلم. فمن تصنع الحلم وثق بنفسه أن الله راض عنه، فأقبل على الله، فاشتق من الله صفة الحلم، فكان يحب الحلم بفطرته، ثم تحلم بفعله، ثم أصبح حليماً بخصائصه. فإنما الحلم بالتحلم، وإنما العلم بالتعلم، وإنما الكرم بالتكرم. أيها الإخوة، الموضوع اليوم المعاتبة، المعاتبة من مكارم الأخلاق. ما بديلها؟ الحقد. الإنسان إذا كان منقطعاً عن الله يحصي على الآخرين أخطاءهم، فكلما زادت خطيئة زاد الحقد عليه، إلى أن تقع الخصومة والعداوة والبغضاء. وبالمناسبة قانون العداوة والبغضاء في قوله تعالى: فنسوا حظاً مما ذكروا به، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. كقانون، ما دمت مطيعاً لله وما دمت مطيعاً لله فبيننا مودة لا يعلمها إلا الله، لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ما دمت مطيعاً لله وما دمت مطيعاً لله يخلق الله بفعله المودة بين المؤمنين. والدليل هذه الآية: لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وما تواد اثنان في الله ففرق بينهما إلا بذنب أصابه أحدهما. وما أخلص عبد لله إلا جعل قلوب المؤمنين تهفو إليه بالمودة والرحمة. فالمعاتبة من مكارم الأخلاق. عتبت عليه، أي وجدت عليه، يعني وجدت عليه غضبت منه. أعتبني، أي ترك ما كنت أجد عليه ورجع إلى مسرتي. أنا عتبت على أخي، أي غضبت منه. أخي أعتبني، أي أرضاني. يقول الإمام علي رضي الله عنه: لا أصرم أخاً قبل أن أعاتبه. المودة بين المؤمنين والحب بين المؤمنين من خصائص المؤمنين. لو أنه بلغك عن أخيك خبر سيء، إذا نزهته عن هذا الخبر وأنت موقن أنه لا يفعل هذا، ليس عليك ألا تعاتبه. لكن إذا تأثرت ووجدت عليه في نفسك، ينبغي أن تسأله، وينبغي أن تعاتبه، وينبغي أن تستوضح الخبر. فقد يكون الخبر كاذباً، وقد يكون صحيحاً وقدم لك الأسباب الموجبة التي حملته على هذا، وقد يكون صحيحاً وقد اعتذر عن خطئه، وقد يكون صحيحاً وعاهد الله ألا يعود إليه، فعادت بينكما المودة والرحمة. إذن المعاتبة من فضائل الأخلاق. لكن العلماء يقولون لا بد من التوسط في المعاتبة، إذا كثرت آلت إلى القطيعة، وإن لم تكن معنى ذلك أنه ليس هناك مبالاة بالعلاقة بينك وبين أخيك. عدم العتاب دليل الجفاء، وكثرة العتاب تودي إلى القطيعة، فلا بد من الحكمة في العتاب، يعني من حين إلى آخر إن رأيت من أخيك شيئاً أقلقك ينبغي أن تعاتبه. لكن أكبر عقاب من الله عز وجل للكافر، قال تعالى: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. الكافر لا يستعتب، لكن المؤمن يستعتب. المؤمن يستعتب بالتعبير الحديث برسالة من فعل الله يسوق له بعض الشدة، يسوق له بعض التعسير، يصيبه بصحته، بأهله، بماله، بدخله. هذه معاتبة من الله عز وجل، وكلما ارتقى الإنسان فهم على الله معاتبته وأدرك حكمة الله فيما ساقه إليه. الكافر لا يستعتب لأنه خارج العناية الإلهية، أما المؤمن يستعتب، فإذا عاتبك الله بشدة ساقها إليك فاحمد الله على هذه المعاتبة، فيك خير وأنت ضمن العناية الإلهية. عن أمية أنها سألت عائشة رضي الله عنها عن قول الله عز وجل: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، وعن قوله: من يعمل سوءا يجز به. فقالت: ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: هذه معاتبة الله العبد فيما يصيبه من الحمى والنكبة، حتى البضاعة يضعها في كم قميصه فيفقدها فيفزع لها، حتى إن العبد ليخرج من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر من الكير. ضاع منك شيء، سيقت إليك شدة، تعسر عليك أمر، نشأت مشكلة، لاح لك شبح مصيبة، هذه معاتبة الله لك، والدليل فيك خير، والدليل مرغوب فيك، والدليل ضمن العناية الإلهية. قال: هذه معاتبة الله. لذلك المصائب رسائل من الله، رسالة. أنا مرة سمعت في الأخبار أن هجوماً أصاب مؤسسة، فجاء صاحب المؤسسة ورأى آثار الهجوم فقال كلمة رائعة، قال: وصلتني الرسالة، وصلتني الرسالة. إذا الإنسان أصيب بشيء رسالة من الله ليتفحصها، ليتأمل فيها، ليتدبر. النبي عليه الصلاة والسلام حينما وزع الفيء عقب معركة حنين أعطى المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار، فجاء سيد الأنصار إلى النبي قال: يا رسول الله، إن قومي وجدوا عليك في أنفسهم، يعني عتبوا عليك لهذا الفيء الذي أعطيته أناساً ولم تعطهم منه شيئاً. قال له: يا سعد، أين أنت من قومك؟ أنت ناقل لما أنت معهم في المعاتبة؟ قال: ما أنا إلا من قومي، كذب ما في، ما أنا إلا من قومي. فقال: اجمع لي قومك. جمعهم، والشيء الذي لا يصدق أن النبي في ذلك الوقت دانت له الجزيرة من أقصاها إلى أقصاها. بمنطق الطغاة بإمكانه أن يلغي وجودهم نهائياً، بإمكانه أن يهدر كرامتهم، بإمكانه أن يهملهم، بإمكانه أن يلومهم. جمعهم وذكرهم بفضلهم عليه، قال: أما بعد، لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم، أتيتنا مكذباً فصدقناك، طريداً فآويناك، مكذباً فصدقناك. أوجدتم علي يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوماً ليسلموا ووكلتكم إلى إيمانكم؟ يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا أنتم برسول الله؟ فبكوا حتى أخضلوا لحاهم بالدموع وقالوا رضينا برسول الله قسما وحظا. عاتب أخاك بشكل مستمر لئلا تخسره، أما إذا أحصيت عليه أخطاءه وتراكمت حقدت عليه وقطعته. إذن المعاتبة من مكارم الأخلاق، وسيدنا علي يقول لا أصرم أخا قبل أن أعاتبه. في رواية ثانية لهذه القصة عن عمرو بن ثغلب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمال فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه أن الذين ترك عتبوا فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال أما بعد فوالله إني لأعطي الرجل والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، يعني الذي لا أعطي أحب إلي من الذي أعطي. هي قسها على الله عز وجل، قد يعطي الدنيا لمن لا يحب وقد يزويها عمن يحب. وإن الله لا يحمي صفيه من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام، وإن الله لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا كما يحرم الراعي الشفيق غنمه من مراتع الهلكة. فأحيانا المنع هو عطاء، لو تأملت عميقا لوجدت المنع عين العطاء. وإذا علمت أسباب المنع انقلب المنع إلى عطاء، وربما أعطاك فحرمك، وربما منعك فأعطاك، يمنعك فيعطيك ويعطيك فيحرمك. ولكني أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. عن عائشة رضي الله عنها قالت صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه، سمح بشيء فتنزه عنه قوم هم لا يفعلون ذلك، والخلق موجود بك العصر، يعني أورع منك وأقوى إيمان منك وأقرب إلى الله منك أفطر في الشدة لا يفطر. مرة في الجهاد في رمضان الحر شديد جدا والجهد بالغ، فأمسك النبي إناء ماء وشرب أمام أصحابه جميعا، أي أن يفطروا، بلغه أن بعضهم لم يفطر، فقال عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة. بكل عصر في أناس يزاودون على النبي، يعني يفعل شيئا ما فعله النبي، هو أورع لأنه. قال فتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطب فحمد الله ثم قال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية، إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. وكان عليه الصلاة والسلام لم يكن سباباً ولا فحاشاً ولا لعاناً، كان يقول لأحدنا عند المعتبة ما له تربت جبينه، حتى العتاب يحتاج إلى لطف، إلى رقة، إلى كلمة لطيفة، إلى كلمة منتقات حتى في العتاب. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه معاتبة الأخ خير من فقده، إن لم تعاتبه تراكمت الأخطاء ثم قطعته، لا، معاتبة الأخ خير من فقده. وقيل العتاب خير من الحقد، ولا يكون العتاب إلا على زلة، وقد مدح العتاب فقيل فيه هو حدائق المتحابين، حدائق المتحابين، ودليل على بقاء المودة. من فوائد العتاب أنه يزيل صدأ البغض والكراهية من القلوب، ويزيد المحبة والألفة، ويذهب نزغ الشيطان، وينقي النفوس ويطهرها من ظنون الإثم، ويقوي أواصر الود والتفاهم في المجتمع. لذلك آخر كلمة، لك أخ تحبه جدا وتقدره، تحبه وتقدره، بلغك عنه شيء، لو أن هذا الشيء لم يؤثر إطلاقاً في حسن ظنك به ما صدقته أبداً، لك ألا تعاتبه بالحالة. أما إن وجدت في نفسك عليه شيء، تغير مكانته عندك، مقامه نزل، شعرت أن هذا ليس بأخ، يجب أن تعاتبه. لعل الخبر كاذب، أو لعل هذا الخبر له تفسير، لو كنت مكانه لفعلت مثله، أو لعله تاب من هذا الذنب. فإن وجدت عليه ينبغي أن تعاتبه، وإن لم تجد عليه لك ألا تعاتبه. والعتاب دليل محبة ودليل مودة ودليل حب، فلا أصرم أخا قبل أن أعاتبه، ومعاتبة الأخ خير من فقده، والحمد لله رب العالمين.
0: مكارم الأخلاق، حلقات مع الداعي الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحن الجبال قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 680 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 11 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف، وما زلنا لثالث حلقة في رحاب الآية 30 من سورة البقرة، وإن شاء الله النهاردة هنعمل أربع آيات بإذن الله. اقرأ معايا كده الآية 30 في سورة البقرة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. طيب، وإذ يعني افتكر، اذكر لما حصل كذا وكذا، أو اذكر لهم يعني احكي لهم يا محمد لما حصل كذا وكذا. فلما ربنا يقول واذ قال ربك للملائكة، بعد واذ اكيد يبقى موضوع مهم جدا، عشان ربنا يقول النبي يذكره. واذكر لما ربك قال للملائكة انه سيجعل في الارض خليفة. ونلاحظ ان الآية دي وردت بعد الآية 29 اللي ربنا قال فيها انه خلق لنا كل شيء في الارض. اربطهم كده ببعض. 29 ربنا بيقول فيها هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. فربنا خلق لينا احنا كل حاجة في الارض. طب ده يشوقني اعرف قصة خلقي انا ايه. فييجي بعدها على طول وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. دول مناسبتهم لبعض، يعني التناسب بين الآيات. خليفة قلنا بمعنى الوكيل المستخلف في شيء، يعني المكلف بإدارة هذا الشيء، المسؤول عنه. وليس خليفة بمعنى من يخلف، يعني يحل محل الأول بعد وفاته، زي مثلا خليفة رسول الله، يعني من يحكم الأمة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا خليفة الله مش معناها كده، طبعا بالتأكيد مش ده المقصود. خليفة هنا بمعنى المكلف من قبل الله بإدارة الأرض وتحكيم شرع الله فيها. طيب، ربنا قال إني جاعل في الأرض خليفة، فالملائكة قالوا إيه؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. أولا، هو ربنا طلب استشارة منهم؟ لا. طب ليه لا؟ يعني هي الشورى وحشة؟ فربنا أثنى على المؤمنين وقال من صفات المؤمنين وأمرهم شورى بينهم. لكن اللي بيستشير عشان يستفيد لما يسمع رأي آخر قد يكون فيه حكمة أو علم غائب عنه. الله سبحانه وتعالى هو العليم وهو الحكيم، وهو لا يشرك في حكمه أحد. فربنا لا يستشير، وإن كان الشورى مبدأ جيد وربنا أمر به، لكن ربنا يختلف عننا يا جماعة. زي ما ورد في سورة الكهف، ربنا قال ولا يشرك في حكمه أحدا. إذن ربنا ما كانش بياخد رأي الملائكة ولا بيستشيرهم، هو كان بيعلمهم، هذا إعلام بأنه اختار الإنسان ليكون الخليفة الذي يؤدي مهام إعمار الأرض. خلاص، فربنا بيعلمهم أنه اختار هذا المخلوق ليكون هو الخليفة. هيعمر الأرض يقيم العدل فيها، اللي ربنا بيعلمهم لأنهم هيكون لهم دور في مساعدة الإنسان. فالملائكة سألت لأنها تريد أن تعرف الحكمة من هذا الاختيار. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ استفهام هدف الفهم، واستفهام هدفه معرفة الحكمة، وليس الاعتراض على أمر الله أبدا. والملائكة لا تملك أنها تعترض، وإن كنا نشم رائحة الاعتراض في السؤال، لكن هم مش بيعترضوا، لكن في ريحة كده ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. هم متعجبين من هذا الاختيار، فاللفظ ما فيش فيه مشكلة، هم شايفين نفسهم أفضل من الإنسان لأنهم لا يتوقفوا عن التسبيح وعن الصلاة، وشايفين أنهم لو كانوا هم اللي كلفوا بالمهام دي كانوا هيعملوها بطريقة أفضل. إحنا نفسنا كبني أدمين لما بنغلط بندافع عن نفسنا وبنقول إيه؟ يا جماعة إحنا مش ملايكة، إحنا برضو ممكن نغلط. إذن الملائكة ما بتغلطش. الملائكة كانت تريد أن تفهم ليه الإنسان، ليه مش هم يبقوا الخليفة. فربنا قال لهم: قال إني أعلم ما لا تعلمون. الجميل هنا إن ربنا سبحانه وتعالى لم يغضب من الملائكة، هما سألوا بأدب زي ما ربنا لم يغضب من سيدنا إبراهيم لما سأل وقال في سورة البقرة في آخر البقرة: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. فسيدنا إبراهيم يعلم أن الإيمان لا سقف له، وهو بيراقب حركة الإيمان في قلبه طالع نازل، فيريد زيادة الإيمان. يعني مدرس الكيمياء بيشرح المعادلات الكيميائية للتلاميذ، بس عشان يرسخ المفهوم بتاع الموضوع ده بياخدهم المعمل يعملوا تجربة بنفسهم، فلما يشوفوا التجربة بإيديهم يحسوها، فالمعنى بيترسخ تماما في قلوبهم. فربنا جعل سيدنا إبراهيم يعمل تجربة في المعمل، قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. خد 4 طيور وحط بقى على جبل الشيكن وينجز، وعلى جبل حط الدبابيس، وعلى جبل حط الوراك، وعلى جبل حط الصدور، وادعهن يأتينك سعيا، يعني يقولك ماشي. طيور ما بتجيش ماشي، الطيور بتيجي طايره، لكن طيورك انت يا ابراهيم ربنا قبل قبل التجربه قال له النتيجه هتطلع، وهتطلع ازاي؟ طيورك انت هيقولك سعي عشان تعرف انها طيورك مش طيور تاني. لكن الجميل هنا ان ربنا لم يغضب من السؤال. سيدنا موسى قال في سوره الاعراف وتدبرناها مع بعض، قال: ربي ارني انظر اليك. سيدنا موسى بيقول له: يا رب انا عايز اشوفك بعينيا. فربنا لم يغضب برضه من السؤال، ولكنه اعطى موسى تجربه هو كمان. قال: لن تراني، ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ربنا قال له: مش هتشوفني، لكن عموما بص على الجبل كده، شوف الجبل ده هيستحمل ولا لأ. فربنا تجلى للجبل، الجبل نزل فتفيت، سيدنا موسى أغمى عليه صعق، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. بل يروى أن الصعقة بتاعت سيدنا موسى كانت موت، وربنا أحياه بعدها. وده في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، لما الرسول صلى الله عليه وسلم هو أول من يبعث، فلما فتح عينيه يوم البعث وجد سيدنا موسى متعلق بقوائم العرش، فقال قال لا أدري هل بعث قبلي أم هي بالصعقة التي صعقه، يعني بعد الصعقة دي هو ما ماتش تاني، يعني حديث. اللي أنا عايز أقول هنا هو إيه؟ إن ربنا لا يغضب من السؤال، لا يغضب. عشان الناس اللي بيجي لها بعض الأسئلة تقول لك أنا خايف كده أكون كفرت، لا عمر ما يبقى، عمر ما تكفر أبدا، لأن في سؤال في راسك أبدا. اسأل أسئلتك ونبحث فيها ونجاوب، بس بعد ما يتجاوب على السؤال بتاعك اشطب عليه، ما ترجعلوش تاني، خليش الشيطان يلعب بيك. يبقى احنا تدبرنا المسألة. طيب احنا بقى من تدبرنا هنا في قصة سيدنا إبراهيم وقصة سيدنا موسى، يبقى نتوقع ربنا يعمل ايه مع الملائكة لما يسألوه السؤال ده. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. احنا من تدبرنا عارفين ان اكيد ربنا هيديهم تجربة. تعال نشوف التجربة بتاعت الملائكة، اقرأ معايا من الآية 31. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. ربنا علم آدم الأسماء، أسماء كل حاجة، ثم جاب الملائكة اللي كانت متعجبة من اختيار آدم في هذا المنصب، منصب الخليفة، بينما هم اللي هم شايفين نفسهم أحسن من آدم، هم اللي أحسن من آدم مش هيحصلوا على هذا المنصب. فربنا سألهم يلا قولوا لي أسماء الحاجات دي لو أنتم فعلا على حق، أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. ما يعرفوش. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما يعرفوش. قالوا يا رب إحنا ما عندناش كل العلم ده، إحنا كل واحد مننا ما يعرفش إلا الحاجات اللي أنت علمتها له. فظهر آدم في التجربة بقى دلوقتي وبقوا في موقف محرج جدا. تخيلوا لما واحد معاه دكتوراه من جامعة أكسفورد ما يعرفش يجاوب أسئلة، وبعدين يجي طفل عنده 3 سنين لسه في الحضانة يجاوب الأسئلة هو، موقف محرج جدا. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. هو ده آدم اللي كنتم مستقلينه ومش مقدرين الطاقات الكبيرة اللي عنده. الدرس اللي ناخده هنا ايه؟ هو انك لما تكون مش مدرك حكمة ربنا من امر معين، اوعى تفتكر ان ربنا ممكن يخطئ، واوعى تفتكر ان مفيش حكمة في امر ربنا قدره. عشان انت مش فاهم الحكمة، ده مش معناه ان مفيش حكمة، في حكمة بس حضرتك ما تعرفش الحكمة. تعمل ايه؟ تقرأ، تشغل عقلك، تسأل، تعمل زي ابن تيمية اللي كان بيروح في المساجد المهجورة يمرغ راسه في التراب ويقول يا معلم آدم علمني، يا معلم إبراهيم علمني، يا معلم محمد علمني. ولأن الله هو عالم غيب السماوات والأرض، ربنا قال إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. طبعا هنا في تدبر آخر بقى، هو طب ليه ربنا غضب من إبليس ولم يغضب من الملائكة؟ شتان الفرق. الملائكة سألت فقط لتفهم الحكمة ثم انصاعت لأمر الله، أما إبليس فقد عصى الله وتكبر وظن أن الله قد أخطأ. خلي بالك إبليس الخطيئة بتاعته خطيئة إن هو بيصحح لربنا، يرى أن الله أخطأ. اقرأ 34. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فرق كبير بين من أبى واستكبر وكان من الكافرين وبين من سأل عن الحكمة عشان يفهم. اسأل وتساءل عن حكمة ربنا، ما فيش مشكلة. المسألة الثانية هي، ودي مسألة شائكة قوي يا جماعة، كيف عرفت الملائكة أن الإنسان سيسفك الدماء ويفسد في الأرض بمجرد ما شافوا آدم إذا كان الملائكة لا تعلم الغيب؟ هنا في تفاسير كثيرة، منهم من قال الجن كانت تسكن الأرض وأفسدت وسفكت الدماء، واعترضوا على هذا التفسير، لكن الجن أصلا ما عندهاش دماء ماشي. وإنه من قال الملائكة توقعت ذلك، لأن مخلوق آخر غير مسير زي الملائكة، مخلوق مخير بين الخير والشر، متوقع أن يفعل هذا، إن من بعض هذه المخلوقات سيفعل الشر، فهذا برضو ده واقعي أوي. من المفسرين من قال كانت هناك أمة أخرى من البشر، يعني شكلهم مثل آدم، ودول سفكوا الدماء وأفسدوا، وده التفسير اللي استغلوا التطوريين المسلمين زي كده دكتور عمرو الشريف، باسل الطائي، وهؤلاء في كتبهم اعتبروا ان آدم ليس أول البشر على الإطلاق، واستغلوا التفسير ده واعتبروه أول البشر العاقل، وقالوا ان ربنا اصطفاه، وفي آل عمران ان الله اصطفى آدم وسواه ونفخ فيه من روحه فأصبح أول البشر العاقل، إنما اللي قبل كده كانوا كالحيوانات يقتلوا ويفترسوا ويفسدوا. ده تأويل التطوريين المسلمين اللي هم ناس بتحاول توفق بين نظرية التطور ونظرية الخلق، اللي هم بيقولوا إن ممكن يكون ربنا خلقنا بالتطور. ده مش معناه إن أنا أؤيد هذا الرأي على فكرة، ولكن الأمانة تقتضي أن أذكر رأيهم هنا. وطبعا هيتقال لي طب مش المفروض أنك ترجح رأي على رأي في المسألة دي؟ في رأيي أنا لا، مش مفروض، لا أرى مصلحة في ذلك نهائيا، بل أرى

دي مهم جدا انها تفهم في سياق سورة صاد وسورة الحجر. سورة صاد ربنا قال فيها وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، اسمع دي، فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وفي سورة الحجر فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون. ربنا أمر الملائكة قبل أن يسوي آدم، اسمعوا بقى دي، قبل ما ربنا يسوي آدم وينفخ فيه الروح أمرهم وقال لهم لما سويه وانفخ فيه الروح تسجدوا له بعد التسوية ونفخ الروح. طب دي مش غريبة شوية؟ يعني ليه ربنا ما خلقش آدم الأول وبعد كده سواه وبعد كده نفخ فيه الروح وبعد كده يأمر الملائكة تسجد له؟ ليه ربنا قال لهم السيناريو قبل ما يتم، قبل ما يحصل أصلا، يعني قبل التسوية ونفخ الروح ربنا قاله انه هيسوي وينفخ الروح وبعدها تسجده؟ خلي بالك الأمر في السورتين صاد والحجر بنفس الصيغة، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، الفاء تفيد السرعة، فقعوا له ساجدين فورا تسجدوا له. آدم أول ما تم التسوية ونفخ الروح اللي ربنا أعدها له ليكون هو الخليفة في الأرض، فورا خضع له الكون، فورا سجدت الملائكة. ربنا لم يأمرهم بعد ما سواه ونفخ فيه، ربنا أمرهم قبل ما يعمل كده. ليه؟ يعني سبحان الله، واضح أن ربنا يريد أن الإنسان ما يكونش مش مسجود له ولا ثانية، ولا ثانية من أول ثانية في تاريخ الإنسان على الأرض مسجود له من الملائكة. سبحان الله، الله أعلم ليه. هل الكون بيصبر على الإنسان اللي مش بيشكر الله بما فيه الكفاية؟ لا، الكون بيساعد الإنسان لأنه هيقوم بمهامه، لكن لما الكون يشوف الإنسان فيه صفات سيئة، خصيم مبين، عجولا، قطورا، هلوعا، منوعا، كل ده الكون قد أنه يفتك بالإنسان، لكن الكون من أول ثانية مأمور بالخضوع للإنسان. واضح أن ربنا لا يريد أن الإنسان يعيش ثانية واحدة مش مسجود له ولا ثانية دون خضوع الطبيعة وتسخير الكون. ربنا بيحميه من الطبيعة، الإنسان لا يستطيع أن يعيش ثانية واحدة فوق درجة حرارة معينة ولا تحت درجة حرارة معينة ولا في ضغط جوي معين ولا بسمك طبقة أوزون معينة، لو اتغيرت يحصل كذا ولو اتغيرت يحصل كذا، ولا بدرجة أكسجين معين. ربنا يريد أن كل الأسباب تكون مهيئة للإنسان من أول ثانية. خلي بقى حد يقول كلمة يوم القيامة ولا يتحجج بأي حاجة لما يسأل أنت ليه ما قمتش بواجبك في العبادة ولا في الدعوة ولا في إعمار الأرض ولا في إقامة العدل والقسط؟ ده أنت الطبيعة خضعالك من أول ثانية. الحاجة التانية، وكأن برضو ربنا بيقول للطبيعة أو بيقول لقوى الطبيعة، يقول للملائك لا تقيموه، اخضعوا له فورا ولا أملكوا، ما تحكموهوش انتوا. ابن قيم الجوزية روى قال كل يوم تقول الأرض يا ربي دعني أبتلع ابن آدم إنه أكل رزقك ولم يشكرك، وتقول البحار يا ربي دعني أغرق ابن آدم إنه أكل من رزقك ولم يشكرك، وتقول الجبال يا ربي دعني أطبق على ابن آدم إنه أكل من رزقك ولم يشكرك، وتقول السماء يا ربي دعني أنزل كسفا على ابن آدم إنه أكل من رزقك ولم يشكرك، فيقول الله أخلقتموه؟ فيقولون لا، فيقول لو خلقتموه لرحمتموه. إذن هي رحمة من الله، رحمة من الله بالإنسان. نتوقف هنا الليلة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب.

0: اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي سريلانكا وفي الهند وفي كشمير، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك. وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك. إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
1: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: يا يوسف خذ واعطي.
1: حشتلال شو بدي اخذ واعطي؟
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 اف ام واسمع.
1: حول.
2: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد أيها الإخوة والأخوات في شرح كتاب رياض الصالحين. وسبق مرارا بأن الإمام النووي رحمه الله تعالى جعل كتابه هذا منهاجا للسالكين إلى الله تعالى، جمع فيه من آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ونظمها في عناوين لأجل من أراد السلوك إلى في درب الله تعالى أن يمر بهذه المنازل. وصلنا إلى باب لا يمكن للسالك إلى الله تعالى أن يصل إلى حضرة الله تعالى إلا وهو ممتثل لما في هذا الباب. مهما صلى ومهما صام ومهما ذكر ومهما تلا ومهما قرأ، إذا لم يحمل معه مضمون هذا الباب لا يمكن، مستحيل أن يصل إلى الله تعالى. عنوان الباب: باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم. كل من حرم ما حرم الله وأحل ما أحل الله فهو على طريق السلوك إلى حضرة الله تعالى. وإذا زلت قدمه حينا فتصرف تصرفا يخالف ما أمر الله تعالى به من الحلال والحرام فإنه يعود ويتوب، فإذا كانت مظلمة رد هذه المظلمة إلى أصحابها. أما إذا صار المرء يحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله، مستحيل أن يصل إلى الله عز وجل، لأنه يشاقق الله والرسول، لأنه يحاد الله ورسوله، لأنه يعادي الله ورسوله. فالإمام النووي يترجم يقول: باب تحريم الظلم. الظلم حرام. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الظلم حرام. فإذا صار المسلم يقول: من لا يظلم الناس يظلمي. لذلك نصيحة ظلومها، إذا ما بتظلم بدهم يظلموك. صار يعادي الله ورسوله، هو مو دريان. إذا صار المسلم يقول: إذا لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب. مستحيل أن يصل إلى الله عز وجل. إذا صار المسلم يقول: حلال على الشاطر. إذا صار المسلم يقول: خلي رقبته بإيدك واخنقه أحسن ما يخنقك. هو ما له دريان بأنه صار هو في شق والله ورسوله في شق آخر. مستحيل، مهما قرأ قرآن ومهما صلى من الليل والنهار ومهما ذكر وحمل من الأوراد لم يصل إلى الله تعالى. لن يصل إلى الله تعالى إلا من حرم ما حرم الله تعالى. الإمام النووي قال: باب تحريم الظلم. الظلم حرام يا أخوان. ظلم الزوج لزوجته حرام، ظلم الزوجة لزوجها حرام، ظلم الحمايه للكنة حرام، ظلم للشريك لشريكه حرام، ظلم الأخ لأخته البنت حرام، ظلم الأب لأولاده حرام، ظلم الأولاد لأمهم حرام، ظلم الأم لأولادها حرام. إذا المسلم ما حرم ما حرم الله، مستحيل أن يصل إلى الله عز وجل. أصلا الله يستر ما يكون مسلم هذا الإنسان، ولو تسمى بأسماء إسلامية، ولو تزي بزي إسلامي، لأن الإسلام معناه أن تمتثل لأوامر الله تعالى. أن تستسلم لأوامر الله تعالى، أن تطيع ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مما علم من الدين. فهذا هو الإسلام. فإذا المسلم صارت تمتد يده إلى الحرم وبيقول لك أخي حلال على الشاطر، وصار المسلم يفترس الآخرين ويختنصهم وبيقول لك الناس كلها هيك ماشي، وإذا صار المسلم بيعتدي على الميراث في حقوق أخواته وبيقول لك الأمور ماشي، وإذا صار الزوج يهين زوجته ويضربها ويعتدي على مالها وبيقول لك أخي مع مصاري كثير وهي أصلا ما لها محتاجة، كيف يكون هذا مسلما؟ بعدين بيقول لك إن شاء الله الله بده يكرمنا نطلع على الحج، لنطلع على العمرة برمضان إن شاء الله، هيك ناوي اعمل اعتكاف. لما تفعل الاعتكاف وليش طالع على الحج وليش طالع على العمرة وأنت تحل ما حرم الله تعالى؟ زوجة ترث من أبيها إرثا، بإلا زوجة بدنا نشتري سيارة بهدون المصاري. شوفوا هلا شوفوا الظلم كيف يبدأ، بدنا نشتري، ليش أنت شو دخلك؟ بدنا نشتري بهدون المصاري، هدون المصاري مو لإلك، هدون المصاري لها. إذا بتحبي أنت تشتري سيارة، أما مو بدنا نشتري سيارة. لا يجوز لأحد أن يتسلط على مال غيره إلا بما شرع الله تعالى. المهم بيقول له بدنا نشتري سيارة، قالت له أنا ما بدي سيارة. قال عليه الطلاق بدك تشتري سيارة. قالت له طيب شوف لنا سيارة تعجبك. نزل على السوق شاف سيارة، قال له أنا لقيت سيارة وقد مصاريكي، يلا انزلي أنت والمصاري. نزلت معها المصاري، كتبوها العقد واستلموا السيارة. قالت له بركي بدي سجل بدورة اتعلم السواقة. قال عليه الطلاق ما بالسوقية. شو معناتها يا اخوان هذا الكلام؟ شو معناتها انه عليه الطلاق بتشتري سيارة وبعدين عليه الطلاق ما بالسوقية؟ ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني انه ظالم، يعني انه مصر على الظلم، يعني انه يتحدى الله ورسوله وهكذا يعتدي على مالها. امرأة أخرى ترث من أبيها إرثا كبيرا، وإذ بزوجها يقطع عنها النفقة وعن الأولاد. والأولاد كل ما أجوا قالوا له يا أبي بدنا نسجل الدورة، روحوا شوفوا أمكم ورثت من أبوها كثير. يا أبي بدنا نشتري أواعي على العيد، أمكم مع مصاري قالوا لا تشتريكم أواعي للعيد. يا أبي بدنا نروح لعند الدكتور، قول لأمك لأنه أمك صار الله فتح عليها وصار مع مصر. يا أبي الدكتور كتب الراشيتا، قول لأمك تجيب لك الدواء. ماذا يعني هذا الكلام يا أخوان؟ يعني أن هذا المسلم الذي يتزيى بزي الإسلام ويظهر بمظهر الإسلام ليس مسلما، لا يستجيب لأوامر الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. أكبر إثم يرتكبه إنسان عنده عيال وعنده زوجة أن يضيع زوجته وأولاده فلا ينفق عليهم، أكبر إثم. بس هو إما جاهل لا يعلم، وإما ظالم يعلم ولا يلتزم بأوامر الله وبأوامر رسوله. بيقول لك أخي بلا ما هلأ مع مصاري كثير تروحهم هي. طيب هدول مصارية يا أخي دعها في مالها لا تتدخل. هلأ إذا جئنا بالعكس، تلك الزوجة التي لا تزال تخرج من بيت زوجها حاجات وأشياء ومواد في غفلة من زوجها. الزوج بيروح على البيت كياس البازاليا بتطلع من البراد بتنهدى يمين وشمال، أطرميزات المكدوس تذهب يمنة ويسرى، بتروح بتشتري أغراض لا حاجة لهم بها، حتى إذا سألتها وإذ لها قريبة قالت له زوجك معه مصاري كثير خلصي له ياقول أحسن ما يتجوز عليك. هلأ هي عم تشتهد كل يوم بتطلع تتعب يعني كمان مشان تطلع أفكار جديدة كيف ستنفق هذا المال. ما بتعرف هذه الزوجة أو أنها تعلم ولا تريد أن تلتزم أنها ظالمة ولن تصل إلى الله تعالى. الإمام النووي عقد بابا قال باب تحريم الظلم، هذا القسم الأول. هل أهم بأن المسلم زلت قدمه ويحرم الظلم لكن زلت قدمه وظلم، ماذا يفعل؟ قال والأمر برد المظالم، إرجاع الحق إلى صاحبه. الزبون يلي أنا أخذت منه أجرة لف محرك وأنا ما لفيت له المحرك يجب شرعا أن أرجع له المصاري، وباخذ بس أجرة الفحص الذي فحصه. والزبون يلي أنا ما أديت له الخدمة المطلوبة التي ينبغي أن أديها لازم ترجع المصاري له، لو هو أعطاني المصاري وأنه على أساس رضيان، لابد أن يرد الحق إلى أهلي. وأختي يلي ما عطيت حقها في الميراث من سنة سنتين ثلاثة خمسة سبعة، يجب أنه المال يرجع إلى أصحابه ويعود ويرد المظالم إلى صاحبه. وبدها ترجع المظلمة كما هي. يلي متدين من عام 2010 من شخص 250 ألف بده يرجع له ياهن اليوم، بس ما يرجع له 250 ألف، يرجع له قيمة 250 ألف وبيضربهم ب200، يعني 5 مليون بيصيروا، مو هيك؟ 250 ألف ضرب 10 مليونين ونص، لا 200 أكثر، ضرب 10 مليونين ونص ضرب 20، 5 مليون ضرب 150 مليون، 250 بده يرجع 50 مليون. هل شو 50 مليون؟ أنا مستحيل، بس مليونين ونص أخذت، صح أنت أخذت مليونين ونص بس كانت قيمتها تشتري بيت، هدول 250 ألف بعام 2010 في منطقتين في طرف المدينة. أما هلأ والله بعد 11 سنة 12 سنة 15 سنة بدك ترجعون 250 ألف مشان تعيد الحقوق إلى أصحابها، الظلم لا يزال قائما في عنقه. أيها الإخوة، هذا المسلم لن يصير مسلما حتى يمتثل أمر الله وأمر رسوله. يا شباب يا بنات، المسلم من دون معلم، من دون شيخ، من دون مجلس علم، يخبط في هذا الدين خط عشواء، يرتكب الموبقات وهو لا يدري. نصيحة يا أخوان، لا تتركوا مجالس العلم. نصيحة، لابد أن يكون لك شيخ معلم يأخذ بيدك للوصول إلى حضرة الله تعالى. مستحيل تصير طبيب بدون معلم للطب، والله لو تقرأ كل كتب الطب في الدنيا ما بتصير طبيب، لحتى تتخذ شيخا في الطب يعلمك ما هو الطب. ومستحيل تصير مهندس من دون شيخ الهندسة، ومستحيل تصير نجار بدون شيخ النجارة، وحداد من دون شيخ الحدادة. طيب مسلم بدك تصير هيك من دون شيء؟ من دون شيء أنت وجالس أفل يوتيوب تقلب في صفحات جوالك وتصير مسلم؟ لذلك أنتم ترون أيها الإخوة، تشاهد طامات توجع القلب وتوجع الرأس، تأتيك أخبارها عن مسلم يتزيى بزي الإسلام ويظهر بمظهره. باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم. سبق بأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، أو هو التعدي عن الحق إلى الباطل، أو هو التصرف في ملك الغير. وسبق أنه في القرآن الكريم 289 آية تحذر من الظلم وتذكر عواقبه، وفي الكتب التسعة 700 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تحذر من الظلم وتذكر عواقبه. ووصلنا في هذا الباب عند الإمام النووي إلى الحديث السادس، تفضل.
4: وعن معاذ رضي الله تعالى عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب.
3: سيدنا معاذ بن جبل أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الله تعالى إلى اليمن مع سيدنا أبي موسى الأشعري، وقال لهما: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وقال لهما: تطاوعا. الآن من جملة ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ بن جبل الذي ذاهب داعية إلى الله عز وجل في اليمن. هلا يعني عفوا، الداعي إلى الله هذا شو رتبته يعني بالإسلام، وشو علومه بالإسلام، وشو فهمه للإسلام؟ هذا سيكون نائب عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أنه من خيرة من فهم الدين، وخيرة من امتثل الدين، وخيرة من تمسك بالدين. تعالوا نشوف ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن هو من خيرة من تمسك بالدين وتعاليم الدين، لمن اصطفاه من أصحابه ليكون مبلغا عنه إلى أهل اليمن. قال لهم تفضل،
4: إنك تأتي أقواما، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله.
3: إذن أول شيء ادعوهم إلى التوحيد،
4: فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه.
3: إذن النبي صلى الله عليه وسلم يرسل معاذ بن جبل داعية وقاضيا إلى اليمن ويقول له يا معاذ، أول ما تدعوهم ادعوهم إلى شهادة التوحيد، إذا استجابوا ادعوهم إلى الصلاة، إذا استجابوا ادعوهم إلى الزكاة. ثم يقول له وإياك وكرائم أموالهم، إذا ذهبت لتأخذ منهم الزكاة فلا تأخذ أنفس الأموال، المال الكريم هو المال النفيس، ولا تأخذ السيء، خذ الوسط. ثم يقول له واتق دعوة المظلوم، أوعك يا معاذ تظلم أحد. الحديث ساقه الإمام النووي في باب تحريم الظلم، بس أنا يا رسول الله شيخ، أنا يا رسول الله داعية إلى الله، أنا يا رسول الله أنت اخترتني لأبلغ عنك في اليمن. شيخ، داعية، مبلغ، حافظ، كاتب، قارئ، إمام، خطيب، سفير، أمير، كلنا عباد لله تعالى. شوف يا معاذ، واتقي دعوة المظلوم، يعني واتقي أن تظلم أحدا فيدعو عليك. يا رسول الله ليش معقول إذا واحد أنا ظلمته ودعا علي، يعني شو؟ وإذا دعا علي أنا بصلي كثير وبصوم كثير وبحفظ كثير وبيجي على الجوامع كثير، أنا الشيخ تبعون. قال واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن، واحدة منهم دعوة المظلوم. فهلأ إذا كان نائب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أوعك تظلم، معناته أنا وياك شو؟ ما أحد يا أخوان يتكل على أعماله، إنه أنا بقرأ قرآن كثير، أنا بصلي كثير، أنا بصوم كثير، أنا بدرس كثير. أخي، أنت تكون قريبا من الله تعالى بامتثال أمره واجتناب نهيه. أما قد ما بدك حط لفات، وقد ما بدك البس عبايات والبس الجباب، وقد ما بدك تصلي بالجوامع. معقول يا إخوان بعض مصلي المساجد معتدين على أموال شركائهم، معتدين على جيرانهم، معتدين على أزواجهم، معتدين على زوجاتهم، وهو من المصلين، وهو من الصائمين، وهو من مرتادي المساجد؟ معقول؟ هل يظن بأن هذه الأفعال تشفع له؟ أبدا أبدا. وإياك واتق دعوة المظلوم، احذرها فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. تذكرون يا أخوان، من أتقى أهل الأرض قاطبة؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أعبد الناس وأعلم الناس وأتقى الناس. لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم المرض، خرج إلى المسجد يهادى بين رجلين، 2 ماسكين وما لا قدران يمشي، وإن رجلاه لتخطان على الأرض. صعد المنبر، قال أيها الناس، من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري، ويجي يضربني. إذا أنا ظالم واحد بيناتكم وضاربه ظلم، يجي هي على ظهري فورا. ومن كنت أخذت له مالا فهذا مالي، أنا معتدي على واحد بيناتكم، ظالم واحد بيناتكم، يجي يقول لي ياخذ المصاري. ومن كنت آذيت له عرضا فهذا عرضي. ولا يقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم يكره الحق فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكره الحق. وما أرى أن مقالتي فيكم تغنيكم، وسأعيدها عليكم. ما أحد حكى شيء. صحابي النبي صلى الله عليه وسلم مرضان وتعبان وخايفين أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى، ما أحد حكى شيء. رد ثاني يوم طلع على المنبر، عاد المقال نفسه. من كنت جلدت له ظهرا هذا ظهري، أخذت له مالا هذا مالي، آذيت له عرضا هذا عرضي. وما أرى مقالتي مغنية عنكم وسأعيده. رد يوم ثالث جاء إليه، قام رجل قال يا رسول الله أخس مني 10 دراهم في مكان كذا وكذا، قال أعطيه يا عباس بدون أنه يجب لي تقارير وبيان. قال خلص خذ، بس ما بريد أن أقف بين يدي الله ولواحد منكم عندي مظلمة. طيب يا أخوان، يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما بيشفع له أنه رسول الله وأنه فعل وأنه عمل وأنه خدم الرسالة وأنه نشر الدعوة وأن الله هدى البلاد والعباد على يديه؟ يعني ما بيشفع له إذا يعني كان مآزيله شيء واحد أنه ماشي الحال سيدي الله بيغفر؟ بس رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعلمنا بالله وهو أتقانا لله، ما بيشفع. هذا الكلام شان أنا وإنت، ما أحد بيناتنا يظن إذا هو بيحضر الدروس بيجي على الجامع لو ظلم ماشي الأمور، مو ماشي. هذه المظلمة ستقطع الطريق بينك وبين ربك. أنت وماشي صار في سد، صار في حاجز يمنعك عن الوصول إلى حضرة الله تعالى، إلى أن يعاد الحق إلى أصحابه أو أن تستسمح هذا الرجل. فنصيحة يا أخوان، قبل أن نؤخذ، قبل أن تموت وأنت ميت 100%، قال الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. يعني هلأ نحن الحياة يا أخوان، قرار الموت صدر في كل واحد، أن ننتظر التنفيذ، وكل واحد مكتوب إيمات كمان، بس أنه وياك ما منعلم، بجوز بكرة، بجوز بعد بكرة، بجوز بعد شهر، بجوز بعد سنة، بجوز 10 سنين. مت يوم تموت وليس في رقبتك مظلمة لعبد من عباد الله تعالى. نصيحة يا أخوان، واعلم بأن المظالم تمنعك عن حضرة الله تعالى. نقرأ الحديث السابع ونرجع شرحه للدرس القادم إن شاء الله. تفضل.
4: وعن أبي حميد عبد الرحمن بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي إلي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي، أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأديه هديته؟ إن كان صادقا والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه فقال اللهم هل بلغت؟ 3. متفق عليه.
3: سنشرح هذا الحديث في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحني الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. أيها الإخوة، فيما يلي نبقى مع خواطر إيمانية للداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، يتولى تفسير آيات من سورة المائدة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يحكم ما يريد. الله، ما دام هو يحكم ما يريد، هو اللي خلق الكون وخلق الإنسان وعامل، دعه ينظم لك صيانة عقيدتك عشان يربي لك المهابة. ما تعيش انت في غمار النعمة طوال كده، لازم تخليك ايه، في ذكر دائما لمين؟ للمنعم، وتدي للمنعم طلاقة ان يشرع لك، لانك ما دمت قد آمنت به إلها بدليل ان الله يحكم ما يريد، فأعطه أنه مأمون عليك ولا يريد لك إلا الخير. لأن الذي تمرد على حكم الله فيما له فيه اختيار كان من الواجب أن يكون منطقيا مع نفسه، فيتمرد على حكم يجريه الله عليه، ولكنه في كثير من الأحكام لا يقوى على هذا التمرد، ويبقى دي أقوى، لأنك أنت يا متمرد ما قدرتش تتمرد. انما يمكن واحد يقول ده الطائع لله، ده لما قال له موت مات، لانه اصلا متعود على الطاعه. لا يا سيدي، هدى ما طاعش ولا امنش خالص، ومع ذلك لا يستطيع ان يخرج من ايه. فلا يظنن ظن ان الله جعل للاختيار في العبد طلاقه، ولكنه جعل للاختيار في العبد تقييد، وللقدره القادره طلاقه. فإن تمرد عليه في أن يؤمن ولا ما يؤمنش ولا إلى آخره، ما يقدرش يتمرد في حاجات تانية. يبقى إن الله يحكم ما يريد ولا ما يحكمش ما يريد؟ إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. الله، آية هناك أحلت أشياء وهنا ناس، يبقى بيقول لك منطقيا ما دام انا اديتك اخد منك، اديتك اشياء اخد ايه؟ اخد منك. ليه؟ ام قال لك لانني حين اخذ منك شيئا اعطيه لاخيك، وما دام اخد منك شيء واعطيه لاخيك، يبقى ما تشوفش الشيء اللي انت مسلوبه، شوف المسلوب من الغير بالنسبة لك ايه. فأما اقول لك لا تسرق وانت واحد، قيدت حريتك في الحركة. طب ما انا قيدت حرية كل الناس بالنسبة لك، وقلت لهم لا تسرقوا، يبقى لما تقارنها تجدك كسبان ولا لا؟ يبقى اذا لما اخد منك انا ما باخدش ليا، انا باخد للغير، ما انا باخد لك ايضا، يعني بقيد حريتك بالنسبة لمين؟ للناس، وبقيد الناس بالنسبة لك. يبقى خدمتك ولا ما خدمتكش؟ هب أنك سرقت، أتستطيع أن تسرق من كل الناس؟ لا. طب ولما الناس يتجهوا لك بقى، تبقى مين اللي خسران؟ يبقى أنت اللي خسران. لما أقولك ما تنظرش إلى محارم غيرك، في ظاهر أمر أنني قيدت حركة، نقول له ما أنا قيدت من حركة الناس كلها من أجلك، وقلت للناس كلها لا تنظروا إلى محارم فلان. يبقى إذا لما تشوف فيه نهي أنت منهي عنه، ما تصبش النهي عليك، صب النهي على كل الناس بالنسبة لك. تقول لما تيجي تصب النهي على كل الناس بالنسبة لك، تجي أنت اللي إيه؟ أنت اللي كسبان. فلما أقول يا أيها الذين آمنوا، برضو يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. طيب اولا عايزين تحلوا، يعني ايه؟ يعني تجعلوها حلالا وتستهينوا بها. طب وشعائر الله يعني ايه؟ الشعائر معالم الدين كلها. ما جعل شعيرة، ما جعل شعارا، انت تقول ده الدولة دي شعارها كذا. معنى شعارها كذا يعني ايه؟ يعني اذا بان كده تقول دي العالم ده بتاع مصر، العالم ده بتاع انجلترا، العالم ده بتاع امريكا. جعل شعار ايه؟ شعارنا. كل محافظة عندنا بتعمل لها ايه؟ شعار، بحيث انك لما تشوفه كده تقول ده الشعار. يبقى الشعار هو المعلم او الذي يدل على مين؟ الشيء. يبقى شعائر الله معالم دينه، شعائر الله معالمه المتركزة في افعل كذا ولا تفعل، زمانا مكانا عقائد احكام، كلها شعائر مين؟ شعائر الله. لا تحل، ولكنها غلبت على ما نسميه مناسك الحج. اول عملية من منسك الحج ايه مثلا؟ احرام. لا تحل شعائر الله، ما تهملش الاحرام. وبرضو من الشعائر الطواف ولا لا؟ ما تحلوش يعني برضو ما تهملوش. السعي ولا لا؟ الوقوف مثلا بعرف مثلا رمي الجمار، كل دي ايه؟ كلها شعائر الله مناسك. لا تحلوها يعني ايه؟ ما تتهاونوش فيها. لا تتهاونوا فيها ليه؟ لان ده ضابط الايمان، ضابط الايمان. ازاي؟ اما قال لك لا تحلوا شعائر الله اللي ما دام هناخدها على مناسك الحج لانها ظاهره فيها قوي. يقول له اخي، هو لما قال لك احرم ايه مظهر الاحرام؟ احنا مش قلنا انك بتنعزل عن النعمه شويه علشان انت رايح لرحله لمين؟ للمنعم. دع القوي بيعمل عمليه انضباط ايماني كمان، انضباط ايه؟ ايمان. ليه؟ اما لك اول مظاهر الاحرام ان بنغير ملابسنا بملابس متحده، مش كده؟ ويتفاضل الناس فيما نعرف بهندامهم مما يدل على مواقعهم الاجتماعيه. فلما يخلعوا كلهم تبقى الايه؟ السمه المميزه ايه؟ ولما نشوفه كده هو يقول له اوعى تنزل شعره، برضه بنقول للمدير اوعى تنزل شعره، وللباشا اوعى تنزل شعره، وللي اوعى تنزل شعره، اوعى تعمل مش عارف ايه، اوعى الكل ايه. الله الله الله الله. وبعد ذلك يتراءى الناس جميعا باختلاف منازلهم واقدارهم ذله الكبير المساويه لذله الصغير. خلاص اقدار، انضباط. وانضباط مع مين؟ مش مع الانسان بس اللي اخوه زيه ونعمل الفوارق، لا، انضباط مع الكون كله بكل اجناسه. نيجي نقول له الشجره ده هي بتاعت الحرم، اوعى تمد ايدك اليه. يا خرابي، حتى الشجر امن؟ الحيوان اوعى تستعرضه. حتى الحيوان امن؟ الله، يبقى الانسان امن والحيوان امن والشجر امن. ايه الانضباط ده؟ قال لك ايوه، لانك انت في حرم رب الجميع، اوعى تعتدي على اي، اوعى. ايه الحكايه دي؟ ده مساله تعمل رعشه ايمانيه في النفس البشريه. ما يجد كل حاجه كده، الاخضر يمد ايده على الشجره، والاخضر يمد ايده على الحيوان، ولا ايه الحكايه دي؟ والاخضر اتعالى على انسان، ولا جادل، ولا اعمل ايه؟ ده فتره فيها الانضباط المين؟ الانضباط الايماني. ثم تاتي تقول انت قلت لي انك انت ما تقطعش الشجر، ادي جنس الشجر بقى في امان، امن، مع انه محلل ليه في كل حتة، والحيوان امن. طب ما هو باقي اشمعنى الجماد يعني بقى؟ طب ده الاجناس، احنا عارفين اجناس الوجود ايه؟ الجماد، واعلى منه ايه؟ النبات، واعلى منه والسيد الانسان. الانسان تساويت زيه، والحيوان اوعى تقدم له، الله، والشجر اوعى تقطعه. بقي ايه دلوقتي؟ بقي الجماد. يا شوف بقى، شوف بقى عزه الجماد اللي احنا بنعتبره. ما اصل الجماد ده هو ايه؟ خدام الخدامين. الجماد ده خدام، لان الحيوان بيخدم والنبات بيخدم الحيوان، والجماد بيخدم ده وده وده وده وده وكله، فهو خادم غير مخدوم. شوف بقى الجماد، ولا يعملش حمايته برع عن الحرم ده يعمل حمايته في الكعبة نفسها. شوف التعويض. ايه التعويض ده؟ قال ويجي يقولك على حتة حجر قد كده عامله في الكعبة كده وتقول لازم تسلم عليه كده تحييه. شوف الانسان السيد العالي على النبات وعلى النبات على الجماد وعلى مش يجي عند الجماد ده قالوا ايه؟ واللي يروح ولا يقدرش يسلم عليه ولا يستلمه يبقى اكن حقه قال ما اتقبلش ويبقى زعلان ويقعد يعافر عشان الجماد. يا سلام على عزة الجماد النهاردة. وفين؟ في بيت ربنا. شوف مهنته في خدمة الاجناس كله عوضها عليه ان الله جعله منسكا وجعله شعيرة وجعل الناس تزدحم عليه وتقبله. ايش الحكاية؟ انا ما قبلتش الحيوان، ما قبلتش النبات، انما قال لي اقبل الحجر ده اصل هو ادنى الاجناس، الخدام اللي ملوش خدامين هو بيخدم الكل، انما لازم اديله العزه هنا. واللي ما يروحش له يبقى اكنه ما حاجش ويتكافئ، واللي ما يقدرش بس يحييه كده ولو يشاور عليه بعصا ولا مش عارف ايه، يقعدوا يصلوا عين الفرد ويقعد كده يقرا بالحرم، وساعه الامام بيقول السلام عليكم ما يستناش لما يقول الثاني ويجي علشان ايه؟ يا خال يا سال ايه العزه اللي ربنا عملها للحجر دي؟ ايه العزه اللي عملها للجماد دي؟ شوف شوف التوازن الوجودي بقى، شوف قلبها ازاي. يا انسان يا معتال يا متعالي يا مش عارف، والله ما قبلته لا تعرف شكر يقبل. وعلشان بقى ما يطغيش الجنس الجمادي لانه ده لذاته، يقول لا ده هي المساله امر الامر، روح بقى اضرب التاني ارجم الحجر التاني عشان الحجريه ما تبقاش لها قيمه، ارجم الحجر التاني عشان اوعى يستقر فيك، اوعى يستقر في ذهنك تعظيم الحجر، اوعى ارجم التاني ارجمه. يبقى واحد بقبله وواحد بقنبله، مفهوم؟ علشان يبقى ايه؟ لا تحلوا شعائر الله، لأن الله جعل الشعائر علشان عملية لانضباط الإيمان وبقاء ذكر الاستخلاف لله، ولا حدش حصل في الكون أبدا، بل كلنا إيه؟ عبيد لربنا. كل حاجة الجماد النبات الحيوان بس هي سلسلات خدمة، زي سلسلة الخدمة بيننا بالنسبة لبعض، ده يخدم ده وده يخدم ده وده يخدم ده وده يخدم ده وده يخدم ده وده يخدم، بس إنما ما فيش حد أحسن من إيه؟ ما فيش حد احسن من الحد، ولا انا احسن من الجماد، بل الجماد هو مبسوط ومسبح وانا يمكن اسبح ويمكن ما اسبحش، مش كده؟ مش وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. لا تحلوا شعائر الله، فكل شعيرة تأخذ حظها من التقدير والتقديس والاحترام، ولا يظن النظان ان شعيرة من الشعائر ستأخذ لذاتها تقديسا ذاتيا، بل كله تقديس موهوب من الله ويسلبه الله. لازم نعرفها كده. لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام، اي ولا تحل الشهر الحرام. طب لا تحل الشهر الحرام يعني حرموه، ما تجعلوش حلال. هو ربنا جعله حرام ايه؟ حرموه. هو جعله حرام ليه؟ مصلحتك ايها الانسان. ده بيحمي كبرياء ذاتك، ده بيحمي ذلة الانسان امام عدوه، ده بيحمي انكسار نفس الضعيف امام القوي. ليه؟ ام قال لك لان مثلا قوي وبيتحارب وضعيف ونفسه يعني يبطل الحرب، يقوم لما يبطل الحرب يتخاذل امام خصمه، يقوم ربنا يجيب في الزمن زمن يقول انا حرمت الحرب فيه، يقوم دوكا يعني ما يصدق، يقول اصل ربنا حرمه، بالك لو كانش ربنا حرم الشهر انا كنت بهدلته. يبقى عملها حمايه ليك ولا لا؟ ليه؟ ام قال لك فان زقت لذة الامن والسلام والطمأنينة لعلك تعشق السلام بعد ذلك، لعلك تعشق السلام. الشهر الحرام ده شهر واحد، ام قال لك ده الاشهر حرم اربعه، أم قال لك ما هو كلمة الشهر الحرام ده يعني عملتها جنس يبقى تطلق على الشهر ده والشهر ده والشهر ده، وإن عملت الشهر الحرام لواحد يبقى يصح، يعني دي تنفع ودي إيه؟ ودي تنفع طبعا الاول. احنا عارفين ان الاشهر الحرم اربعة، ثلاثة سرج يعني ورا بعضهم، وواحد فرض اللي هو مين، اللي هو ايه، اللي هو رجع لا تح ولا ش... يبقى اذا الاشهر الحرم ربنا سبحانه وتعالى يعلم ان كل فعل من الافعال لا بد له من زمان ولا بد له من ايه، من مكان. يبقى الحدث عايز ايه، زمان ومكان. اذا حين لا يوجد حدث يبقى لا يوجد زمان ولا يوجد مكان، مش كده ولا لا؟ لا، حين لا يوجد حدث يبقى يوجد زمان ومكان. اذا الزمان والمكان ده ما جاش الا بعد ربنا ما احدث في كونه شيء، انما قبل كده ما تقولش متى كان الله ولا اين كان الله، لان متى واين من مخلوقات الله. متى واين ما وجدش الا لما وجد حدث، وما دام ما فيش حدث يبقى لا متى ولا ايه ولا اين، مش كده ولا لا؟ ده كلام على يبقى الحق سبحانه وتعالى، لان كل حدث يحتاج الى زمان والى مكان، فياتي الحق سبحانه وتعالى ليحمي كبرياء الناس وليجعل لهم من تشريعه الرحيم ستارا

يهل، يوم يقول ايه انا هستمر في الحرب واجهز على خصمي، وبعدين ابقى اعمل الشهر الحرام ده فين بعدين. نقول له لا، ولا تغيروا عن مكانه، ولا، لانه هو بده ينهي به الصحاب، بده ينهي ايه الصعاب. لا تحل شعائر الله، ولا الشهر الايه، ولا الشهر الحرام، ولا الهدي. الهدي الهدي احنا نعرف كده، اول ما نعرفه كده هو ما يهدى الى الحرم، ما يهدى الى الحرم. والهدي ده الناس فاهمين انه مفرد، لا ده هو جمع، جمع هدية، جمع ايه، لان في واحد بيعمل هدية لمين، للحرم. يبقى الهدي جمع ايه، جمع هدية، زي لما نيجي نركب لا مؤاخذة المطية، يقوموا يعملوا ايه، ربما تكون المطية معظمة ويبقى لها ظهر كده، العظم بتاعه الواحد يركب يقوموا يعملوا عليه اللي احنا نسميه البردعة او السرك، مش كده، البردعة والسرك دي، يعمل تحته حشية محشوة كده، قطن محشية ليه، عشان تبقى يعني ايه، لينة على الراكب وعلى المركوب ايضا، لا ده يزيد ولا ده ايه، فيسموها نجية، لأنها نجتني من الألم ونجت المطية أيضا من الإيه، من المتاعب بتاعها. وجمعها إيه، زي هدي إيه، اسمه نجي، والمفرد بتاعها نجية، زي هدي وإيه، وهدية. هدي الحرم ده كان زمان، لأن الحرم بواد غير ذي زرع، ومدام غير ذي زرع ساعة ما تلاقي ما فيش زرع تبقى ما فيش حيوانات، يوم كان لما يجوا يحجوا عشان يعملوا الفدو، عشان يعملوا، يوم يجيبوا الهدي وياه، كل واحد يوضب ايه هديه. ام قال لك اسم، اوعى تتعرض لمين، للهدي، لان ده مهدي لمين، مهدي للكعب، للحرم. الله، قال لك ليه، لان اصل الحقيقة هيجي ناس كتير، هيجي ناس كتير، ولما ناس كتير ييجوا في وادي غير زي زرع، يبقوا عايزين كانوا ياكلوا ولا ما ياكلوش، يوم لازم كل واحد يجيب ايه، فكانوا يعملوه يجيبوه وياه ايه، يجيبوه وياه، عشان ما فيش عندهم ما يروحوا يجيبوا من مكة منين. إنما دلوقتي طبعا بعد التجارة وبقت أسواق وبقت مش عارف، إنما برضو كلها مستوردة ولا لا، بس كانت مستوردة فردية، كل واحد بيوضب شغلته، دلوقتي بقت مستوردة إيه، جماعية. ولا الهدية، ولا القلائد. الله، إذا مطلق الهدي ما نتعرضش له، ما نستحلوش، ما ناخدوش، ما تحلوش، ما تحلوش يعني ايه، اياك ان تأتي بهدي ثم ايه، تجعله لغير ما اهدي له، يمكن انت بقى اخدت وهي كده وبعدين اشتهيت اللحم وانت جعان في السكة، لا بحو اسمه ايه، او على الاوعى، هو جاي لدي خليه، خليه رايحين على الاوعى. لا تحل ولو هديك انت، ولو ايه، فما بالك بهدي ايه، هدي غيرك. طيب، ولا القلائد، ولا الايه، قلائد، قلائد دي احنا نعرف انها جمع ايه، قلادة. الله، طب القلادة دي ما يعلق في الله. طيب، ام قال لك ايه، وما هم مكانهم لما يجيبوا هدي من اي بلد من البلاد، يقوم يخاف للهدي يشرد منه، لما يكون سايق الهدي والهدي معاه معروف، انما طب يمكن الهدي ده ايه، يقوم اي واحد يفتهم، يفتكر انه ايه، انه سايب كده ملوش اصحاب، يقوموا يعملوا ايه عشان يضمنوا انه يروح البيت، يجيبوا حتة مزادة، حتة جلد، نعل، يعلقوه في ايه، عشان اللي يشوفه يعرف ان ده ايه، هدي ما رايح للحرم. يبقى الهدي الاولا نوكا عام مش مقلق، مفهوم، انما دي هدي ايه، مقلق. طيب، ولا القلائد، قلائد يعني الهدي الايه، المقلد. طب ما قالش ليه الهدي المقلد ده، قال القلائد، قال لك اذا كانت القلاده بتاعته ربنا نهانا عن ان نستحلها، يعني ما قطعهاش، والا فوتت الحكمه. اصل الحق سبحانه وتعالى ساعه ما يجي يعبر عباره، اله بقى، رب، بيعبر العباره اللي تؤدي المعنى ببلاغه، يقول لك ده حتى القلاده انت مالكش حق تستحلها، لانه ما دام قلده يعني علشان خايف لانشرد الناس تفتكر انه حر، ممكن ما تفتكروش انه هادي، يقول لك لا، اذا لما تقطع القلادة يبقى انت اخرجته الى انه بقى ايه، بقى سايبه بقى حر، يمكن حد يشوفه كده. قال لك ولا القلادة بتاعته، الله،

0: طب لما ما كانش يلاقي قلاده يجي للحاء الشجر، عارفين اللحاء يعني ايه؟ القشره كده يقطع حته من الشجر ويربطها فيه علشان برضه يحميه ويفضل لحد ما يروح مين. شوف الحق سبحانه وتعالى بيضمن اقتياد الوفد اليه، ومش بيضمن اقتياد الوفد اليه قوت عادي بياكلوا لحمه كمان، بياكلوا ايه ويجعلها من ضمن الايه. قال لك ايه، لان هي دي مش دعوه للحق، مش ربنا دعيهم لبيته. طب شوف لي كده الواحد لما بيدعي حد البيت وبيعمل ايه، بيدبح له ويجيب له مش عارف ايه بيعمل له. الله الله الله الله، اذا هو ربنا بيعمل الهدي ده عشان مين؟ عشان وفده. ما الناس شوف، بص ما الناس في مينا ولا في عرفه، طب ياكلوا منين دول؟ ما الناس يقول لك ده مش عارف وبيدبحهم وبتاع. الله، ما هي كلنا بناكل منه ازاي؟ بس الفقير بيروح على المذبح ويشوف الذبيحه كويسه كده، ساعه ما تنذبح يروح ايه واخدها ورايح فين؟ على المطوف. الذبيحه اللي احنا بنشتريها ب 700 ريال يروح وبيعها ب 50 ايه ريال، ويجري يجيب واحده ايه تاني، يقعد يعمل له مثلا 10 ذبايح يجيب ايه كذا ريال يعيش منهم. تبقى واحنا اللي بناكله برضه، ويروح يودي للي بيه المطبخ وده اللي مش عارف الايه والايه. ما هي كلها كده، كلها ضيافه الرحمه. نعم، ولا الهاديه ولا القلائد. ربنا قلنا بقى الحق سبحانه وتعالى ساعته يريد الحكم بطريقه ابلغ، زي ما قال القلائد يعني مش هي المقلده، القلاده نفسها هو المقصود القلاده، انما قلب القلاده دي علشان ايه؟ نعرف دخلت القلاده نفسها. زي شوف الايه يقول ايه اللي خطب بها النساء، يقول ايه؟ ولا يخدين زينتهن. الزينه، الله، اذا كانت الزينه نفسها ما نبدهاش، اما نطرح الزينه نعمل فيها ايه بقى؟ الزينه نفسها ولا يبدين زينتهن، ده يبقى منع عن مواضع الزينه بطريقه ايه؟ ابلغ واشد. ولا يبدين زينتهن، مع ان الجميع متفق على ان المراد مواضع زينتهم. ليه بقى؟ انا يعني الست ما تجيبش الزينه بتاعتها القلاده ولا الحلم ما توريش لحد، ما حدش يشوفه، لا يشوفوه. انما هو المراد مين؟ مواضع. انما قال ولا يبدين زينتهن عشان يقول انا بحافظ مش على الزينه، ده انا عايز احافظ على موضع الزينه بس بطريقه الايه؟ طريقه ابلغ. ولذلك هناك في ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من ايه من زينتهن، ولا الشهر الحرام ولا الهدية ولا القلائد. طيب عارف ولا اي ولا تحلوا، زي ما قال لا تحلوا شعائر الله، ولا تحلوا آمين اي قاصدين البيت الحرام. تحلهم يعني تعملوا فيهم ايه؟ تمنعهم، تصدهم عن السبيل، تهنوهم، تسوي لانهم رايحين وفد الله. ده قبل امتى؟ قبل ايه الكلام ده امتى؟ قبل ما يقول انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد، ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله. ده قبل الكلام ده الاول. ام قال لك طب هم هجوم ليه؟ ده هم ما كانوا بيحجوا. يقول لك لا، ده هم لما كانوا بيحجوا ما كانش لسه صدر الحكم ده، ما كانش لسه صدر الايه الحكم بتاع اللي هو انما المشركون نجا. فما دام كده طيب، ولا امين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. اللهم الكفر. طب يبتغون فضلا من ربهم، وفضل الله على الجميع حتى على الكافر، انما رضوان الله على الكافر. خدوا بالكم بقى من التعبير، يبتغون فضلا من الله، الفضل بالتجارة والعملية صح، وهو فضل الله موجود في أيامنا حتى على الكافر، إنما هل رضوان الله على الكافر؟ طب إزاي تيجي الحكاية دي؟ أم قال لك ده رضوان الله على معتقدهم. هم معتقدين أنهم بيعملوا إيه؟ أنه عاملين العملية دي إرضاء لمين؟ إرضاء لله. برضو احترم مين؟ نيتهم في هذه المسألة، يبتغون فضلا من ربهم وإيه؟ ورضوان. بس شوف الدقة بقى، ما قالش يبتغون فضلا من الله. لأن الله دي تخص المؤمن الذي عبد الله في تكليفه. احنا قلنا زمان ان الكون فيه عطائين، ها، عطاء ربوبية وعطاء ألوهية. الرب السيد المربي، مش كده؟ وهو استدعى الكل الى الدنيا ولا لا؟ طب ما دام استدعاهم كل الى الدنيا، سخر لهم الاسباب ولا لا؟ اهو ده من عطاء الربوبية. قال لي للشمس اطلع للمؤمن وسيب الكافر، قال لي لاسباب العناصر في الارض ادي للمؤمن ولا تديش للكافر، اهو ده اسمه عطاء مين؟
1: الربوبية.
0: انما عطاء الالوهية افعل ولا تفعل، عطاء الالوهية افعل. هنا بيرجون فضلا من ربهم، يعني مش من الله، لانهم تفعل ولا تفعل الايمانيه دي مش عندهم. يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. واذا حللتم فاصطادوا. حللتم يعني ايه؟ اتحللتم من الايه؟ من الاحرام وطلعتوا بعيد عن مواقفكم، خلاص كده. بعد ما يتحلل الحج ويخرج من الحرم، ما هو الحرم محرم على مين؟ حتى على الكل. بعد ما يخرج من الحرم يبقى يصطاد ولا ما يصطادش؟ يصطاد. واذا حللتم فايه؟ فاصطادوا. فاذا كان الحق قال ولا امين البيت الحرام يبتغون فضلا من الله من ربهم ورضوانا، نجي نقول له شوف، طب كانوا هيعملوا كده ليه؟ بقى هم هيروحوا يؤذوهم؟ ام قال لك ايوه، يمكن يفتكروا ما كان الكفار يصنعونه معهم، فيقول لك ما دام جم عندنا واحنا جمهره وكثره بقى بنحج نعمل ايه؟ ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام في ايام ايه؟ في الحديبيه. اوعى تقولهم قلنا بقى هنا احنا نعمل فيهم اللي عملوه فينا. ليه؟ لان المسلمين اخذوا انهم القوام على منهج الله في الارض، والقائم على منهج الله في الارض يجب ان لا تكون له ذاتية مضغضة، ما يبقاش له ذاتية ولا عصبية اسرية ولا عصبية قبلية. ليه؟ لانه جاي عشان يهيمن على الدنيا دي كلها، فيبقى صغار لما يكون عمل فيك حاجه وبعدين تستناه لما يجي عند بيت ربنا وتقعد ايه تعمل فيه حاجه، لان ده مش مناسب لمهمتك. واحنا لذلك قلنا ان الله سبحانه وتعالى قال لرسوله انا انزلنا اليك الكتاب بالحق، اللي مش لتحكم بين المؤمنين، لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيمة. مش كمنه كافر ولا كمنه يهودي ولا كمنه حاجة والحق معه تقول لا من لا، لأن كنتم عايزين ده انتم القوام، انتم خير أمة أخرجت لنفسكم ولا للناس؟ انتم يعني لو أن الناس يفهمون أن الأمة الإسلامية خيرها عائد عليهم ما كانوش يحاربون، لأن احنا مش خير لنا لنفسنا، احنا امة لخير من لمين؟ ولذلك قال لا يجرمنكم شنآن قوم اي بغضهم لانهم صدوكم عن المسجد الحرام عام الحديبية، اوعى يخديه يخليك يحملكم على انكم تعتدوا عليهم. لما الكافر يسمع ان ربنا بيوصي من امن به على من كفر به، يبقى دي رحمة رب ولا لا؟ رحمة رب. وأيضا فإنها لزع للكافر لأنه لم يؤمن، لأن لما المؤمن يعتدي زي هو ما يعتدي يقول لك طب ما احنا زي بعض، إنما هم لما يشوف كده هو اعتدى عليهم وبعدين هو جه مش ما اعتدش عليهم، يعرف إن الإسلام عمل لهم سمو نفسي. سمو نفسي، ومعنى السمو النفسي إنه تعالى عن الضغط، تعالى عن الأحقاد، تعالى عن العصبية، ومؤتمرين بأمر الله وتناسوا هذه الايه المسألة. إنما شوف الأداء القرآني، الأداء القرآني الدين مش جاي عشان يكبت عواطف ولا يكبت غرائز ولا يعمل عملية أفلاطونية زي ما بيقول، لا بيبقى واقع. ما قالش ما الشنآن هو البغض، ما قالش ما تبغضهمش ما تكرهوهمش، لا، انا بقولش لا يحملنكم كرههم وبغضهم انكم تعتدوا. يبقى انا ما بتكلمش في الشنآن والكره والبغض لان دي مسألة عاطفية مسألة، وانا ان منعتها بقى اكبتكم وبطلب منكم الامر المحال. لكن ابغض من شئت، اكره من شئت، انت حر، ما بنقولش حاجة، لكن اياك ان يحملك البغض او الكره على ان تعتدي عليه. ولذلك احنا قلنا سيدنا عمر لما قابله قال قاتل اخوه الخطاب، اخوه زيد، ايه؟ قال له هذا قاتل زيد، مش كده؟ قال انا طب اعمل ايه مدام هداه الله للاسلام، ماذا اصنع به؟ الله، اذا كان الاسلام جب الكفر مش هيجب بدم اخوه؟ ايش الحكاية بتاعتكم؟ وبعدين بس قالوا لما تشوفني تأدب معي شوية، يبقى لا إيه زوي وجهك عني. ليه؟ دي عشان العطف بقى، لما اشوف قتل اخوه كده وبتاع وحاجات زي دي. انني قال له بقى يعني ما بحبكش. قال له او عدم حبك لي يمنعني حقا من حقوقي؟ قال له لا تاخد حقك. قال له انما يبكي على الحب النساء. تحب ولا ما تحبش؟ ادي الايمان. فبيقولون ولا يجرمنكم شنآن قوم، يعني ما بيقولش للمؤمنين انا امنع مواجيدكم ووجدانكم وضمائركم وقلوبكم انكم تنفعلوا بالبغض والكره على الناس اللي اذوكم، لانني ان طلبت منكم اكلفكم شطط، لان دي امر ايه؟ امر عاطفي، والعواطف لا يقنن لها بتشريع. ولكن اعلموا ان انتوا بس ما تعتدوش. يبقى العمل، ان كنتوا فاكرين زمان كنا احنا فسرنا كيف يتدخل الاسلام في الحركة الانسانية، بيتدخل ازاي؟ افعل دي ولا تفعلش دي، ما بيتدخلش الا في النزوع. كلمة النزوع دي طبعا كلمة تسمعوها كتير في الفلسفة، اللي هي ايه؟ انك انت تدرك شيء ثم تجد في قلبك عاطفة او ميل او كره بالنسبة له، ثم تنزع تعمل عملية. ثلاث حاجات بيسموها مظاهر الشعور، مظاهر ايه؟ الشعور ثلاثة: ادراك ووجدان ونزول. احنا كنا فسرناها زمان بان الانسان يمشي كده يلاقي في بستان وردة، ساعة ما ادرك الوردة ده اسمه ايه؟ ادراك. ما قالكش ما تدركش، وبعدين اعجبت بالوردة وعشقتها وحبتها كده انت حر، جيت تمد ايدك لها تقطفها نقول لك بس لحد هنا. يبقى التشريع بيتدخل في العملية ايه؟ النزوعية. ما بيتدخلش في ان تدرك او ان تكد، انت حر، لكن في العملية النزوعية. الا في شيء واحد وافتكروه احنا قلناه، وهو فيما يتعلق بالمرأة. قال لك انت لما تشوف واحدة جميلة ده ادراك، قلبك ينشغل كده وتحبها ومش عارف ده، واسمه ايه؟ وجدان. تقوم مثلا عايز تعمل اي حاجة او تعكسي، يقلق من النزوع. هل الشرع بس ساب قال لك ما تعكسش؟ قال لك لا، ما تشوفش من الاول علشان احميك، لانك انت لن تستطيع مطلقا ان تفصل بين الادراك والوجدان والنزوع. انما في الاشياء الاخرى من الممكن ايه؟ ليه؟ ام قال لك لان عملية الادراك والوجدان هتعمل في تركيبك الكيماوي تفاعل، فاما ان تعف فتكبت، واما ان لا تعف فتلغ في اعراض الناس. فقال لك من اول الامر انا هخدمك واعمل ايه؟ امنع من الاول عملية الايه؟ الادراك من الاول. كل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وكل للمؤمنات يغضضن. يبقى تدخل فين؟ تدخل من أول مرحلة، وهي مرحلة إيه؟ ليه؟ أم قال لك لأن دي مرحلة لا يمكن فيها فصل النزوع عن المواجيد والإدراك. ليه؟ لأنها بتعمل في نفس، إنما الوردة ما بتعملش تفاعل فيك، ما بتعملش تفاعل في جسمك كده وبتاع وحاجه زي دي وتبقى على مواصفات خاصه، لا ما بتحصلش. وبعدين يقول لك بدل ما تروح تسرق الورده دي او تخطفها ازرع لك ورده في بيتك، ما عنديش ارض يا شيخ، هات لك قصريه حطها كده في البلكونه ولا في الاوضه ولا مش عارف في مثلا. السبب تصرف حلو، لكن في مساله المراه تدخل من اول الايه الامر فقال ايه غضه. اذا فالمراد ان الحق سبحانه وتعالى لم يمنع المؤمنه من أن تجيش عواطفه البشرية بالبغض وبالكره، لأن ذلك انفعال مطلوب للإيمان، انفعال مطلوب للإيمان. ولذلك يجد بعض الناس يقول لك ده الآيات بتاعت القرآن كده فيها شوية كده متعرضة كده ليه يا قوي؟ أم قال يا أخي، يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إيه أو أبناءهم. نسب الإيمان يمنع، لا تجد مؤمن بهذه المواصفات ما يودوش. وبعدين يقول وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فيقول لك هنا ما تودش وهنا إيه صاحب، قال لك يا أخي صاحبهم معروف، والمعروف يصنعه الإنسان مع من يحب ومع من لا يحب. الود ده ود القلب، ما تودوش بقلبك، انما المعروف اعمله حتى في اللي تكرهه، مش كده ولا لا؟ ولا يجرمنكم اي لا يحملنكم شنآن قوم اي بغضهم. ها بغضهم، اذا ما منعش الشنآن، ما منعش ايه الشنآن، ولكن منع النزوع المترتب على الايه على الشنآن. ان صدوكم اي ولو وجد سبب من الاسباب، لان ذلك قد يبرر انهم زي ما اعتدوا ايه اعتدوا. ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى. يا سلام، الايه بقى دي بقى هي اللي عامله ايه عمليه الايمان دي، عمليه عالميه، عمليه عالميه. ازاي؟ قال لك كلمة تعاون بيسموها اسمها تفاعل. التفاعل ده يأتي من اثنين، لما تقول تشارك تجيب واحد ولا اثنين، تشارك زيد وايه وعمر، او شارك زيد عمرا، مش كده؟ طب ما هو شارك زيد عمرا وبرضه وشارك عمر زيدا، بس انت غلبت الفاعل في ناحيه والمفعول في ناحيه، مش كده ولا؟ شارك زيد عمرا اي وشارك ايه يبقى اذا الفاعل فاعل ومفعول في آن الوقت، والمفعول الثاني برضو ايه فاعل برضو ما دام مشاركه. قاتل فلان فلانا، طب ما دام قاتل فلان فلانا يبقى قاتل فلان فلانا، وقتل وفلان الثانيه دي المفعول برضو قاتل فلان وفلان، يبقى المفعول هيبقى فاعل والفاعل هيبقى مفعول ولا لا؟ اما المفاعل يعني ايه؟ المفاعل يعني حاجه تيجي من الايه؟ من اثنين. ساعة ما يجي اثنين ويا بعض نقوم نقول له كل واحد فيه ايه؟ فاعل ومفعول. فلما بيقول ايه؟ في فرق بين اعن كذا وتعاون. ايه الفرق بين الاثنين؟ اعن الامر مطلوب واحد. فما قالش لي أعن، لا قال تعاون. ليه؟ قال لك لأن مسائل الحياة أكثر من أن تستوعبها موهبة واحدة. مسائل الحياة أكثر من أن تستوعبها موهبة واحدة. فأنت حين تبني بيتا تعوز إيه؟ اللي يحفر، مش كده؟ واللي يبني، وقبل ما تعوز اللي يبني اللي ضرب طوب واللي هيجيب اسمنت واللي عمل حديد ومصانع وهندسه وامكانيات ودوت، الله الله الله الله. يبقى اذا ما تجيش دي على ان انا عشان ابني لي بيت، قد ابني بيت وقد لا ابني، اتعلم كل الحرف دي. يبقى التعاون عمل ايه؟ خفف مؤونه الفعل ليعم الفعل. خفف مؤونه الفعل، مش كل واحد عايز يلبس بدله نقول له تعلم تفصيل البدله، يبقى واحد يفصل البدله وواحد يعمل البيت وواحد يروح للقضيه وواحد يفتح حجز كار وواحد يعمل مكواجي. الله، يبقى تعاونوا يعني يعملوا ايه علشان الدرب يمشي وتاخد انت كل المواهب بتاعه الغير. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: كانت هذه خواطر ايمانيه للداعيه الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، وتفسير آيات من سورة المائدة. دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: سبحان

الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، الحمد لله الذي لا يخيب من شكره، الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه،

حكمك فهديت فلك الحمد. اللهم تم حلمك فغفرت فلك الحمد. أعطيتنا وآويتنا وكفيتنا وسترتنا ورزقتنا فلك الحمد. كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا، ومن كل شيء يا ربنا أعطيتنا فلك الحمد. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد في الأولين. اللهم صل

اللهم صل وسلم عليه صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات، وترفع لنا بها الدرجات، وتحط عنا بها الخطيئات. اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد، وتنفرج بها الكرب، وتلبى بها الرغائب، وتحسن

طمعا بجنتك، يا من ملأت قلوب العابدين أملا برؤيتك، يا من ملأت قلوب الخاشعين رجاء بدوام تجلياتك.

الظالمين. نشكرك على كل نعمة أغدقتها علينا، ونحمدك على كل توبة لامست بها قلوبنا. أصلح اللهم أحوالنا، أصلح اللهم قلوبنا، أصلح اللهم أرواحنا وأهلينا وأهلينا وبيوتنا. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. اللهم إنا نسألك.

إن لم نكن نحن كما أمرتنا فأنت عنا ذو عز وغنى، فمن لنا ونحن المساكين الفقراء الملتجئون إليك.

فخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء. نسألك بسلطانك وعظمتك الذي علا فوق كل شيء، نسألك بنورك الذي أضاء كل شيء، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك بعلمك الذي أحاط كل شيء،

نستغفرك من كل ذنب يقطع منك رجاءنا ويرد دعاءنا ويزيد همومنا ويضاعف غمومنا. اللهم إنا نستغفرك من كل

اللهم إنا مستغيثون نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا

قطرة من جود رحمتك، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا.

رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة.

تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن هذا حالنا ظاهر بين يديك، وهذا أمرنا لا يخفى عليك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك.

اللهم أغث قلوبنا بالإيمان واليقين، وبلادنا بالخير والرزق العميم. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين.

غوثك لأمة محمد، اللهم غوثك لأمة محمد. اشتد علينا البلاء وزادت الفتن، فلا تؤاخذنا بذنوبنا.

الباطل باطنا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. ربنا تقبل منا اليسير، ربنا تقبل منا اليسير ولا تؤاخذنا بالتقصير، ربنا تقبل منا اليسير ولا تؤاخذنا بالتقصير، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

مستمعين الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.

رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ

ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما

لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك

امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟

قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك

أَخَوَاتَكَ ۚ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ ۚ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ۚ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ

حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود

الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر

0: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته
1: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته

طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ۚ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ قُلِ اللَّهُ ۚ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم

لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق.

وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس

الْغَيْبِ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ

توكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون.

يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم

الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من

وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا

وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد

أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله

وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد.

يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون.

شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنةً

وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو

دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم

وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا.

الحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل

آخر ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا.

واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم

ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال لقد

عَلَيْكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا

بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا

الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ

وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد.

يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب

فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود

0: يؤمن.
1: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم

فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر

ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون

ما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره

رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ.

0: مَوْلَاكُمْ ۖ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون

ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعل مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم معدمي، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي، وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. رواه البخاري.

0: مكارم الأخلاق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة، كل إنسان فطره الله فطرة عالية، فأقم وجهك للدين حنيفاً، فطرة الله التي فطر الناس عليها. ما في إنسان بالستة آلاف مليون إنسان إلا يحب العدل، ويحب الرحمة، ويحب الحلم، ويحب الإنصاف، ويحب الحكمة. لكن أن تحب الرحمة شيء، وأن تكون رحيماً شيء آخر. أن تحب الرحمة فطرة، أما أن تكون رحيماً صبغة. وبينهما حالة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: إنما الحلم بالتحلم، وإنما العلم بالتعلم، وإنما الكرم بالتكرم. فالإنسان قبل أن يحكم اتصاله بالله لا يعد حليماً، لكنه يتحلم، أي يتصنع الحلم. فمن تصنع الحلم وثق بنفسه أن الله راض عنه، فأقبل على الله، فاشتق من الله صفة الحلم، فكان يحب الحلم بفطرته، ثم تحلم بفعله، ثم أصبح حليماً بخصائصه. فإنما الحلم بالتحلم، وإنما العلم بالتعلم، وإنما الكرم بالتكرم. أيها الإخوة، الموضوع اليوم المعاتبة، المعاتبة من مكارم الأخلاق. ما بديلها؟ الحقد. الإنسان إذا كان منقطعاً عن الله يحصي على الآخرين أخطاءه، فكلما زادت خطيئة زاد الحقد عليه، إلى أن تقع الخصومة والعداوة والبغضاء. وبالمناسبة قانون العداوة والبغضاء في قوله تعالى: فنسوا حظا مما ذكروا به، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. كقانون، ما دمت مطيعا لله وما دمت مطيعا لله فبيننا مودة لا يعلمها إلا الله، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ما دمت مطيعا لله وما دمت مطيعا لله يخلق الله بفعله المودة بين المؤمنين. والدليل هذه الآية: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وما تواد اثنان في الله ففرق بينهما إلا بذنب أصابه أحدهما. وما أخلص عبد لله إلا جعل قلوب المؤمنين تهفو إليه بالمودة والرحمة. فالمعاتبة من مكارم الأخلاق. عتبت عليه، أي وجدت عليه، يعني وجدت عليه غضبت منه. اعتبني، أي ترك ما كنت أجد عليه ورجع إلى مسرته. أنا عتبت على أخي، أي غضبت منه. أخي اعتبني، أي أرضاني. يقول الإمام علي رضي الله عنه: لا أصرم أخاً قبل أن أعاتبه. المودة بين المؤمنين والحب بين المؤمنين من خصائص المؤمنين. لو أنه بلغك عن أخيك خبر سيء، إذا نزهته عن هذا الخبر وأنت موقن أنه لا يفعل هذا، ليس عليك ألا تعاتبه. لكن إذا تأثرت ووجدت عليه في نفسك، ينبغي أن تسأله، وينبغي أن تعاتبه، وينبغي أن تستوضح الخبر. فقد يكون الخبر كاذباً، وقد يكون صحيحاً وقدم لك الأسباب الموجبة التي حملته على هذا، وقد يكون صحيحاً وقد اعتذر عن خطائه، وقد يكون صحيحاً وعاهد الله ألا يعود إليه، فعادت بينكما المودة والرحمة. إذن المعاتبة من فضائل الأخلاق. لكن العلماء يقولون لا بد من التوسط في المعاتبة، إذا كثرت آلت إلى القطيعة، وإن لم تكن معنى ذلك أنه ليس هناك مبالاة بالعلاقة بينك وبين أخيك. عدم العتاب دليل الجفاء، وكثرة العتاب تودي إلى القطيعة، فلا بد من الحكمة في العتاب، يعني من حين إلى آخر إن رأيت من أخيك شيئاً أقلقك ينبغي أن تعاتبه. لكن أكبر عقاب من الله عز وجل للكافر، قال تعالى: ويوم نبعث من كل أمة شهيداً ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. الكافر لا يستعتب، لكن المؤمن يستعتب. المؤمن يستعتب بالتعبير الحديث برسالة من فعل الله يسوق له بعض الشدة، يسوق له بعض التعسير، يصيبه بصحته، بأهله، بماله، بدخله. هذه معاتبة من الله عز وجل، وكلما ارتقى الإنسان فهم على الله معاتبته وأدرك حكمة الله فيما ساقه إليه. الكافر لا يستعتب لأنه خارج العناية الإلهية، أما المؤمن يستعتب، فإذا عاتبك الله بشدة ساقها إليك فاحمد الله على هذه المعاتبة، فيك خير وأنت ضمن العناية الإلهية. عن أمية أنها سألت عائشة رضي الله عنها عن قول الله عز وجل: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، وعن قوله: من يعمل سوءا يجز به. فقالت: ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: هذه معاتبة الله العبد فيما يصيبه من الحمى والنكبة، حتى البضاعة يضعها في كم قميصه فيفقدها فيفزع لها، حتى إن العبد ليخرج من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر من الكير. ضاع منك شيء، سيقت إليك شدة، تعسر عليك أمر، نشأت مشكلة، لاح لك شبح مصيبة، هذه معاتبة الله لك، والدليل فيك خير، والدليل مرغوب فيك، والدليل ضمن العناية الإلهية. قال: هذه معاتبة الله. لذلك المصائب رسائل من الله، رسالة. أنا مرة سمعت في الأخبار أن هجوماً أصاب مؤسسة، فجاء صاحب المؤسسة ورأى آثار الهجوم فقال كلمة رائعة، قال: وصلتني الرسالة، وصلتني الرسالة. إذا الإنسان أصيب بشيء رسالة من الله ليتفحصها، ليتأمل فيها، ليتدبر. النبي عليه الصلاة والسلام حينما وزع الفيء عقب معركة حنين أعطى المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار، فجاء سيد الأنصار إلى النبي قال: يا رسول الله، إن قومي وجدوا عليك في أنفسهم، يعني عتبوا لهذا الفيء الذي أعطيته أناساً ولم تعطهم منه شيئاً. قال له: يا سعد، أين أنت من قومك؟ أنت ناقل لما أنت معهم في المعاتبة؟ قال: ما أنا إلا من قومي. كذب ما في، ما أنا إلا من قومي. فقال: اجمع لي قومك. جمعهم، والشيء الذي لا يصدق أن النبي في ذلك الوقت دانت له الجزيرة من أقصاها إلى أقصاها. بمنطق الطغاة بإمكانه أن يلغي وجودهم نهائياً، بإمكانه أن يهدر كرامتهم، بإمكانه أن يهملهم، بإمكانه أن يلومهم. جمعهم وذكرهم بفضلهم عليه، قال: أما بعد، لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم، أتيتنا مكذباً فصدقناك، طريداً فآويناك، مكذباً فصدقناك. أوجدتم علي يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إيمانكم؟ يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا أنتم برسول الله؟ فبكوا حتى أخضلوا لحاهم بالدموع وقالوا رضينا برسول الله قسما وحظا. عاتب أخاك بشكل مستمر لئلا تخسره، أما إذا أحصيت عليه أخطاءه وتراكمت حقدت عليه وقطعته. إذن المعاتبة من مكارم الأخلاق، وسيدنا علي يقول لا أصرم أخا قبل أن أعاتبه. في رواية ثانية لهذه القصة عن عمرو بن تغلب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمال فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه أن الذين ترك عتبوا فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال أما بعد فوالله إني لأعطي الرجل والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، يعني الذي لا أعطي أحب إلي من الذي أعطي. هي قسها على الله عز وجل، قد يعطي الدنيا لمن لا يحب وقد يزويها عمن يحب. وإن الله لا يحمي صفيه من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام، وإن الله لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا كما يحرم الراعي الشفيق غنمه من مراتع الهلكة. فأحيانا المنع هو عطاء، لو تأملت عميقا لوجدت المنع عين العطاء. وإذا علمت أسباب المنع انقلب المنع إلى عطاء، وربما أعطاك فحرمك، وربما منعك فأعطاك، يمنعك فيعطيك ويعطيك فيحرمك. ولكني أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. عن عائشة رضي الله عنها قالت صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه، سمح بشيء فتنزه عنه قوم هم لا يفعلون ذلك، والخلق موجود بكل عصر. يعني أورع منك وأقوى إيمان منك وأقرب إلى الله منك أفطر في الشدة لا يفطر. مرة في الجهاد في رمضان الحر شديد جدا والجهد بالغ، فأمسك النبي إناء ماء وشرب أمام أصحابه جميعا، أي أن يفطروا. بلغه أن بعضهم لم يفطر، فقال عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة. بكل عصر في أناس يزاودون على النبي، يعني يفعل شيئا ما فعله النبي هو أورع لأنه. قال فتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطب فحمد الله ثم قال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. وكان عليه الصلاة والسلام لم يكن سباباً ولا فحاشاً ولا لعاناً، كان يقول لأحدنا عند المعتبة ما له تربت جبينه. حتى العتاب يحتاج إلى لطف، إلى رقة، إلى كلمة لطيفة، إلى كلمة منتقات حتى في العتاب. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه معاتبة الأخ خير من فقده، إن لم تعاتبه تراكمت الأخطاء ثم قطعته، لا معاتبة الأخ خير من فقده. وقيل العتاب خير من الحقد، ولا يكون العتاب إلا على زلة، وقد مدح العتاب فقيل فيه هو حدائق المتحابين، حدائق المتحابين ودليل على بقاء المودة. من فوائد العتاب أنه يزيل صدأ البغض والكراهية من القلوب، ويزيد المحبة والألفة، ويذهب نزغ الشيطان، وينقي النفوس ويطهرها من ظنون الإثم، ويقوي أواصر الود والتفاهم في المجتمع. لذلك آخر كلمة، لك أخ تحبه جداً وتقدره، تحبه وتقدره، بلغك عنه شيء، لو أن هذا الشيء لم يؤثر إطلاقاً في حسن ظنك به ما صدقته أبداً، لك ألا تعاتبه بالحالة. أما إن وجدت في نفسك عليه شيء، تغير مكانته عندك، مقامه نزل، شعرت أن هذا ليس بأخ، يجب أن تعاتبه، لعل الخبر كاذب، أو لعل هذا الخبر له تفسير، لو كنت مكانه لفعلت مثله، أو لعله تاب من هذا الذنب. فإن وجدت عليه ينبغي أن تعاتبه، وإن لم تجد عليه لك ألا تعاتبه. والعتاب دليل محبة ودليل مودة ودليل حب، فلا أصرم أخا قبل أن أعاتبه، ومعاتبة الأخ خير من فقده، والحمد لله رب العالمين.
0: مكارم الأخلاق، حلقات مع الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
3: سورة الفتح.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: In the name of Allah, the most gracious, the most merciful.
4: إنا فتحنا لك فتحا مبينا.
5: Verily, we have given you a manifest victory.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: الله الله. إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
2: نبيكم. يعني ما هي مؤهلاته حتى يحمل قصة كبيرة يعني بهذا الحجم؟
3: السؤال الذي حاك في نفوس كثير من الذين لم يقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم.
2: من هذا الشخص اللي أجا وغير الكوكب هيك؟
3: يا سلام لو كان نزل على عتبة بن ربيعة أو نزل على عروة بن مسعود الثقفي، رجل من القريتين عظيم، كنا ساعتها اتبعناه.
2: وضع النبي صلى الله عليه وسلم في قريش قبل وفاة عمه تختلف شوي عنها بعد وفاة عمه، لأنه راح الكبير هلأ.
3: عارف لو هو مولود في مدينة أخرى أو في قرية أخرى ما كانش هيبقى سهل الخضوع له.
2: طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الإنجيل وفي التوراة، لماذا لم يؤمنوا؟
3: هذا شيء ما يمكن أن يقدم عليه عاقل، فكيف لو كان رجلا كالنبي صلى الله عليه وسلم معروفا بالصدق؟
2: أنت قرأت نصوص من التوراة ومن الإنجيل يعني.
3: نعم.
2: ليست كلغة القرآن الكريم.
3: طبعا ما أشك في أن اللغة الأصلية التي نزلت بها هذه الكتب كانت لغة عالية راقية، وأن تأثيرها في الناس كان تأثيرا مدهشا.
2: سلام الله عليكم إخواني أينما كنتم. هذه هي الحلقة 11 من هذه السلسلة، حلقة 11، ويعني فيها أسئلة مهمة جدا جدا جدا. هذه الحلقة التي كما تعودنا نرحب فيها بضيفها الدائم الأستاذ محمد إلهامي.
4: حياكم الله.
2: أهلا وسهلا أستاذ محمد.
4: الله يرفع قدرك ويبارك فيك.
2: إحنا في الحلقة 10 أستاذ محمد كنا توقفنا، وشباب إحنا كنا توقفنا في الحلقة 10 عند سؤال 23، وهذا السؤال إحنا ما كملناش إجابته، تركنا هيك في جزء أستاذ محمد حتى يعني نجاوب عليه بهذه الحلقة. فأنا أذكر بهذا السؤال، أنه من أكثر الأشياء المحيرة في السيرة النبوية ما يؤكد وجود ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الإنجيل وفي التوراة.
4: نعم.
2: ومن ثم أتبعناها بسؤال هيك فرعي مشان لما تخلص إن شاء الله الإجابة نجاوب عليه، وهو أنه يعني طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الإنجيل وفي التوراة، لماذا لم يؤمنوا؟ وبالتالي كيف نفسر هذا الكلام؟
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله أبا الحارث.
2: حياكم الله.
3: الله يبارك فيك وتجدد اللقاء، ونسعد بكم وبجمهوركم في قناة تاريخنا.
2: الله يحفظكم يا رب.
3: ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الحلقات في ميزان حسناتنا، وأن ينفعنا وإياكم بما نقول وما نسمع.
2: اللهم
3: لكي يتصل من قطع من حديث المرة القادمة المرة الماضية، إحنا ذكرنا أنه إذا أكد القرآن وأكد النبي صلى الله عليه وسلم أنه موجود في الكتب السابقة، وإذا فتشنا يعني فرضنا فرضا إذا فتشنا في الكتب السابقة ولم نجد ذكرى للنبي صلى الله عليه وسلم، فعندئذ قاعدة العقل وقاعدة العلم أن المصدر الموثوق يقدم على غير الموثوق، وحيث أن القرآن نقل إلينا بالتواتر بأضبط نقل علمي، وحيث أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم نقل إلينا أيضا بالسند المسلسل المبحوث كل راوية من رواته، فالمصدر الموثوق يقدم على غير الموثوق. يعني ساعتها أصدق القرآن والنبي في أنهما مذكوران، ولا أصدق الكتب التي وصلت إلينا بشكل لا يمكن التثبت منه بطريقة علمية منهجية. يعني كل ما بأيدينا الآن من الأناجيل ومن التوراة اختلف عليها أهلها أصلا، وهناك فروق هائلة بين النسخ، وهناك إصحاحات معترف بها وإصحاحات غير معترف بها، وحتى المعترف بها الترجمات يعني النصوص أصلا فيها خلاف، والترجمات فيها خلاف أكبر. فبالتالي الموثوق حاكم على غير الموثوق، ده رقم واحد هذا ذكرناه. الأمر الثاني في أنه لا يمكن لعاقل أنه يخوض تحديا بهذا الشكل، يذكر أنه موجود ومذكور في كتب قد ألفت قبل ميلاده، وأنه مذكور بصفته، وأن أهلها يعرفونه ويستشهد بأحبارهم ورهبانهم. هذا شيء ما يمكن أن يقدم عليه عاقل، فكيف لو كان رجلا كالنبي صلى الله عليه وسلم معروفا بالصدق؟ هذا يعني أمر ممتنع. فلذلك أنت حين ترى إنسانا معروفا بالصدق يدخل تحديا بهذا الشكل، فلا ريب أن هذا من دلائل صدقه صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أنه كان هناك العديد من المواقف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على أن أهل الكتاب كانوا يعرفونه، وأن بعضهم وبعض أحبارهم ورهبانهم أسلم حين رآه. وهذه يعني مواقف عديدة ذكرناها في الحلقة الماضية. طيب ثم نأتي إلى اللحظة، هل فعلا لا يبقى من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيء في التوراة والإنجيل؟ نعم، السؤال الآن محير. النصارى واليهود بالتأكيد يعني لن يكون في كتبهم الآن شيء يثبت وجود محمد، وهم يقيمون على كفرهم. أي نعم، إحنا بعد إحنا الآن بنتكلم بعد 14 قرن، 14 قرن دي حصل فيها كثير من الحوار والجدال والمناظرة بين المسلمين والنصارى، فحصل فيها كثير من المجهود اليهودي والنصراني في صرف العلامات الموجودة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره. قلنا طريقة من طريقتين، إما بالطمس أنه بعدما كان مذكورا يحذف، وهذا يعني لنا فيه شواهد من أنه في أمور موجودة، يعني أمور تدل على أنها كانت موجودة وهي غير موجودة حتى عندهم هم، يعني حتى في كتبهم هم، أو بالتأويل أنه يقال أنه هذه الصفة لا تعني لا تشير إلى محمد بل تشير إلى عيسى، تشير إلى نبي منتظر يقدم في آخر الزمان وهكذا. فإحنا دلوقتي قدام إيه؟ قدام بناء فكري بناه اليهود والنصارى لمدة 14 قرن لصرف العلامات الموجودة التي فيها صفة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فلذلك حين يخوض المسلم مع المسيحي أو اليهودي هذا الحوار الآن، ستجد المسلم يذكر بعض العبارات والفقرات الواردة في التوراة والإنجيل، والمسيحي واليهودي يؤكد على إنه هذه العبارات والفقرات لا تعني ولا تشير إلى محمد صلى الله عليه وسلم. تمام، فهذا هو السر الذي قد. طيب، لكن لو احنا ذهبنا الى قراءة بعض النصوص، فطبعا انا ذكرت في الحلقة الماضية كتابا احب ان يرجع اليه الناس، وهو كتاب الدكتور سامي عامري البشارة بالنبي الاسلام، وذلك ان الدكتور سامي عامري في هذا الكتاب اتخذ منهجا في غاية الصرامة العلمية، لانه جاء بالنصوص التي تشير الى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء بمحاولات تأويلها لدى اليهود والنصارى.

0: فقال لها ملاك الرب: ها أنت حبلى، فتلدين ابنا وتدعين اسمه إسماعيل، لأن الرب قد سمع لمذلتك، وإنه يكون إنسانا وحشيا، يده على كل واحد ويد كل واحد عليه، وأمام جميع إخوته يسكن. هذا النص الموجود الآن في ترجمة المعاصرة. في ترجمة أخرى قديمة منقولة مثلا في كتب علمائنا الذين ردوا على النصارى، العبارة: وولدك يكون وحش الناس، يده فوق يد الجميع ويد الكل به. تمام. طيب، هذا النص حين نتأمل فيه نرى أنه ما هي هذه اللحظة التي كان فيها نسل سيدنا إسماعيل كثيرا مهيمنا على غيره من الناس؟ لا توجد لحظة إلا اللحظة التي وصلنا فيها لنبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، والعرب الذين هم أبناء إسماعيل الذين سادوا على كل الناس، لا توجد لحظة أخرى. تمام. فبالتالي هذه إحدى البشارات بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أنه من نسل إسماعيل يكون وحش الناس، يعني سيد الناس أو أقوى الناس، ويده على كل واحد ويد كل وأمام جميع إخوته يسكن. تمام. هذا نص في هذه الإشارة، هذا في التوراة، سفر التكوين إصحاح 16. طيب، في سفر حجي إصحاح 2، حجي هذا اسم نبي من أنبياء بني إسرائيل، فهنا هذا النص الذي سأقوله على لسان الله، يعني الله هو الذي يتكلم به. طيب، في سفر حجي إصحاح 2: وأزلزل كل الأمم ويأتي مشتهى كل الأمم، فأملأ هذا البيت مجدا قال رب الجنود، لي الفضة ولي الذهب، يقول رب الجنود: مجد هذا البيت الأخير يكون أعظم من مجد الأول، قال رب الجنود: وفي هذا المكان أعطي السلام، يقول رب الجنود. احنا الآن في هذا الإصحاح أمام إيه؟ وأزلزل كل الأمم، يعني هناك تغير كبير تتأثر به كل الأمم، وأزلزل كل الأمم، ويأتي مشتهى كل الأمم. طبعا في ترجمة أخرى: ويأتي حمده لكل الأمم. هذا اللفظ
1: حمده
0: في العبرانية أو في التفسير، حمده لكل الأمم. فأملأ هذا البيت مجدا، البيت الذي انطلق منه إيه؟ هذا النبي أو هذا المشتهى. وهذا البيت الأخير يكون أعظم، مجد البيت الأخير يكون أعظم من مجد البيت الأول. مجد البيت الأخير هنا، إحنا إذا حاولنا أن نفسر هذا النص تاريخيا، ما من مرة كان فيه مجد الكعبة أعلى من مجد بيت المقدس إلا حين بعث محمد صلى الله عليه وسلم. قبل ذلك كان توجه أهل توجه الأديان، بل حتى توجه القوة السياسية، يعني الشام إلى ما قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، دائما ما كانت الشام هي الموئل الديني، فيها البيت المقدس، وكذلك موئل القوة، فيها الإمبراطوريات القوية سواء الروم أو حتى الفرس. متى كان مجد البيت الأخير اللي هو الكعبة أعلى من مجد البيت الأول؟ ما كان ذلك إلا حين بعث محمد صلى الله عليه وسلم. في ترجمة أخرى، يعني الترجمة الموجودة الآن: وفي هذا المكان أعطي السلام، في ترجمة أخرى: وفي هذا المكان أعطي الإسلام. طيب، الترجمة الأخرى دي منين؟ أنا ذكرت في الحلقة الماضية، أحب أن بعض الناس يرجعوا إليها أو يرجعوا إلى هذين المصدرين، قلنا كتاب عبد الأحد داود الذي كان أصلا قصا، وهو الذي مع بحثه وتبحره في اللغات القديمة كتب كتاب محمد كما ورد في الكتب المقدسة، وذكرنا أيضا كتاب القس السكندري إبراهيم خليل فيليبس، ومحمد كما ورد في التوراة والإنجيل. هذه هي، يعني هذا هو مختصر كلامهم في إنه مشتهى كل الأمم. هنا هذه ترجمة خاطئة، والترجمة الصحيحة: محمد كل الأمم. هو حتى المشتهى، يعني المشتهى المحمود الممدوح المحمد. تمام. وفي هذا المكان أعطي السلام وأعطي الإسلام، اللفظتان قريبتان، لكن حتى هذا يعني ما

0: عاش بيت المقدس عصرا طويلا من السلام إلا بعد أن هيمن عليه المسلم. تمام. طيب سفر إشعياء هذا في إصحاح 42، هذا طبعا سفر إشعياء ذكرت في المرة الماضية أنه سفر يبشر بنبي يأتي في آخر الزمان.
1: احنا بس استاذ محمد احكي لنا النص، هو من الانجيل ولا من التوراه؟ لانه احنا ما نعرفش.
0: احنا الان في التوراه،
1: يعني بتعرف احنا ناس على قد حالنا.
0: لا لا احنا الان في التوراه،
1: في التوراه لازلنا في التوراه.
0: اول ما هنروح للانجيل ساشير الى هذا. نعم احنا ما زلنا في التوراه او العهد القديم، يعني بمعنى اصح العهد القديم، لان انا ذكرت العهد القديم هو التوراه واسفار اخرى. التوراه هي اسفار موسى الخمسه. طيب في سفر اشعياء اصحاح 42 فيه هذه العبارة: لترفع البرية ومدنها صوتها، الديار التي سكنها قدار، لتترنم سكان سالع من رؤوس الجبال ليهتفوا، ليعطوا الرب مجدا ويخبروا بتسبيحه في الجزائر. تمام. ما هذا النص المغلق؟ النص يقول ايه؟ لترفع البرية الخليقة، يعني الصحراء، لترفع البرية ومدنها صوتها. طيب فين الكلام ده؟ الديار التي سكنها قدار. مين قدار؟ قدار ابن إسماعيل. طيب في أي لحظة من لحظات التاريخ كانت الديار التي سكنها إسماعيل اللي هي جزيرة العرب ترفع الناس فيها صوتها بحمد الإله وتسبيح الإله؟ ما كان هذا إلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لتترنم سكان سالع، سالع هو جبل سلع في المدينة المنورة. لتترنم سكان سالع من رؤوس الجبال ليهتفوا، لا يعرفوا أن أحدا يعبد الله فوق رؤوس الجبال إلا في موسم الحج وفي يوم عرفة. من رؤوس الجبال ليهتفوا، ليعطوا الرب مجدا ويخبروا بتسبيحه في الجزائر. الجزائر يعني الجزر البعيدة. طيب في هذا السفر نفسه، هذا السفر كنت ذكرت في الحلقة الماضية يا مولانا أن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص لما سئل عن صفة النبي في التوراة قال: إيه والله، وذكر إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونزيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. ده النص اللي في البخاري، هذه ترجمة سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص لما عند التوراة. طيب فين، أين هذا في التوراة أو ما بقي منها في واقعنا الآن؟ هذا في سفر إشعياء إصحاح 42. شوف بقى القرب من هو ذا عبدي الذي أعضده، مختاري الذي سرت به نفسي، وضعت روحي عليه، فيخرج الحق للأمم، لا يصيح ولا يرفع يعني صوته، ولا يسمع في الشارع صوته، قصابة مرضوضة لا يقصف، وفتيلة خامدة لا يطفأ، إلى الأمان يخرج الحق، لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في الأرض، وتنتظر الجزائر شريعته، هكذا يقول الله الرب خالق السماوات وناشرها، باسط الأرض ونتائجها، معطي الشعب عليها نسمة والساكنين فيها روحا، أنا الرب قد دعوتك بالبر، فأمسك بيدك وأحفظك وأجعلك عهدا للشعب ونورا للأمم. هنا هذا النص يخبر عن نبي الله تبارك وتعالى يعضده، وهذا النبي يخرج الناس من الظلمات إلى النور، وإنه لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في الأرض، وتنتظر الجزائر الأراضي شريعته. تمام. هذا لا يمكن أن يكون يشير إلى سيدنا عيسى عليه السلام، لأنه سيدنا عيسى حتى في الرواية النصرانية يعني إنما مات على الصليب، لم يخرج الناس من الظلمات إلى النور، لم ينشر الحق في الأرض، مات على الصليب، لم تكن له شريعة. فلذلك هذا النص إذا لم يتجه إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو لا يتجه إلى أحد. ولذلك كنت ذكرت قبل ذلك أنه من اللطائف التي ذكرها الدكتور سامي عمري أنه إذا لم تصح النبوة، إذا لم تصح البشارات في النبي صلى الله عليه وسلم سقطت التوراة والإنجيل، لأنها تخبر عن شيء لم يحدث. تمام؟ فأنت الوحيد الذي جاء بعد هذه العهود الذي نشر الحق والذي كانت له شريعة والذي مات ممكنا هو محمد صلى الله عليه وسلم. ما في واحد منذ ذلك الوقت ادعى أنه نبي وأنه يأتيه الوحي من السماء وتمكن أن يهيمن بدينه على هذه المساحات الواسعة من الأرض. يعني إذا لم تصح هذه النبوءة سنشك في هذه الكتب الموجودة حتى الآن.
1: يا سلام.
0: نعم. طيب، هناك أيضا في سفر التثنية، ما زلنا في التوراة، إصحاح 33، هذا إشارة أوضح شوي. جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير وتلألأ من جبال فازان. طيب، سيناء معروفة، جاء الرب من سيناء معروفة، وفيها خاطب الله تبارك وتعالى عبده موسى عليه السلام. تمام. وسعير هذه قرية موجودة في الشام، الأرض التي كان فيها عيسى عليه السلام. وتلألأ من جبال فازان، فازان هذه هي الأرض التي سكن فيها إسماعيل. تتخيل أنه في التوراة نفسها عن إسماعيل: وكان الله مع الغلام فكبر وسكن في البرية وكان ينمو رامي قوس وسكن في برية فازان. في التوراة إن إسماعيل سكن فين؟ في برية فازان. فأنت الآن حين ترى هذا النص: جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير الشام وتلألأ من جبال فازان، أنت بتكلم عن سيناء، عن الشام، عن مكة. هذه بعض العلماء المسلمين يقولون إنها نظيرة قول الله تبارك وتعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. التين والزيتون ينبت في الشام، وطور سينين طور سيناء، وهذا البلد الأمين الذي هو مكة. تمام. فالآن أنت لا يعني إذا لم يكن هناك محمد أو إذا لم تكن هذه النبوءة تشير إلى محمد، أين نذهب بهذا النص وتلألأ من جبال فازان؟ إذا لم يكن محمد سقط هذا النص
1: صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: وكما قلت لك إنه فازان هي نصت التوراة نفسها أو نفسها على أنها البرية التي سكنها إسماعيل. تمام.
1: طبعا أستاذ محمد أنا بديش أقاطع لأنه إحنا محلقين، فأنا لو قطعتك حيخيطوني الشباب انتقادات.
0: لا خذ راحتك، لو أنت يعني معاك يعني ما فيش مشاكل.
1: لا قبل بس ما تنتقل للإنجيل عندي سؤال قبل.
0: اتفضل.
1: حتنتقل؟
0: اتفضل.
1: طيب.
0: قول.
1: طيب ليش يعني أحبار اليهود؟ أحبار اليهود طالما يعني بالأخير هي عندهم كل هاي النصوص.
0: نعم.
1: وإحنا بنعرف القصة المشهورة، ذهبوا وشافوا النبي صلى الله عليه وسلم، هو ذهبوا لبعض. يا عمي هو يعني أكيد فيش خربطة، هو والرغم من هيك لم صحيح. يؤمنوا.
0: صحيح.
1: يعني كل هاي النصوص عندهم، وأنا لا أدري ما هي النصوص طبعا اللي كانوا في وقتها يعني ذكرت.
0: هذه مختصر ده، هذا أنا بس انتقيت 4-5 نصوص، لكن هي يعني فوق ذلك كثير، إشارات أكثر من هذا يعني.
1: فإصرارهم على عدم الإيمان به بالرغم من إنهم شافوا تأكدوا منه ومن صفته.
0: صحيح.
1: ومن ثم المعجزات اللي أيضا شافوها، وبالرغم من هيك لم يؤمن.
0: صحيح.
1: بل وأنكروا، يعني أحدهم يقول وسأقاتلك يعني أنا.
0: والله أقول لك الحاجة، يعني خليني أؤجل الإجابة دي لبعد، أنا واخد نصين بس من الإنجيل.
1: طيب.
0: لأن إحنا هيبقى السؤال ده برضو، طب وحتى ليه النصارى برضو ما أمنوش؟ فنجمع الايه، نجمع الـ طيب الانجيل مثلا في انجيل يوحنا اصحاح 16، هذا الكلام على لسان عيسى عليه السلام او يسوع يعني او المسيح، يقول: واما الان فانا ماض الى الذي ارسلني، وليس احد منكم من تلاميذه يسالني اين تمضي، لكن لاني قلت لكم هذا قد ملأ الحزن قلوبكم، لكني اقول لكم الحق، إنه خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي، اللي هي أصل لفظها الفارقليط، ولكن إن ذهبت أرسله إليكم، ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة. المسيح يقول لتلاميذه أنا من الأفضل أن أمضي الآن، بس لكن أبشركم بأننا إذا مضيت سيأتي بعدي المعزي، تمام؟ هذا المعزي هو الذي يبكت العالم. يبكت العالم يعني بمعناها يؤدب العالم أو يصلح العالم، يبكته يعني يزيل ما في العالم من خطيئة. طبعا ذكرت في الحلقة الماضية التوقف عند كلمة الفارقليط وأصلها، وإنه الخبراء باللغة اليونانية القديمة يقولون هي أفعل التفضيل من الحمد، فهي تساوي أحمد، لكنها حين ترجموها إلى العربية ترجموها المعزي. طيب، والمعزي ده ممكن يبقى معنى وممكن يبقى شخص، تمام؟ عايز أقول هذا أيضا، حتى لو قلنا أنه كلمة المعزي هي ترجمة صحيحة، ما تنطبق على نبي بعد عيسى إلا على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يوجد نبي أقام شريعة في الأرض وجاهد هذا العالم حتى أقام فيه الحق. يعني المسيح نفسه صلب وظلت الدولة الرومانية قائمة الوثنية، بل واضطهدت النصارى بعده قرونا، 3 قرون بعد عيسى عليه السلام. لكن الوحيد الذي يصح عليه وصف أنه يبكت هذا العالم وأنه ينشر الحق هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى لو تجاوزنا النقاش حول كلمة الفارقليط. طيب، في سفر أشعياء 21 أصحاح 21، وحي من جهة بلاد العرب، وحي من جهة بلاد العرب، في الوعر في بلاد العرب تبيتين يا قوافل الددانيين، هاتوا ماء لملاقات العطشان يا سكان أرض تيماء، وافوا الهارب بخبزه فإنهم من أمام السيوف قد هربوا، من أمام السيف المسلول ومن أمام القوس المشدودة ومن أمام شدة الحرب. هذا النص يتحدث عن وحي فين؟ في بلاد العرب، ويتكلم عن سكان تيماء اللي هي في الجزيرة العربية الآن، إنه هذا الوحي سيحمله رجل مهاجر فار من قومه، فيخبرهم وافوا الهارب بخبزه فإنهم من أمام السيف المسلول قد فروا ومن أمام القوس المشدودة ومن أمام الحرب. طيب، أيضا إذا نظرت في بلاد العرب، من الذي يمكن أن يصدق عليه أنه مهاجر وأنه قد حمل وحيا؟
1: النبي صلى الله عليه وسلم.
0: ما في أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك نعود ونقول إنه إذا لم تكن هذه النصوص تشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا واقع لها. يعني من قرأها يتشك، يعني من قرأها ولم يوقعها على النبي فهي تسقط بنفسها وتسقط قداستها. هذه النصوص، وهذه النصوص كتبت وتنوقلت وترجمت وطبعت وليس للمسلمين فيها دخل، يعني المسلمين ما تدخلوا في هذه النصوص. أريد أن أشير إلى ما كنت أشرت إليه، أنا لم أنسى سؤالك، بس أريد أن أشير إلى ما كنت أشرت إليه الحلقة الماضية وأتيك ببعض النصوص، وهو ما استخرجه الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري الهندي من الإشارات التي جاءت في كتب الديانات الهندية القديمة والتي فيها والتي تنطبق على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كتب ديانات هندية. طيب، أنا لما كنت تكلمت في الموضوع ده قبل الآن، حد من الشباب في المحاضرة قال لي طيب إزاي يعني الكتب الهندية، ما دول هؤلاء وثنيين. صحيح الهنود الآن وثنيين، لكن تذكر قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإن من قرية إلا خلا فيها نذير. وحتى العرب الذين انتهى حالهم إلى الوثنية، ما هو كان فيهم إبراهيم وكان فيهم إسماعيل، وقبل ذلك كان فيهم عاد وكان فيهم صالح وكان فيهم هود. يعني الله تبارك وتعالى بعث أنبياء كثرا في كل الدنيا، ولذلك قال تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فما بقي في هذه الكتب هو من نور الوحي الذي بقي في تلك الكتب، تمام؟ طبعا من أراد العودة أنا ذكرت أنه كتاب وإنك لعلى خلق عظيم، هذا مطبوع في 3 أجزاء، آخر الجزء الأول حوالي 90 صفحة، الفصل الذي استخرج فيه الشيخ صفي الرحمن هذه النصوص.
1: النصوص نعم.
0: أنا ذكرت لك أن هذه النصوص نصوص عجيبة جدا، لأن انطباقها على النبي صلى الله عليه وسلم مدهش. طيب مثلا،
1: ولا يحتمل التأويل أصلا،
0: كأنه لا أبداً يحتمل التأويل فعلا، إلا أن يكون يعني الإشكال في الترجمة بقى، يعني ساعتها خبراء بقى اللغة السنسكريتية، يعني زي ما حصل في كلمة الفرقليط كيف يترجم إلى المعزي، وهذه برضو يعني الكتب التي عبثت بها الأيادي لأنها لم تكن محفوظة. المهم في سيد كتاب قديم اسمه السمفيدة، هذا كتاب أحد الكتب المقدسة لدى البراهمة، فيه هذه العبارة: أحمد تلقى الشريعة من ربه وهي مملوءة بالحكمة وقد قبست من النور كما يقبس من الشمس. أنا نص واضح لا نعلق عليه. في كتاب آخر اسمه ندى أفيستا، وطبعا وارد جدا أني لا أنطقها بشكل صحيح لأني لا أعرف اللغة الهندية. بشارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصف بأنه رحمة للعالمين ويتصدى له عدو، إذا ترجمنا اسمه بالفارسية القديمة يسمى أبو لهب، ويدعو إلى إله واحد لم يكن له كفوا أحد، وليس له أول ولا آخر، ولا ضريع ولا فريع، ولا صاحب ولا أب ولا أم ولا ولد، ولا مسكن ولا جسد، ولا شكل ولا لون ولا رائحة. هذا في كتاب ندى أفيستا. في الكتب الزرادشتية هذا النص: إن أمة زرادشت، زرادشت هو النبي الفارسي أو الحكيم الفارسي المشهور، حين ينبذون دينهم يتضعضعون، وينهض رجل في بلاد العرب يهزم أتباعه فارس ويخضع الفرس المتكبرين، وبعد عبادة النار في هياكلهم يولون وجوههم نحو كعبة إبراهيم التي تطهرت من الأصنام،
1: يا الله،
0: وإن نبيهم يكون فصيحا يتحدث بالمعجزات. طيب في كتاب آخر اسمه بافوشيا برانيم، هذه العبارة فيه: في ذلك الحين يبعث أجنبي مع أصحابه باسم محامد الملقب بأستاذ العالم، وفيه في الكتاب يعني صفة لأصحابه، فهي: يختتنون ولا يربون القزع، القزع يعني اللي هو حلاقة بعض الشعر وترك بعضه، يعني ليس من سمتهم ان هم بايه بيحلقوا جزء من الشعر كما هو مشهور في الحديث، يعني نهى النبي عن القزع. يختتنون ولا يربون القزع ويربون اللحى، وينادون للناس وينادون الناس للدعاء بصوت عال اللي هو ايه الأذان، ويأكلون أكثر الحيوانات إلا الخنزير. طيب في كتاب آخر اسمه أتهرود، هذا من الكتب الأربعة المقدسة في الهندوسية، جاء فيه: اسمعوا أيها الناس باحترام، إن نرى شمس، نرى شمس هذه في ترجمتها معناها من يحمد ويثنى عليه بكثرة، يعني هو محمد أو أحمد، إن نرى شمس يحمد ويثنى عليه ونحن نعصم ذلك الكرم. الكرم لها ترجمتان، إما أن يكون معناها المهاجر، وإما أن يكون معناها من يبسط الأمن والسلام، وكلاهما صفة من صفات نبينا صلى الله عليه وسلم. المهاجر معروفة، نبينا هاجر، وأنه يبسط الأمن والسلام، فالحروب التي في الجزيرة العربية بالحروب التي بين الشرق والغرب في فارس والروم انتهت، يبسط الأمن والسلام بين 60,000 عدو وتسعين عدو، وستين ألف وتسعين عدو دول الشيخ صفي الرحمن لأنه من خبراء السيرة النبوية جمع أعداد الأعداء الذين واجهوا النبي صلى الله عليه وسلم، فطلق يعني خرجوا بهذا العدد.
1: سبحان الله.
0: قال: 10,000 من العرب كانوا في غزوة الأحزاب، مثلهم من اليهود من قبائل شتى، 40,000 من النصارى في تبوك، 90 من المنافقين تخلف منهم عن غزوة تبوك، 80 وخرج معه 12 أو 13، وفق 3 منهم للتوبة، فبهذا مجموع أعدائه 60,090. يقول: ولا نعرف في التاريخ نبيا حصل له مثل هذا. تمام.
1: سبحان الله.
0: احنا ما زلنا في وصف اللي هو كتاب أطهر وود ده. هذا الوصف الثاني بقى، يكون مركبه الإبل وأزواجه 12 امرأة، ويحصل له من علو المنزلة وسرعة المركب أنه يمس السماء ثم ينزل. دي حديثة إيه؟ حديثة الإسراء والمعراج. أعطي للرسول مامح، هذا اللفظ مامح يعني هي ما أقربها من محمد، يعني لو ما كانتش تصحيف يعني هتبقى جداً. إيه؟
1: لا هي وغيرها يعني حتى اللي قبلها
0: بالضبط، بس حتى الاسم مامح يعني. فحتى هي مامح في اللغة السنسكريتية تعني محمد العظيم، يعني التطابق قائم في اللغة وقائم في المعنى. أعطي للرسول مامح 100 دينار ذهبي وعشر قلائد، 100 دينار ذهبي وعشر قلائد و300 جواد و10,000 بقرة. وهنا الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري بيقول يعني إنه هذه الكتب حفلت بالرموز، فهو حين يتأمل في هذا الذي أعطي للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول هذه 100 دينار إشارة إلى المهاجرين إلى الحبشة، لأنهم بلغوا 100، الهجرة الثانية والهجرة الأولى بلغوا 100. وعشر قلائد قال ومن معانيها في السنسكريتية 10 سادات أو رؤساء، فهي إشارة إلى 10 المبشرين بالجنة. و300 جواد هذه إشارة إلى أهل بدر. و10,000 بقرة هذه جيش الفتح، فتح مكة. يكمل الكتاب بلغ يا أحمد، بلغ كما تغرد الطيور على شجرة يانعة الثمار، لسانك وشفتيك تتحرك مثل نصلي المقص، الحمادون مع محامدهم أو المصلون مع صلواتهم يسرعون إلى الحرب مثل الثور القوي، وأولادهم في بيوتهم آمنون مثل البقرات في مرابضها. يا أحمد خذ هذا الكلام الحكيم بقوة، فهو أساس البقر والأموال، وهذه رمز إلى السيادة في الدنيا والغلبة على الحكم والأموال. وأبلغه إلى المتقين كما يرمي البطل السهم على الهدف، هو سيد العالم، قدوس، أفضل البشر، هدى للناس كافة، معروف لدى الأمم جميعا، فتغنوا بأفضل الثناء عليه.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
0: بقي اقتباسان سريعان بحيث لا أطيل على المشاهدين.
1: لا لا اطمن، المشاهدين محلقين طايرين، خذ راحتك.
0: أكرمك نعم. الله يا سيدي. كتاب آخر في الهندوسية اسمه كيلكي بوران. كيلكي بوران هذا فيه هذا النص، إن كيلكي أوتار يولد من سومتي لرجل اسمه ويشنو ويش. وكيلكي هنا الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري بيقول كيلكي أوتار هذا هو الرسول الذي ينتظره الهندوس، وصفاته في كتب الهندوسية تنطبق على نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه الترتيلة تتحدث عن أبيه وأمه، إذ معنى سومتي آمنة، ومعنى ويشنو ويش عبد الله.
1: يا الله.
0: فهو كيلكي أوتار، سنأتي لترجمة المعنى، يولد من سومتي من آمنة لرجل اسمه ويشنو ويش. يقول في نفس هذا الكتاب يرد أن والد كيلكي أوتار يموت قبل ولادته، وأما أمه فهي أيضا تموت في زمن قريب من مولده. وفي نفس الكتاب أن كيلكي أوتار يذهب إلى غار في جبل، وهناك يتلقى العلم من برشورام، وهذا الاسم يعني عند الهندوس ملك، يعني عند الهندوس ملكا من الملائكة. ومن العجيب أنه يمكن أن يترجم أيضا إلى روح القدس، اللي هو برشورام هذا يمكن أن يترجم إلى روح القدس. فيعني وطبعا في الكتاب أيضا تفاصيل أخرى لا أطيل بذكرها. وأختم به كتاب اسمه بهاكوت بوران، هذه العبارة فيه، إن كيلكي أوتار اللي هو النبي الذي ينتظره الهندوس يولد في شومبولغرام لي ويشنو ويش في بيت سيدهم الديني. شومبولغرام يعني البلد الآمن أو البلد الأمين. فأنت تجد طبعا هذه الأوصاف ما تحتاج كلاما
1: أبدا،
0: يعني ما أبداً. الأمور واضحة. وفقط حقيقة ما يبقى إلا أنا كنت ذكرت يا مولانا في الحلقة الماضية إنه لو كان زمام العلم بيد المسلمين لاستخرجنا من كتب كل الأمم السابقة ما فيه بعض هذه الأمور. لكن حقيقة التخلف الذي نحن فيه التخلف العلمي ويعني عايز أقول إيه قلة الأبحاث المنصرفة، لأنه هذه مثل هذه الأبحاث تحتاج إلى أموال وتحتاج إلى تفرغ، فهو مما إيه يعني يقلل من هذا الإنتاج. فأنت الآن تجد هو واحد من علماء الهند،
1: هذا جهد مذهل
0: نعم
1: مضني ليس عاديا يعني.
0: طبعا طبعا أن تغرق في اللغات القديمة وتتعلمها لكي تتقن لغة كتبهم المقدسة وتستخرج منها هذا. فالقصد يا شيخ أنه أنا بدأت بالكلام لأنه فعلا الأمر محير، هو النبي يقول أنه مذكور والقرآن يقول أنه مذكور ولكن النصارى ينكرون. فلذلك يعني إذا أردت أن أجمل ما كنا تكلمنا فيه في الحلقتين، أنه لابد أن نبدأ هذه البداية العقلية أنه المصدر الموثوق يقدم على المصدر غير الموثوق. فما جاء في القرآن والسنة أوثق من الجهة العلمية العقلية البحتة من النصوص الواردة في الكتب المقدس، فلذلك الدعوة هنا تصدق. والأمر الثاني أنه ما كان لعاقل فضلا عن أن يكون رجلا صادقا أن يزعم ويؤكد أنه مذكور في كتب الأقدمين لولا أنه كذلك بالفعل، خصوصا أن هذا قد ترتب عليه أن أسلم أناس كثيرون، يعني أسلم أناس كثيرون بمجرد معرفتهم بعلامات النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك بقيت هذه النصوص التي إذا لم تصدق على النبي صلى الله عليه وسلم فسيتم التشكك في هذه الكتب نفسها. لأن سيدنا محمد تاريخ خلاص واقع، إذا لم تكن هذه الإشارات هي للنبي فبالتالي إيه لن تصدق. أنا كنت يعني عرفت أن أنت بتعمل إيه قصة اليهود. أيوة أسأل الله أن يوفقك وأن يفتح عليك.
1: اللهم آمين.
0: لكن من الأمور اللطيفة جدا التي وردت أيضا في كتبنا، وهذه هي رواية مشهورة عن محمد بن سيرين تابعي مشهور طبعا، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سئل يعني لماذا جاء اليهود إلى المدينة، فذكر أبو هريرة رضي الله عنه أن هؤلاء اليهود حين قتلهم بختنصر وحين تفرقوا واضطهدوا في البلاد ذهبوا إلى الجزيرة العربية فصاروا يتنسمون المكان الذي يجدونه عندهم في التوراة اللي هو الأرض ذات النخل التي ستكون مهاجر نبي، يعني ستكون دولة النبي القادم. فكلما رأوا أرضا تنطبق عليها هذه الصفات سكنها بعضهم، فبعضهم سكن تيماء لأنه فيها النهو، وبعضهم سكن خيبر، وبعضهم سكن المدينة المنورة. فمثل هذا الخبر مثلا ستجده في عدد من المصادر، موجود عند في كتاب الأموال لأبو عبيد القاسم بن سلام، موجود في عند المقريزي في إنتاء الأسماع، موجود عند السمهودي في إتمام الوفاء بأخبار دار المصطفى صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: ومن الأخبار التي وردت أيضا عند أهل السير ورواها ابن هشام خبر جميل، وهو يقول طبعا ابن هشام أنت تعرف ابن هشام هذب سيرة ابن إسحاق، ذكرنا هذا قبل حلقتين أو ثلاث. فابن إسحاق يروي يعني في سيرة ابن إسحاق يروي أصول كل قوم، فهو يروي تاريخ المدينة، فمما رواه في تاريخ المدينة أن وقعت أزمة بين واحد من الأنصار أهل المدينة يعني وبين تبع الملك المشهور، فتبع جاء ليحارب أهل المدينة لأنهم قتلوا رجلا منهم، حصل خلاف يا سيدي على تمر فأنصاري قتل أو يثربي قتل رجلا، فجاء تبع بجيشه فحاصر المكان. يقول فكان الأنصار اللي هم أهل يثرب يقاتلونه نهارا ويقرونه ليلا، عادة العرب يقاتلونه نهارا وبالليل يبعثوا له الأكل والشرب يقرونه باعتباره. فعجب من هذا وقال إن قومنا لكرماء، فما هو إلا أن جاء له رجلان من أحبار اليهود من بني قريظة فقالوا له أيها الملك انصرف عن هذه الأرض فإنك إن أبيت إلا ما تريد لم تمكن من ذلك. فقال ولما؟ قالوا إنا نعرف أن هذه الأرض تكون مهاجر نبي يبعثه الله من قريش من أرض الحرم. فأنت إيه الموضوع ده مهما نويت عليه لن تستطيع أن يعني تبيد هذه البلد أو أن تدمرها أو أن تقتحمها وتضمها إلى ملكك. فيقول فرأى عندهم علما وأعجبه هذا منهم حتى أنه انصرف واتبع دينهم فدخل في اليهودية. فنحن نرى أخبارا جرت قبل زمن النبي صلى الله عليه وسلم ويعني حتى ذكر فيها أشعار ونقلها ابن إسحاق تدل على أن اليهود كانوا يعرفون هذا يعني يعرفون المكان الذي الذي سيبعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هذه الرواية طبعا أريد أن أقول هذه الروايات الموجودة في كتبنا نحن قد نسميها ضعيفة بميزان أهل الحديث اللي هو الميزان الصارم اللي هو حدثني فلان عن فلان عن فلان اللي هو الرواية الضعيفة بميزاننا أثبت بكثير جدا من كل الكتب المقدسة وكل التاريخ القديم لكن يسندها ويشهد لها الرواية سلمان الفارسي رضي الله عنه هذه رواية صحيحة وهو يحكي قصة إسلامه وأن آخر القساوسة الذين خدمهم قال له ما أعرف أحدا بقي على ما نحن عليه ولكنه قد أظل زمان نبي يبعثه الله في أرض العرب في أرض بين حرتين ذات نخل فإذا أدركته فكن معه. سيدنا سلمان الفارسي فضل يسأل عن زي يذهب إلى أرض العرب حتى وقعت الحادثة المعروفة يعني لا نطيل بذكرها وصار عبدا في المدينة المنورة. فكان النبي يحب أن يسمع من سيدنا سلمان الفارسي قصة إسلامه لما فيها من التأكيد على صدق النبي صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: نيجي بقى للسؤال بتاعك.
1: طيب قبل ما تجاوب أستاذ محمد شوف هو طبعا أنا يعني كنت قاعد أتساءل سبحان الله في فكرة أنه يا أخي اليهود هذولا كيف وصلوا المدينة المنورة؟ يعني شو اللي جابهم على المدينة المنورة؟ يعني اللي الطبيعي نشوفهم في مصر نشوفهم في بلاد الشام وكذا لكن في شبه الجزيرة شو اللي وداهم؟ فالأستاذ محمد شباب جاوبنا مشكورا على هذا السؤال لأنه كان يحوك في صدري. لكن عيني في عينك هيك يعني عيني في عينك هيك السؤال شو كان؟ كان من الأشياء المحيرة أن النبي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ورد في كتبهم عين في عينك هل بقي شيء في صدرك بعد كل اللي انت سمعته عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني وعدناك انه نحكي لك عن الانجيل والتوراة او الكتب القديمة فاكرمنا الاستاذ محمد ايما اكرام اغدقت علينا حقيقة في قصة انه كمان موجود في الزردشتية وموجود في الهندوسية ذكره ايضا وموجود في الابراهامية وغيرها من الكتب والديانات والمعتقدات القديمة
0: لأنه مصداق هذا شيخ مراد في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم وكان آخر من بشر بي عيسى بن مريم فكأن الأنبياء كلهم بشروا بالنبي صلى الله عليه وسلم
1: نعم.
0: آخر من بشر به هو عيسى عليه السلام.
1: طيب مشان نقفل السؤال لماذا لم يؤمنوا؟
0: طيب هنا يا سيدي إحنا هنفتح بابا من أبواب النفس البشرية ونقول الله تبارك وتعالى قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أنا وإنت يا شيخ مراد وكذلك كل من يسمعوننا الآن لا نفعل كل ما عرفنا أنه الحق ولا نمتنع عن كل ما عرفنا أنه باطل. تقع مننا المعصية ويقع منا الخطأ أحيانا تغلبنا شهوة النفس أحيانا تغلبنا المصلحة. أنا الآن أتكلم على عموم الناس بقى يعني مش أتكلم على حد بعينه. يعني أنت الآن ترى أكثر الناس ربما عرف أين الحق واتبع الباطل. ليه اتبع الباطل؟ ربما غلبته الشهوة ربما غلبته المصلحة. يعني كفار قريش أنفسهم العرب قالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. زي كده لما بتسأل لما بتلاقي دلوقتي أي حد يسأل مرشح إسلامي هتعمل إيه في السياحة؟ هتعمل إيه في الخمرة؟ هتعمل إيه في نوادي العراة وشواطئ العراة؟ هو بيسأله ليه؟ بيقوله دي اقتصاد دي معايش ناس. فأنت إزاي هتيجي تقول لنا حلال وحرام وتمنع الاقتصاد القومي من هذا المورد المهم مورد السياحة العارية؟
1: هذا ظاهر الجواب، لكن في باطنه هم بدهم يضلهم على شهواتهم وملذاتهم
0: يعني أنا قصدي أقول لك إيه، إن هناك من الناس من يعرف الحق ثم لا يتبعه ويتبع الباطل لأنه يريد هذا، غلبت الشهوة، غلبت العادة والتقاليد، لا يستطيع أن ينفلت من العادة والتقاليد، المصلحة، المنفعة المادية العاجلة، اللذة. فهذا يا مولانا كما يحدث، كما حصل مع كفار قريش، كما يحصل في واقعنا، حصل أيضا مع اليهود والنصارى. تمام، النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين قال: لو آمن بي عشرة من اليهود لآمنت بي يهود. في عشرة كده من زعماء اليهود في المدينة كان اليهود يتبعونهم، بيقول العشرة دول لو آمنوا لم يبقى على ظهرها يهودي إلا آمن، لكن العشرة دول إزاي يضحوا بزعامتهم، وإزاي يضحوا بمكانتهم، وإزاي ينزلوا تحت لواء محمد صلى الله عليه وسلم، وإزاي يفقدوا ما كانوا فيه من العلو، لم يؤمنوا. إزاي يأتي النبي من العرب ولا يأتي منا نحن؟
1: هاي عملت قصة هاي.
0: لهذا السبب لم يؤمنوا. مما ورد عن أبي جهل، وده عربي، كان يقول: تنافسنا وبنو عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا وسقوا فسقينا، حتى إذا كنا كفرسي رهان وتحاذت منا الركب قالوا منا نبي، فأنا يكون لنا ذلك. خلاص الحياة في ذهن أبو جهل مصلحة، علو، تنافس، ما قبل إن بنو عبد مناف يتفوق عليهم بالنبوة والسيادة، ما قبل، نفسه أبت، فلذلك سار إلى النار، سار إلى النار. حيي بن أخطب اللي هو قال: أتعرفه وتثبته؟ أخوه ياسر يقول: قال نعم أعرفه. قال: هو قال هو هتعمل إيه؟ عداوته ما بقيت. طيب بعدين حيي بن أخطب ده فعلا واجه النبي بعداوة لم يدخر فيها جهدا، ثم جاء لحظة العقاب، لأنه الآن يعني انتهت به القصة إلى أن أسره النبي صلى الله عليه وسلم بعد معركة غزوة بني قريظة، وجاء عند القتل فقال: يا حيي ما ظنك الآن بنفسك؟ يعني باللهجة المعاصرة: إيه آخرة اللي انت عملته؟ وديت نفسك في دهية، يعني ما كان أغناك عن هذا؟ فماذا قال حيي؟ قال: ملحمة كتبها الله على بني إسرائيل، ومن يغالب الله يغلب. طب ما انت عارف اهو، انت عارف انه من يغالب الله يغلب، لكن الإنسان إذا تسلط عليه الشيطان وإذا غلبته نفسه أوردته المهالك، أوردته المهالك. نعم، أنت الآن ترى يعني هؤلاء الذين الظالمين والطغاة والسفاحين ومن كان في أجهزة جيشهم وشرطتهم ومخابراتهم ومخبريهم ومن كان يعمل معهم وزيرا ومن كان يعمل معهم مديرا، مش كل هؤلاء بيبقوا عارفين إن هم بيظلموا الناس ويضطهدوا الناس، ومع ذلك علشان هو موجود دلوقتي في سيارة فارهة وفي مزايا وفي وفرة مالية بينسى آخرته، ينسى آخرته ويظلم الناس في الدنيا.
1: نعم.
0: فعايز أقول لك أن الناس لا تتخلى عن، يعني ليس كل من عرف الحق يا مولانا اتبعه.
1: أسأله تعالى الهداية للجميع.
0: آمين.
1: ويعني يا صديق العزيز، الحق بين، ها هو أمام عينيك، أدرك نفسك قبل لحظة النهاية. شوف أستاذ محمد، يعني لو ما عرفناش نلخص هذا السؤال على اتساع الإجابة أنا بعذرك لو ما عرفناش، بس لأنه الناس بتحب الملخصات يعني.
0: أيوة نعم.
1: شوف كيف نلمها بسطر،
0: يعني بفقرة، خلينا بفقرة،
1: بفقرة يا سيدي
0: سامحني
1: عشان أعرف نكتبها هناك على الجدار يعني.
0: تمام. ممكن الإخوة في المنتج صغروا الخط.
1: لا هي بتشغلي بتعذبنا يعني.
0: استغفر الله.
1: أي نعم.
0: شوف، النبي صلى الله عليه وسلم مذكور في التوراة والإنجيل وفي الكتب السابقة، هذه حقيقة مؤكدة، مؤكدة بكلام الله وكلام نبيه، حتى لو لم تثبتها هذه الكتب التي تعرضت للتحريف والتبديل والطمس، وحتى لو تعرضت عباراتها للتأويل وصرف المعنى.
1: جزاك الله خيرا، أكثر من هيك بدناش. يعني روعة الروعة. قبل ما أسألك السؤال 24، مش عارف، أنا طبعا ما إليش في مقارنة الديانات ومش متعمق في الموضوع يعني، لكن لاحظت النصوص، يعني لغة النصوص أنت قرأت نصوص من التوراة ومن الإنجيل.
0: نعم.
1: ليست كلغة القرآن الكريم هيك يعني فيها قصدي. أنا آسف يمكن بس سؤال غبي شوي بس أنا قصدي إنه يعني ليش قصدي اللغة هيك مش يعني القرآن كريم
0: سلسة يعني
1: تقرأ
0: نعم.
1: هيك فيه سلاسة.
0: صحيح.
1: بعدين بتطير معه هيك أنت.
0: والله لست أدري يعني.
1: والهي ترجمات يعني قصدي هي مقولة عن لغات قديمة فهي وصلت بهذا الشكل لكن هي بالأساس شك... لغتها أرقى وأعلى لأنها لغة الرب يعني.
0: أنا طبعا ما أشك في أن اللغة الأصلية التي نزلت بها هذه الكتب كانت لغة عالية راقية وأن تأثيرها في الناس كان تأثيرا مدهشا لأنها يعني صادرة عن الله تبارك وتعالى فكل ما صدر عن الله جميل بل ومعجز. لكن طبعا هذه يعني أنت عندك مراحل من اللغات يعني إذا التوراة كتبت بالعبرانية وإذا لغة عيسى عليه السلام كانت السريانية فعايز أقول والأمم فيما بعد يعني كتبت بالسريانية وكتبت باليونانية وكتبت بالقبطية هذه النصوص العربية مترجمة عن نصوص يونانية ونصوص قبطية ونصوص سريانية ونصوص عبرانية وكذلك أيضا الذين ترجموا اختلفوا في هذه الترجمات يعني عقدت مجامع لكي تترجم على هذا النحو فلذلك أنت لا يمكن أن تمسك بكتاب وتجد النص يشبه النص الآخر لا في فارق في الترجمات
1: سبحان الله.
0: طيب هل لجأوا إلى هذه اللغة المعقدة هي فعلا لغة ليست سلسة لكن هل لجأوا إلى هذا بدواعي الدقة والضبط يعني عايز يصف كما كان أم لم يكن يعني ما أريد أن أخوض في أمر لا أعرفه
1: نعم.
0: لكن نعم اللغة ليست سلسة
1: يعني بتحسك بتقرأ كلام فقرات عادية كلام أدبي عادي أو شغلة يعني ملمح بس
0: يعني
1: خطر
0: بالنهاية هي ترجمات تنسب إلى بشر يعني.
1: طيب ننتقل الآن إلى السؤال 24 ويعني جاهز أكيد للسؤال 24 لأنه حقيقة يعني مرة أخرى أعتذر إليك يا رسول الله هناك صنف من البشر أشغل نفسه وأشغل العالم في قصة التشكيك في نبوتك وبعثك ورسالتك وهذا الدين العظيم ولكن أن لهم أستاذ محمد وين حيروحوا منا ما أنت شايف يعني إن شاء الله نبشرك يا رسول الله أننا على العهد وعلى الثغر إن شاء الله. طيب يا سيدي بحكي لك هذا النبي الكريم نبيكم يعني ما هي مؤهلاته حتى يحمل قصة كبيرة يعني بهذا الحجم ما المؤهلات التي كانت لديه يعني وهو شخص عادي كان في الصحراء كان يرعى الغنم كان يعني إنسان عادي كان من عرب يقتتلون فيما بينهم لا في تقدم ولا في بنى ولا في عمارة ولا في يعني من هذا الشخص اللي أجا وغير الكوكب هيك وبالتالي شو المؤهلات اللي عنده وهذا إندل يدل على إنه الرسالة ما نزلتش عليه
0: نعم.
1: وبالتالي أستاذ محمد لو أردنا يا سيدي أنه نمشي معاهم ونوقف عند عمر 40 فما دون قبل البعثة وأردنا أن نلقي نظرة سريعة على مؤهلات النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الدخول إلى عالم الرسالة
0: جميل شوف يا سيدي هذا السؤال كنا ذكرنا في الحلقة الماضية أو أشرنا إلى إنه هذا السؤال هو نفسه السؤال الذي حاك في نفوس كثير من الذين لم يقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم وسجله الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم شوف أنت عارف المشركين حين نزلت عليهم الرسالة صاروا يعني أشبه بالمجانين بالمهاويس اللي هو إيه وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا الذين آمنوا هذا سحر مبين تمام فالكلام نفسه ده سحر وأحيانا يقول لك إيه لا والله ده القرآن ده كويس بس يعني نزل على واحد مش هو الشخصية المطلوبة يا سلام لو كان نزل على عتبة بن ربيعة أو نزل على عروة بن مسعود الثقفي رجل من القريتين عظيم ده أو ده كنا ساعتها اتبعناه فقال تبارك وتعالى أهم يقسمون رحمة ربك يعني هم الذين يقولون لله ما وقال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته فبالتالي مبدأ هذا السؤال هو سؤال كم ضيع الأمم في إن الواحد يظن أن عقله هو ورؤيته هو حاكمة استغفر الله على اختيار الله تبارك وتعالى. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار. ولذلك قال تعالى في وصف المؤمنين وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. الفارق بين المؤمن وبين غير المؤمن هو هذا التسليم لما أراده الله ولما قضاه الله ولما شاء به الله تبارك وتعالى. عارف أنت يا شيخ مراد في قصة طالوت، أنت عارف أمة كاملة هزمت وطردت وانتزعت منها مقدساتها ليه؟ لأنهم كانت عندهم خلل في معايير القيادة، خلل في معايير القيادة. الجماعة المطرودين دول لما ذهبوا لنبي الله قالوا بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، احنا عايزين قائد كحال أمتنا الآن. والله يعني أمتنا الآن مليئة بالفدائيين،
1: لا القادة موجودين يعني، وهذولك كان القادة قائدهم بينهم بس هم مش شايفينه يعني.
0: هذا هو قائدهم بينهم وهم مش شايفينه. لذلك لما قال لهم إن الله اصطفى لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا، ازاي ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال؟ يبقى شوف الخلل اللي كان عندهم في تصور مواهب القيادة إنه لازم يبقى غني، ازاي يعني واحد فقير يسودنا؟ فقال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، هذا الذي يصلح للحرب. تمام، فانت خد بالك شوف بقى ازاي ان القائد كان موجود بينهم، لكن لما ما كانش في موقع القيادة الأمة هزمت وذبحت وطردت وانتزعت مقدساتها. اول ما تولى موقع القيادة ما كانش محتاج معاه غير 300 واحد بس لكي يسترجع الأرض ويسترجع المقدسات وينتصر على العماليق. فنفس هذا المبدأ هو الذي حصل معنا هنا. السؤال ما هي مؤهلات النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن الطريف أنك إذا استعرضت حياة النبي صلى الله عليه وسلم عبر 40 سنة ستجد أن كل تفصيلة في حياة النبي كانت مؤهلا له من مؤهلات الزعامة حتى من قبل أن يولد. فاستعراضك لهذه الحياة ترى فيها حكمة الله تبارك وتعالى في أنه جعل هذا هو النبي الخاتم لهذه الأمة. خذها من البداية خالص، نبينا صلى الله عليه وسلم في صميم النسب القرشي، في صميم النسب القرشي هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي بن كلاب. من قصي بن كلاب؟ هذا مؤسس حكم قريش. مؤسس حكم قريش يعني ايه؟ مثلا لو انا عايز اقربها في الى الواقع المعاصر، ده مؤسس الدولة، يعني زي الخميني في ايران، زي عبد العزيز آل سعود في السعودية، زي أتاتورك في تركيا. يعني الأنظار والأبصار ترنو إليه باعتباره أهم شخصية في التاريخ بالنسبة لهم، يعني الأتراك الإيرانيين السعوديين هذه الشخصيات هي أهم شخصيات في التاريخ بالنسبة لهم، هي لا تمس،
1: زي تيمور لينك في أوزبكستان
0: مثلا، يعني شخص لا يمس. طيب فاكر انت لما قلنا هرقل لما سأل أبو سفيان قال كيف نسبه فيكم؟ فقال أبو سفيان هو فينا ذو نسب. فقال هرقل وكذلك الأنبياء تبعث في نسب قومها، أو في لفظة أخرى وكذلك الأنبياء يبعثون في أشراف قومهم. فأول علامة من علامات مؤهلات النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في صميم النسب. يعني ايه في صميم النسب؟ ايه اللي يخلي هذه مؤهل من المؤهلات؟ اولا هذا له يعني له فائدتان. الفائدة الاولى ان الناس يسهل خضوعهم له، تمام، كما يسهل خضوع الناس للرؤساء والملوك ولجهاز الدولة، الناس يسهل خضوعهم لأهل النسب. والامر الثاني انه اهل النسب هؤلاء يكون عندهم من الشرف ومن التاريخ ومن الوضع الاجتماعي والنفسي ما يؤهلهم للقيادة. يعني عايز أقول لك إيه، من الصعب على الإنسان الفقير أو المهمش اجتماعيا في البيئة القبلية، من الصعب عليه أن يتحول إلى موقع القيادة. طبعا المسألة دي ربما تبقى مش واضحة في زماننا دلوقتي، يعني قصدي في كثير من البلاد، وإلا في ما زال في بلاد طبعا الوضع القبلي والعشائري فيها معتبر، لكن البلاد التي يعني انتهى فيها الوضع القبلي والعشائري لا يعرف الناس أنسابهم، لا يعرف الناس عائلاتهم، فالناس